حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. أعلنت الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان وقرب جزيرة خرج، بعدما قالت إن الحرس الثوري استهدف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال اليومين الماضيين. بالمقابل أكدت واشنطن أن السفينة تفادت الهجمات ولم يصب أي من أفرادها، وأن طواقم الناقلات أنذرت بإخلائها قبل استهدافها. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن البحرية الأمريكية. بدوره، رد الحرس الثوري الإيراني بإعلان تنفيذ عملية أطلق عليها اسم تأديب المعتدين، وقال أن قوته الجوية استهدفت قاعدة الأزرق الأردنية بصواريخ باليستية، معلنا إلحاق أضرار جسيمة في القاعدة. كما أعلنت إيران استهداف مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية وألحقت أضرارا كبيرة بهما. وجدد الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية تهديدهما بالرد على أي إجراء أمريكية إضافية، وحذر واشنطن مما وصفاه بالخطأ في الحسابات. بقاء في ذات الشأن، أعلن الأردن عن إطلاق 20 صاروخ باليستي من إيران باتجاه أراضيه، وأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 18 منها، فيما سقط 2 صاروخ في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، ولم يسجل وقوع أي إصابات جراء الهجوم. إلى شأن آخر، تطرق رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى العقوبات التي فرضتها بلاده على المستوطنات في منشور على منصة إكس، وقال بيرنهام إن بريطانيا ترددت طويلا في اتخاذ إجراءات خشية اتهام بريطانيا بمعاداة إسرائيل. وشدد رئيس الحكومة البريطانية على أن التدابير التي أعلنتها لندن لا تستهدف المواطنين الإسرائيليين، بل السياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية. وأضاف بيرنهام أن معاناة الشعب الفلسطيني تشكل وصمة عار على ضمير العالم، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر المعاناة في غزة وتتآكل فرص حل الدولتين. بالمقابل، أكد

0: هم إدانته لهجوم 7 أكتوبر وحركة حماس. يذكر أن هذا يأتي بعد أن أعلنت إسرائيل سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ومنع دبلوماسيين بريطانيين من دخول البلاد، ردا على حظر لندن استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إلى ملف الانتخابات المرتقبة، انتهت مساء الثلاثاء عملية تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيسة 26، وبلغ عدد القوائم المقدمة 38 قائمة. وقالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان رسمي إن مجرد تقديم القوائم وأسماء والحروف التي طلبتها لا يعني المصادقة عليها، موضحة أن جميع الطلبات ستخضع للفحص وفق أحكام القانون قبل إقرار القوائم بصورة نهائية. نشر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردا باللغة الإنجليزية على منصة إكس بخصوص التقارير التي تفيد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حذر نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، وفند مكتب نتنياهو التقارير مؤكدا عدم تلقي رئيس الحكومة أي تحذير من دولة الإمارات، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك أي معلومات ذات صلة فمن الممكن أن تكون قد نقلت عبر القنوات الاستخباراتية بين البلدين. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وبقاء الأجواء الصيفية الحارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية وحارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية. أما درجات الحرارة اليوم فتكون على النحو التالي: بداية في القدس 31 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا ويافا 32، النقب 34، وفي إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من التفاصيل والأخبار تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية، صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:07 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح، 9 أيلول من العام 2026. يوم أمس أو عند انتصاف الليل تم إغلاق باب الترشيح أمام لجنة الانتخابات المركزية لتنتهي مرحلة من مراحل الانتخابات، وبالتالي القوائم قدمت، نعرف من طرح المرشحين والمرشحات، والآن تبدأ الحملة الانتخابية رسميا من خلال

الحملات الإعلامية والدعائية وكل ما يترتب على ذلك. قد تكون خطوة أخرى الآن تنتظرنا ولا نستطيع أن نتجاهل هذا الأمر، الاستعداد لمحاولة شطب مرشحين، وقد تكون قوائم بأكملها، وهذا واضح. وأعتقد أنه كل من يتابع المشهد السياسي وما يحدث أيضا في لجنة الانتخابات المركزية، وهي بالأساس لجنة سياسية، نعم هنالك رئيس وقاضي وهنالك موظفين، ولكن أعضاء هذه اللجنة هم من السياسيين، وبالتالي لابد لكل طرف أن يحاول أن يؤثر على القوائم. وسنتابع في هذا الموضوع خلال الفترة القريبة. الآن تبدأ عملية المصادقة وفحص الأسماء، بعد ذلك المصادقة عليها، ومن ثم يفتح المجال لأجل الاعتراض على مرشحين وعلى مواقفهم، وتبدأ عملية سحب الملفات من الدرج كما يقال، تصريح هنا وموقف هناك والمطالبة بشطب الأحزاب، سنتابع. ولكن هل هذا سيؤثر على المشهد العام؟ حتى الآن وفق الاستطلاعات تقدم لحزب أيزنكوت على الليكود، ولكن فيما يعرف بالمعسكرات الأمور ما زالت ضبابية. في بعض الاستطلاعات تقدم لهذا المعسكر على ذاك في بمقعد أو مقعدين، طبعا دون الحساب الواضح بالنسبة للأحزاب العربية وتمثيلها في الكنيست. ولكن لحين الانتخابات هل نحن أمام ساحات مواجهة قد تكون جديدة ما بين تصعيد في غزة، تصعيد في الضفة الغربية بالأساس، اعتداء على الفلسطينيين، ما يحدث في لبنان، أو الملف الإيراني؟ هذه الليلة لم تكن هادئة إطلاقا، إيران تهاجم قواعد أمريكية في الأردن تحديدا وفي بعض دول الخليج، عشرات الصواريخ البالستية كرد على استهداف أمريكي أيضا لمواقع إيرانية، وهذا يعود إلى موضوع استهداف بوارج حربية أمريكية. جولات من المواجهة ما بين السياسة والدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية والبعد العسكري، وكما يبدو هذا المسلسل لن ينتهي قريبا على الأقل خلال الأسابيع القادمة. كل طرف يحاول الضغط على الطرف الآخر، ولكن ترامب كما أكد في عدة مناسبات يريد الضغط على إيران اقتصاديا بالأساس وكذلك عسكريا. وما الذي يحدث هنا بالنسبة لمعطيات واضحة حول نتائج الامتحانات التقييم؟ فشل كبير كما يبدو لجهاز التربية والتعليم، على الأقل هذا ما ظهر في المعطيات. سنتعامل مع هذا الموضوع ومحاور أخرى. هل تلقى نتنياهو بلاغ وتحذير قبل 7 أكتوبر؟ وكيف تعامل معه؟ هذه المحاور وأخرى كما ذكرت سنتعاطى معها حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، الزميلة أسيل فرحات في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، صباح الخير.

0: عارف لمين بدك تصوت؟
1: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
2: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، بنحافظ على صوتك وصوتك.
3: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: جديد ماما تشيبس من كلوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
2: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
3: اوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لان الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
5: أكاديمية رمات جان.
6: خد حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: الشمس دائماً.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن في إذاعة الشمس وفي أول خبر ونبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا، الراصد الجوي يتحدث عن انخفاض على درجات الحرارة ولكن تبقى أعلى من معدلها الموسمي، وكذلك درجات حرارة مرتفعة نسبيا، الطقس ما بين غائم جزئي إلى صاف في مختلف المناطق. في القدس 31 درجة، تل أبيب ويافا 32، كذلك في حيفا والساحل الشمالي والجليل الأعلى. في طبرية 37، الناصرة 35، الساحل الجنوبي 32، النقبير 34، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. من الأخبار في الساعة الأخيرة، مصادر سعودية تتحدث عن استهداف مواقع في اليمن، مواقع للحوثيين، وهذا في الساعات الأخيرة في أعقاب هجمات نفذها الحوثي ضد أهداف سعودية. في المقابل أيضا، مصادر لبنانية تقول إن الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات جوية في مواقع في جنوب لبنان وتحديدا في منطقة كفر الرمان والنبطي. حرس الثورة الإيراني يقول إنه هاجم قطع بحرية أمريكية بما في ذلك سفن بحرية وأيضا سفن تنقل النفط وسفن تجارية في منطقة مضيق هرمز. والأردن يعلن أن أكثر من 20 صاروخ باليستي أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية وتحديدا على قواعد أمريكية في شرق الأردن. تم إسقاط غالبية الصواريخ، لم تسجل إصابات أو أضرار. وزير الخارجية الأمريكي مايك روبيو يقول في كل مرة تهاجم إيران أو تحاول مهاجمة سفن للبحرية الأمريكية سيتم استهداف سفن تجارية إيرانية بما في ذلك ناقلات النفط. والجيش الأمريكي أعلن قبل ذلك عن مهاجمة 5 ناقلات في مضيق هرمز وتعطيلها في البحر. ومصادر أمريكية تقول إن مهاجمة هذه المواقع جاءت كرد على محاولات إيرانية لاستهداف السفن الحربية الأمريكية. وللسائقين والسائقات، في هذه الساعة شرطة المرور أعلنت يوم أمس أن اليوم ستكون حملة واسعة لشرطة المرور في مختلف أنحاء البلاد. سيتم تفعيل سيارات ودوريات تابعة للشرطة بشكل ظاهري وكذلك بشكل سري، بالإضافة إلى وضع كاميرات في مناطق مختلفة وفي شوارع مختلفة في أنحاء البلاد، خاصة الشوارع التي تعرف بأنها خطرة وشهدت العديد من حوادث الطرق. إذن الانتباه، وهذا أمر مطلوب دائما، ولكن اليوم حملة مكثفة لشرطة المرور في شوارع البلاد. ويوم أمس إغلاق الباب أمام ترشيح القوائم والأحزاب في لجنة الانتخابات المركزية، سنكون مع التفاصيل، ولكن عمليا 38 قائمة قدمت إلى لجنة الانتخابات، ستقوم الآن بمراجعة الأسماء والتفاصيل والمصادقة عليها حتى 27 من الشهر الجاري. ومكتب نتنياهو يعلن رسميا وباللغة الإنجليزية ينفي ما نشر في الأيام الأخيرة في اليومين الأخيرين عن معلومات قالت مصادر صحفية وأيضا في إطار إعداد كتاب للصحفي شلومي إلدار، سنتابع في هذا المحور، أنه تلقى اتصالا من حاكم الإمارات في نهاية أيلول 23 وقبل 7 أكتوبر، وحذره من هجوم من قبل حركة حماس، لكن نتنياهو لم يتعامل مع هذه المعلومة ولم ينقلها لقادة الأجهزة الأمنية. يوم أمس مساء أعلنت الإمارات أنها لا تعلق على هذه المعلومات، لم تنفي ولم تؤكد صحة المعلومة، لكن وزارة الخارجية الإماراتية أشارت إلى أن قنوات الاتصال دائما مفتوحة مع إسرائيل منذ التوقيع على اتفاق بين البلدين. في المقابل، نتنياهو ينفي هذه الأخبار والمعلومات ويقول لم يتلقى أي اتصال قبل 7 أكتوبر.

0: إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. الولايات المتحدة تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان قرب جزيرة خرج. إلى ذلك وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول إن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن البحرية الأمريكية. حرس الثورة الإيراني يرد بإعلان عملية أو بتنفيذ عملية أطلق عليها اسم تأديب المعتدين واستهداف مواقع أمريكية وقواعد أمريكية في الخليج وفي الأردن. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرهام يقول إن العقوبات التي فرضتها بلاده على المستوطنات جاءت من أجل سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشدد على أن التدابير التي أعلنتها لندن لا تستهدف المواطنين الإسرائيليين بل السياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية. تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيسة 26 38 قائمة. إذن هذه أبرز العناوين، وقبل قليل أيضا خبر يأتي من موقع إكسيوس بأن الإدارة الأمريكية لا تعارض أو لم تعمل بشكل جدي من أجل منع بريطانيا من اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بريطانيا ودول أخرى، بمعنى عدم الاعتراض الأمريكي يأتي أيضا لإيصال رسالة للحكومة الإسرائيلية. هذه أبرز العناوين، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: بريطانيا تعلن حزمة عقوبات ضد المستوطنات في الضفة الغربية، ويقول إن ما يحصل في الضفة الغربية هو تطهير عرقي. 11 دولة غربية أخرى تنضم لهذه العقوبات. تحقيق صحفي نشرته آرتس يكشف أن رئيس الإمارات حذر نتنياهو قبل 7 أكتوبر بأيام من أن حماس تجهز هجوما كبيرا، ولكن نتنياهو تجاهل التحذير. مسؤولون أمريكيون يقولون إن القواعد الأمريكية العسكرية في دول الخليج تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب، ولا قرار حتى الآن بإعادة بنائها. القائمة المشتركة تقدم قائمتها الانتخابية للجنة الانتخابات بعد أن نجح مجلس الجبهة الاثنين بتخطي أزمة مرشح المقعد الثاني، وأقر فاتن غطاس مرشحا بدلا من جعفر فرح. نتائج امتحانات البيزا للعام 2025 تظهر تراجعا حادا في تحصيل الطلاب في إسرائيل في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم مقارنة بالنتائج المسجلة عام 2022. محكمة الصلح في حيفا تفرض عقوبة العمل لمصلحة الجمهور لمدة 9 أشهر على القيادي في حركة أبناء البلد الأستاذ رجا غبرية.
0: إذن كانت هذه لبعض العناوين أيضا بصوت الزميل نبيل سلامي، وذكر موضوع القوائم وتقديم قوائم المرشحين للجنة الانتخابات المركزية، عنوان بارز أيضا العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا، وكان هذا في البرلمان البريطاني، ودول عديدة انضمت إلى هذه الخطوات والإجراءات. والحديث طبعا عن إجراءات ستأخذ وقت حتى تنفذ على أرض الواقع، لكنها ستكلف إسرائيل كما يبدو أثمان باهظة في المسار الاقتصادي والسياسي. السؤال إذا بقيت على حالها أم قد تتغير مع تغيير الحكومة، إذا حصل هذا التغيير بعد الانتخابات أو نتيجة الانتخابات. وهنالك الكثير الآن من التصريحات حول هذا الموضوع، وما سمعناه قبل قليل من موقع إكسيوس أن الإدارة الأمريكية وترامب تحديدا لم يعترضوا بشكل مباشر على هذه الخطوات في رسالة قد تعرف بأنها تأديبية لنتنياهو ولحكومته، ولكن حتى الآن لا يوجد أي توجه من قبل الحكومة بأنها ستغير من سياستها، بل على العكس ستتخذ إجراءات وصفت بالعقوبات على بريطانيا، بين قوسين ما بين مثلا إبعاد ممثلين لبريطانيا في المديرية لإدارة غزة في كريات جات، كذلك السيطرة على بعض المواقع والمنشآت التي تخضع لربما إشراف بريطاني، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، استدعاء السفراء والقناصل للسفير والقنصل يمكن نسميها للمشاورة وغير ذلك، وإجراءات تريد أن تطبقها إسرائيل بعد هذه الخطوة. ولكن تحدث كما ذكرنا وزير الخارجية البريطاني يوم أمس.
2: Gaza is a stain on the continent. The situation in Palestine is a moral emergency. What the Netanyahu government is doing in Gaza is a stain on the conscience of the world. And there is increasing evidence war crimes appear to have been committed. And we're witnessing unprecedented settler terrorism in the West Bank. The British government has come to the same conclusion as the former Prime Minister of Israel and others, that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank, perpetrated by settler terrorists. And too often the Israeli government has turned a blind eye to this. And worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians.
0: إذن هذا ما قاله وزير الخارجية البريطاني، وردود الفعل كما ذكرنا في بريطانيا وكذلك في الساحة الفلسطينية يعتبر هذه الخطوة إيجابية وإيجابية جدا، وتندرج في إطار التوجهات من قبل دول عديدة للضغط على إسرائيل لوقف مشروع الاستيطان واعتداءات المستوطنين. من لندن الصحفي ربيعي تحدث لإذاعة الشمس، وكذلك الأستاذ محمد دراغمي من قناة الشرق من رام الله.
3: الوزير كان اليوم حاد في خطابه، وأعتقد أن هذا جزء من الرسائل التي تريد أن تمررها المملكة المتحدة إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية وأيضا القادمة، لأن هناك كان نقاش أن هذه العقوبات يجب تأجيلها لبعد الانتخابات حتى لا تضر
1: تدخل، وكان يحسب تدخل في الانتخابات. نعم،
3: تدخل أو أن قد يفيد يعني
1: طرف عندهم
3: إليهم. أولا داخليا يعني داخل بريطانيا هذه الحكومة، يعني خصوصا للمستمعين في الداخل، هذه حكومة عمال جديدة بعد أن استقال كير ستارمر رئيس الحكومة السابق، وجاء رئيس حكومة جديد أندي بيرنهام، الذي يعني قبل دخوله قال أخطأنا في الموقف تجاه غزة وتجاه فلسطين ويجب أن نأخذ أفعال. وهناك مؤتمر قادم لحزب العمال يعني الشهر القادم، يعني يريدون أن يأخذوا خطوة تجاه موضوع فلسطين، لأنه هنالك يعني نقد كبير وخسارة في القواعد الشعبية لحزب العمال بسبب الموقف من فلسطين.
4: نعم، هذا يعني هذا بداية التحول في السياسة الدولية. ما شهدته فلسطين في الأعوام الثلاثة الأخيرة عمل على تراكم مواقف بالغة الصعوبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وللغرب أن يقبلها. انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان،
1: صار لها ثلاث سنين الحرب يا أستاذ محمد، يعني صفتنا بعد ثلاث سنين ونص تقريبا.
4: لا، ما هو في تغيير في بريطانيا، في تغيير حكومة، يعني واحد عوامل التغيير اللي كان للحكومة البريطانية ذهاب ستارمر وقدوم رئيس الحكومة الجديد والحكومة الجديدة هو موضوع من فلسطين، الموقف من فلسطين. يعني كان في هنا نقاش جدي في داخل حزب العمال وفي داخل الحكومة بشأن الموقف من فلسطين. ويعني أنا كنت في بريطانيا وكثير من البريطانيين كانوا يقول، يعني الساسة البريطانيين دخلت البرلمان ويقولون بأن ستارمر كأنه يعني يخضع لابتزاز ما الشرقية، اعتداءات مستوطنين وقتل مستوطنين قتلوا 40 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء الحرب ولم يسجل بحقهم أي مخالفة.
0: حدث الصحفي محمد دراغمي عفوا للزميل نبيل سلامي يوم أمس، ولكن كما ذكرنا هذه الخطوة لم تأتي فقط من قبل بريطانيا، وإنما دول أخرى 11 دولة انضمت إلى هذه الإجراءات والعقوبات التي نلخصها أيضا من خلال التقرير التالي.
1: خطوة سياسية لافتة تعلن فرنسا وبريطانيا وكندا عن فرض حظر وطني على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. القرار يأتي بعد أشهر من محاولات فرنسية بالتعاون مع السويد لدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تحد من دخول منتجات المستوطنات إلى السوق الأوروبية، لكن المساعي الأوروبية اصطدمت بعدم توفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار مشترك. ومع تعثر المسار الأوروبي انتقلت باريس ولندن وأوتاوا إلى مسار وطني في رسالة سياسية تتجاوز قضية التجارة لتطال سياسة الاستيطان الإسرائيلية ومستقبل الصراع. وتقول مصادر دبلوماسية فرنسية إن الخطوة تأتي أيضا في ظل ما تصفه فرنسا بتدهور غير مسبوق في الوضع على الأرض، ولاسيما بعد قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروع استيطاني ضخم في منطقة E1 شرق القدس. وترى فرنسا أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه أن يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وبالتالي يهدد حل الدولتين.

0: وبذلك لا يبدو حظر منتجات المستوطنات مجرد إجراء اقتصادي، بل جزء من تحرك سياسي غربي متزايد للضغط على إسرائيل في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من ترسيخ واقع استيطاني ينسف حل الدولتين.
1: إذن هكذا تحدث وزير العفو التقرير حول ما قاله أو العقوبات التي تفرض عفوا على إسرائيل من قبل بريطانيا ومن قبل فرنسا، وتنضم أيضا لهذا دول مثل كندا وكل الدول المحسوبة على الكومنولث. وفي المقابل إسرائيل كما ذكرنا ستأخذ خطوات عقابية ضد بريطانيا كما أعلن وزير الخارجية جيدعون ساعر يوم أمس.
2: Land of Israel, including in the regions of Judea and Samaria. This was included in the British Mandate. This declaration served as the foundation for the British Mandate, was recognized by the League of Nations, and was later incorporated into Article 80 of the United Nations Charter.
1: إذن هكذا تحدث جدعون ساعر كما ذكرنا واستمعنا إلى التفاصيل. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، ومية بالمية نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج ومن العقوبات وردود الفعل من إسرائيل وكذلك الساحة الفلسطينية. وكنا في لندن استمعنا إلى التقرير أيضا تصريح وزير الخارجية البريطاني وتطورات الميدانية، كما تابعنا إلى قضية أخرى نشرت وزارة التربية والتعليم يوم أمس مساء نتائج امتحانات البيزا التي جرت في العام 2025. وبيزا هي دراسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تفحص معرفة ومهارات الطلاب في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم. وتظهر نتائج الدراسة تراجعا حادا لدى الطلاب الإسرائيليين في كل المجالات، بحيث خسرت إسرائيل في الامتحانات الأخيرة 38 علامة في فهم المقروء، 25 علامة في الرياضيات، 23 علامة في العلوم، مقارنة بامتحانات البيزا التي جرت في العام 2022. هذا إذن ما ورد، ونحن لمتابعة بعد هذا الموضوع مع الأستاذة شيرين حافي ناطور مديرة قسم التربية والتعليم في المجتمع العربي في وزارة التربية والتعليم. أستاذة شيرين يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: لا يمكن أن نقول أن هذه النتائج يعني مشجعة، ولا أعلم إذا كان هنالك أيضا فصل بين الطلاب العرب واليهود وفق المعطيات.
1: طبعا هناك فصل بين الطلاب العرب واليهود. إحنا بدراسة المعطيات بشكل دقيق، مهم جدا كان إلنا نشوف شو معطيات الطلاب العرب. الطلاب العرب ما كان في عندهم تراجع، من جهة تانية ما تحسنوا في تحصيلهم، يعني نسبة للطلاب اليهود اللي صار في عندهم تراجع، الطلاب العرب ما صار عندهم تراجع. من جهة تانية بشرفية بحكيها إنه ما كان في تحسن في العلامات. بالنسبة إلنا العلامات بمجمل لما تطرح للمجتمع العربي هي غير دقيقة، لازم نشوف في أي ألوية، في أي مدارس، في أي بلدات، شو سبب عدم التحسن عند الطلاب. الموضوع مقلق، ومن جهة تانية محفز أنه يجب علينا كوزارة نأخذ مسؤولية، نشوف كيف ممكن نطور كل موضوع المهارات. الهدف مش النجاح في امتحان البيزا، الهدف، وهي رسالة مهمة لأهلنا، لأهالينا، لطلابنا، لمدراءنا، أنه امتحان البيزا هو مؤشر عالمي مهم جدا لطلابنا، لأنه بيعكس شو مطلوب من طلابنا في العصر الحديث. المضطرين ننتقل من عالم التلقين والتعلم التقليدي لعالم المهارات، وبالنسبة لنا هذه مسؤوليتنا الأولى.
0: ولكن يعني هنالك أيضا المعطيات حول راما اللي هي أيضا معطيات داخلية كذلك يعني لا تبشر بالخير، بما معناه أنه هنالك تراجع كبير لدى الطلاب. وأعتقد يعني أريد أن أستخدم كلمة صعبة أستاذ شيرين، أنه الكل سيقول الحرب وما مررنا به خلال ثلاث سنوات. السؤال، هل الحرب وكل ما حصل هي العباءة التي يستطيع أو تستطيع الوزارة أن تختبئ تحتها؟
1: نحن لا نختبئ السجاك، عشان هيك أنا طالع معك بطريقة واضحة وشفافة. المعطيات لازمها شغل، وشغل طبعا بكل المستويات بكل الأفعدة. والدليل إنه إحنا بآخر سنتين أخي جاكي حضرنا برنامج جديد ومنهاج جديد للغة العربية، في توجه جديد لكل موضوع اللغة العربية. اللغة العربية اليوم، يعني مبارح أصدر الدكتورة راوية منهاج جديد للغة العربية المرحلة الإعدادية، رح يتم إصدار منهاج جديد للغة العربية المرحلة الثانوية. واضح إلنا إنه منهاجنا لازم يتغير، عشان اللغة العربية للأسف الشديد أصبحت عائق على طلابنا في فهم المقروء، في التعبير الكتابي. من جهة ثانية موضوع الرياضيات والعلوم طرأ فيه تغيير في آخر سنتين، غيرنا مكانة العلوم الرياضيات من كونها في السكرتارية التربوية انتقلت لقسم التكنولوجيا والعلوم. في تغيير جذري في كل مفهوم الرياضيات والعلوم بدخول الذكاء الاصطناعي. احنا لا نتهرب اخي جاكي، المعطيات مش بسيطة، ولكن في على كتافنا مسؤولية كبيرة. واضح جدا انه كمان لازم نهيئ عند الاهل موضوع الامتحانات الدولية، زي ما في المجتمع العربي صار في تغيير في كل موضوع امتحانات الموهوبين وامتحانات البقروت. ممنوع نهمل موضوع الامتحانات الدولية، هي مؤشر كتير كتير مهم. شايفين كيف في تغيير ملاحظ في امتحانات البقروت نتائجها، بينما نتائجنا في الامتحانات الدولية جدا.
0: نعم، أنت ذكرتي جملة أنا يعني لا أستطيع أن لا أتوقف عندها، قلت أصبحت اللغة العربية عائق أمام طلابنا في فهم المقروء وفي أمور أخرى، واللغة العربية هي لغة الأم، كيف تصبح اللغة العربية عائق أمام الطالب العربي في امتحاناته؟
1: للأسف الشديد أستاذي نحكي عن لغة عربية غير محكية، اللغة المحكية لا تشبه اللغة الفصحى اللي الطالب
0: بسمع. نعم، وهذا بمعنى أنه أصبحنا نتحدث عن لغتين، اللغة العامة واللغة الفصحى، وهو بحاجة لأن يكون يعني الطالب ماهر ومتمكن من لغته الفصحى.
1: ولا نتنازل عن لغة الأم. لما حكينا أستاذ جاكي عن اللغة العبرية والتمكن من اللغة العبرية، دائما كنا نشدد ونؤكد مش على حساب اللغة العربية لغة الأم. واضح أنه في علينا مهمة كبيرة، بادرنا وباشرنا في

0: برنامج طبعا كيف ممكن نطور اللغة العربية. عندنا برنامج زي تمكين قلم حقول على مستوى مدرسي على مستوى قطري. كوزارة نستثمر كثيرا في موضوع اللغة العربية، مهم جدا. طبعا الحرب والعنف والجريمة والفجوات اللي صارت هي مش مبرر، ولكن لا يعقل انه نتجاهلها. احنا منتهربش من المسؤولية. وانا بسمع كمان عن الاهل، كان لي حوار مع الاهل قديش بيستثمروا في على حساب وقتهم بطلابنا، مش حاسين انها المدارس تعطيهم المساعدة الكافية عشان يقدروا يطوروا من حالهم. احنا طبعا واعيين فاهمين مدركين ونعم،
1: ولكن المشكلة برأيك اين؟ هل هي انت ذكرتي موضوع المنهاج، طيب هل اذا غيرنا المنهاج وإلى أي مدى المعلم أو المعلمة، مع احترامي للجميع، لديهم القدرة ليقدموا هذا المنهاج والتدريس بشكل سليم؟ يعني هل المشكلة في إدارة المدارس، في الطواقم التدريسية ومهنيتها؟ من يصل ليكون في هذا الموقع؟ هل هو المنهاج فقط؟ يعني هنالك عدة عوامل تتداخل لنصل إلى هكذا وضع.
0: التعبير الصح هو التحدي موجود بتأهيل المعلمين والمعلمات. المعلمين والمعلمات رائعين، ولكن هو بحاجة لتأهيل بحسب المنهاج الجديد طبعا والتوجه الجديد للوزارة. نحكي على تطوير مهني مناسب للمعلمين والمعلمات، نحكي على منهاج جديد، على مرافقة المعلمين في المواد اللي مفروض يمرروها للطلاب، على مشاركة الأهل في كل ما يحدث في المدرسة، مش بس من جباية رسوم وصيانة، وإنما بكل ما يتعلق في البرامج التعليمية، على قيادة المدير للمرحلة التعليمية المهمة اللي الطالب مفروض يمر فيها. بنحكي على مرافقة المدراء ومش بس المعلمين بكل المناهج الجديدة، وبنحكي على الوعي. الوعي إن اليوم إحنا بحاجة مش لتعلم تقليدي، وإنما تعلم بنمي المهارات، المهارات التعليمية، المهارات الاجتماعية. امتحان البيزا مبني مش على التلقين، وإنما على كيفية استعمال الطالب لمهارات حقيقية.
1: أن يكون الطالب فاهم مش بس حافظ، وأعتقد هذه الجزئية مهمة. وإذا كانت اللغة العربية مشكلة، ماذا عن العبرية والإنجليزية؟ يعني أنت بحاجة أيضا إلى هذه الأدوات لكي تحاول أن تشق طريقة، خاصة في جامعات البلاد وفي مؤسساتها حتى لو الخارج.
0: اللغة العربية يعني صعب علي أحكيها مشكلة، هي لغة الأم، هي جزء من هويتنا وقوميتنا. اللغة العربية تحدي كبير، في عنا مفتشين مسؤولين. يعني واحد من الخطوات اللي عملناها أنه فصلنا المسؤولية على اللغة العربية المرحلة الابتدائية ومرحلة الثانوية. تحدي كبير، تحدي موجود في كل الدول العربية اليوم. إحنا كمان نتعلم من الدول اللي حوالينا، الدول العربية وين كان في تغيير إيجابي بكل موضوع اللغة العربية، كيف ممكن يكون في تغيير بالنسبة لطلابنا. طلابنا اليوم للأسف الشديد بلاحظ أنهم بفضلوا يستعملوا اللغة الإنجليزية بدل من اللغة العربية كلغة تواصل، فبدون شك هو تحدي كبير. أنا طبعا كل ثقة في المسؤولين على موضوع اللغة العربية في الوزارة أنه يكون في تغيير. أنا متأكدة أنه راح نغير الواقع. أنا مفروض ودائما أكون إيجابية أستاذ جاكي، لأنه جهاز التربية والتعليم والجهاز الوحيد اللي ممكن يعطي الأمل لمجتمعنا، لأنه من خلاله أطفالنا وطلابنا بيتعلموا. فلا يعقل إنه بسبب المعطيات نيأس، بسبب المعطيات نفقد الأمل.
1: لا أنا ما يعني الموضوع مش موضوع تفاؤل وأمل، الموضوع منظومي معينة فيها مشكلة. هل هنالك حاجة إلى الاستثمار في المنظومة بأكملها لتكون عملية إصلاح شامل، حتى نقول هنالك يعني سد فجوات، أيضا تحصيل علمي، لأنه ما يعطى الآن من معطيات وما نشاهده صورة صعبة وقاتمة، وهذا سيؤثر على أجيال.
0: في مسؤوليتنا أن نحدث التغيير بكل ما يتعلق في جهاز التربية والتعليم. أنا بدأت الحكي في التغيير في المنهاج، في منظومة التعليم، في تغيير مكانة المواضيع اللي إحنا تعودنا إنها تكون في محلات معينة غيرناها، في تأهيل المعلمين بالحوار المفتوح مع كليات تأهيل المعلمين، في التطوير المهني، في موضوع التركيز مع المدراء، في مرافقة المدارس، في عدد المرشدين اللي بوصل للمدارس، في خطة مدروسة وضعناها للتغيير في كل مدارسنا العربية من الشمال للجنوب. يعني المعطيات لما الواحد بيقرأها من غير ما يحضر خطة عمل واضحة عشان يقدر يسكر الفجوات، هذا هو الحل. فأنا ما بتهرب من المسؤولية أستاذي. المسؤولية كبيرة على كتافنا، وإحنا بحاجة لتغيير بكل ما ذكرته، وإحنا قد هاي المسؤولية. فمهم

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: الشمس دائما.
4: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. وردت تقارير لبنانية حول هجوم إسرائيلي في الساعات الأخيرة استهدف قرية كفر رمان جنوب لبنان. هذا وشن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق متفرقة جنوبية لبنان، طالت بلدات ومناطق في النبطية وبنت جبيل وصور. إلى الملف الإيراني الأمريكي، أعلنت الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان رداً على استهداف إيران سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين وفق قولها. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف سفن البحرية الأمريكية. بدوره أطلق الحرس الثوري الإيراني عملية تأديب المعتدين، وقال أن قوته الجوية استهدفت قاعدة الأزرق الأردنية، إضافة إلى استهداف مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية، مؤكدا إلحاق أضرار كبيرة خلال الهجومين. كما أعلنت إيران مهاجمة سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في الخليج و10 سفن أخرى حاولت عبور منطقة في مضيق هرمز وصفتها بأنها محظورة وغير آمنة. وجدد الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية تهديدهما بالرد على أي إجراءات أمريكية إضافية، وحذر واشنطن مما وصفه بالخطأ في الحسابات. بقاء في ذات الشأن، أعلن الأردن من جانبه عن إطلاق 20 صاروخ باليستي من إيران باتجاه أراضيه، وقال أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 18 منها، فيما سقط صاروخان في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية ولم يسجل وقوع أي إصابات جراء الهجوم. إلى شأن آخر، تطرق رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام إلى العقوبات التي فرضتها بريطانيا على المستوطنات في منشور على منصة إكس، وقال برنهام إن بريطانيا ترددت طويلا في اتخاذ إجراءات خشية اتهامها بمعاداة إسرائيل. بالمقابل شدد رئيس الحكومة البريطانية على أن التدابير التي أعلنتها لندن لا تستهدف المواطنين الإسرائيليين بل السياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية. وأضاف برنهام أن معاناة الشعب الفلسطيني تشكل وصمة عار على ضمير العالم، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر المعاناة في غزة وتتآكل فرص حل الدولتين. بالمقابل أكد برنهام إدانته الهجوم 7 أكتوبر وحركة حماس. يأتي هذا بعد أن أعلنت إسرائيل سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ومنع الدبلوماسيين البريطانيين من دخول البلاد، ردا على حظر لندن استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.

0: الضفة الغربية. انتهت مساء الثلاثاء عملية تقديم قوائم المرشحين لانتخابات الكنيسة 26، وبلغ عدد القوائم المقدمة 38 قائمة. وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن مجرد تقديم القوائم وأسمائها والحروف التي طلبتها لا يعني المصادقة عليها، موضحة أن جميع الطلبات ستخضع للفحص وفق أحكام القانون قبل إقرار القوائم بصورة نهائية. أفادت أنباء أولية واردة من اليمن بأن السعودية تشن حاليا هجمات في اليمن في محافظات مأرب والجوف وتعز دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الهجوم وحجمه. احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي في ألمانيا. وعزى ترامب فوز الحزب إلى موقفه المعارض لقواعد الهجرة المريعة التي ألحقت أضرارا كبيرة بألمانيا بحسب وصف ترامب. ويأتي موقف ترامب عقب تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج انتخابات برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت شرقية ألمانيا بحصوله على قرابة 44% من الأصوات، في نتيجة ضاعفت حصته مقارنة بالانتخابات السابقة التي أجريت قبل 5 سنوات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما درجات الحرارة فتكون على النحو التالي: اليوم في القدس 31، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، النصر 35، حيفا ويافا 32، في النقب اليوم 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق وموقع الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: 6 دقائق بعد 8 في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أهلا بكم مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. في الساعة الأولى تابعنا في أبرز العناوين لهذا الصباح: ما بين تطورات ميدانية، مواجهة مجددة بين الولايات المتحدة وإيران، استهداف بوارج وأيضا سفن حربية، وكذلك ناقلات نفط في الخليج، إيران ترد بإطلاق صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في الأردن وفي دول أخرى، معلومات عن استهدافات إسرائيلية في جنوب لبنان، كذلك في اليمن. انتقلنا أيضا إلى محاور أخرى بما في ذلك العقوبات التي تفرض الآن من قبل بريطانيا ودول أخرى على إسرائيل، وتحديدا منتجات المستوطنات، رد الفعل الغاضب جدا من قبل إسرائيل، وقراءة تحليلية من لندن وكذلك من رام الله. وخصصنا الجزء الثاني من الساعة الأولى في موضوع التربية والتعليم، ما بين المعطيات التي نشرت يوم أمس: امتحانات البيزا وراما وتراجع كبير في جهاز التربية والتعليم، وأزمة البحث الأكاديمي أيضا، كيف يتعاطون مع هذا عدد كبير من الباحثين في مجالات عدة بفعل السياسات الإسرائيلية والعقوبات التي تفرض أيضا في هذا المجال. وكل هذه التطورات ترتبط بالأحداث ما بعد 7 أكتوبر وكل ما تطور في غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية. ولكن سؤال كبير: هل كانت هنالك معلومات واضحة وصلت لرئيس الحكومة والمستوى السياسي وقد يكون الأمني والعسكري قبل 7 أكتوبر ولم يتم التعامل معها؟ يوم أمس كشف الصحفي شلومي إلدار وفي إطار بحث وأجراه ولإعداد كتاب أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد اتصل شخصيا برئيس الحكومة نتنياهو وبلغه في نهاية أيلول بالمعلومات أن هنالك شيء ما يتم التخطيط له، ولكن نتنياهو لم يتعامل بجدية مع هذه المعلومة. مكتب رئيس الحكومة نفى ذلك بشكل قاطع هذه الليلة، ولكن قبل ذلك الإمارات في بيان صدر عن الخارجية لا تنفي ولا تؤكد، لكنها تحدثت عن قنوات مفتوحة وأن المعلومات التي كان يجب أن تصل وصلت لأي طرف في إسرائيل. شلوم إلدار، شلوم لخا، بوكر توف.
3: بوكر توف.
2: كودم كول شابو.

0: إذن كان هذا الصحفي شلومي إلدار، وحول الكشف الذي يعني نشر يوم أمس، وهذا الخبر الذي الآن يسيطر على مساحات كبيرة من النقاش والحوار في إسرائيل. هل تلقى نتنياهو بلاغ مباشر من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد في منتصف أيلول 23 وقبل 7 أكتوبر، وهذا استنادا لمعلومة وصلته مباشرة من جهة فلسطينية مقربة في غزة كانت قد التقت في حينه قائد حركة حماس يحيى السنوار، وقال بأنه يذهب إلى زلزال ومفاجأة ضد إسرائيل. هذه المعلومة وصلت إلى دولة الإمارات، الإمارات نقلت المعلومة لنتنياهو لكنه لم يتعامل معها بجدية ولم يناقش هذا السيناريو بشكل معمق لدى الأجهزة الأمنية، وبعد ذلك تطورت الأمور إلى ما حصل في 7 أكتوبر وما حصل بعد ذلك، إلى أين وصلنا اليوم. وهذا يعني في إطار كتاب للصحفي شلومي إلدار عمل في تحقيق يعني كامل، يقول لدي مصادر كثيرة تمت عملية تقاطع للمعلومات والتأكد من تفاصيلها رغم النفي القاطع من قبل مكتب رئيس الحكومة. وبيان الخارجية الإماراتية يوم أمس قال بأنهم لا يعلقون على هكذا معلومات، بمعنى لم يأتي نفي ولم يأتي تأكيد، ولكن بين السطور يمكن فهم الأمور بأن هنالك شيء ما حصل. يؤكدون أن المعلومات والقنوات الاتصال مفتوحة وهنالك معلومات تنقل بين الطرفين. السؤال لأي مدى سيصل هذا الملف الآن إلى المحكمة، لأنه حصل في السابق وعلى قضايا سياسية أن يناقش موضوع كهذا، وعندها طبعا للصحفي الحفاظ على مصادره، ولكن هل هنالك توثيق مثلا لهذه المكالمة؟ وكما استمعتم ما أشار إليه الصحفي إلدار بأن الاتصال لم يكن من هاتف مكتب رئيس الحكومة، ما يسمى بالهاتف الأحمر، وإنما هاتف خاص وصل مع مندوب إماراتي قد يكون السفير لمكتب رئيس الحكومة، ومن خلال تطبيق خاص بالأجهزة الأمن والمخابرات تم التواصل بينهما، وبعد ذلك أعيد هذا الهاتف للمندوب الإماراتي، بما معناه لم يكن توثيق أو تسجيل كما يبدو من مكتب رئيس الحكومة، ولكن للإماراتيين إمكانية يعني أن تسجيل هذه المحادثة. وعلى هذا الآن النقاش، من جاء بالحقائق وبالتفاصيل، وهل هنالك أكثر من مصدر لديه المعلومة الواضحة بهذا الصدد أم لا؟ وطبعا واضح أن هذا يحرج نتنياهو بشكل كبير. السؤال، هل سيذهب فعلا إلى مقاضاة الصحفي ويطلب عمليا توضيح، أم سيحاول يعني المماطلة؟ ولكن إلى أي مدى هذا سيؤثر على الرأي العام؟ واضح أن هنالك تأثير. هل سيستمر حتى موعد الانتخابات؟ وسألنا التوقيت، قال هذا في إطار إعداد كتاب وتخوف من أن يتم تسريب المعلومة أو نشرها من قبل آخرين، وبالتالي أراد أيضا هذا السبق. نحن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر.
1: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة، منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455 أكاديمية
2: رمات جان. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.

0: بالقشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة
2: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في حديث مع الصحفي شلومي إلدار والكشف حول الاتصال الهاتفي بين مكتب نتنياهو وبين نتنياهو ومحمد بن زايد وردود الفعل على ذلك. الآن إلى قضية أخرى، وكما تابعنا في نشرة الأخبار يوم أمس عند انتصاف الليل أغلقت لجنة الانتخابات المركزية باب الترشيح 38 قائمة قدمت للجنة الانتخابات، وطبعا هنالك عدد كبير من القوائم لن يمر نسبة الحسم، ولكن انتهى أغلق باب الترشيح. وحزب لكلنا مكان قرر كما تابعنا يوم أمس في حصادنا الإخباري في معلومة أولية عدم التنافس، ولم يطرح قائمة في لجنة الانتخابات المركزية. رولا داود مديرة مشاركة في حزب لكلنا مكان ومرشحة كان من المفروض أن تكون في هذا الحزب ما على الخط الهاتفي. رولا صباح الخير. هل أعتقد كان هذا السيناريو متوقع من قبلكم منذ البداية، أم كان شعور أنه لا قد تكون الصورة مختلفة؟
2: لا أعتقد هذا كان في عنا هناك يعني احتمالين. الاحتمال الأول اللي كلنا عرفناه هو احتمال أنه ممكن يكون في تحالف، خاصة بعد ما شفنا أنه التحالف ممكن فعلا يرفع نسبة التمثيل والمقاعد للأحزاب العربية في الكنيسة. ولكن الثاني هو اللي وعدنا فيه، طبعا احنا من بداية طريقنا وعدنا ناسنا بالشجاعة ولكن كمان في المسؤولية، وفي حال عدم إمكاننا من تجاوز نسبة الحسم احنا كنا عارفين انه الخطوة المسؤولية رح نعملها هي انه عمليا ننسحب لحتى ما نعمل ولا اي خطوة ممكن تضر في الانتخابات القريبة وتكون عائق لتبديل حكومة يمين.
1: نعم، ومبدئيا أسأل من ناحية قانونية، كان بالإمكان أن تطرحوا قائمة، تقدموا قائمة وبعد ذلك تعلنون الانسحاب مثلا كلما اقتربنا من موعد الانتخابات، لا أحد يلزمكم مثلا بالتنافس بأي حال من الأحوال، مع ذلك فضلتم عدم تقديم قائمة؟
2: صحيح، على كل حزب في الإمكانية يقدم قائمة ويستمر، وعمليا في حال قرر الانسحاب ينسحب حتى قبل يوم أو يومين من يوم الانتخابات. لكن الخطوة اللي احنا اتخذناها هي خطوة بكي باتجاه آخر، احنا عندنا المسؤولية الكافية لحتى نقدر نفهم الخطوات السياسية، حتى نقدر نشوف ايش ممكن يصير في الشهرين القراب. واحنا كان واضح لنا في حالة عدم وجود تحالف ما كان بدنا نكون في انتخابات اللي ممكن يكون فيها تأثيرات سلبية أو مشاحنات سياسية اللي ممكن تأثر في نهاية المطاف على الصوت العربي، لأنه أنا وأنت وكلنا بنعرف إنه الانتخابات القريبة هي انتخابات مصيرية خاصة لمجتمعنا العربي، وكل صوت بيطلع من البيت يصوت هو صوت اللي ممكن في نهاية المطاف يأثر على قوة بن غفير داخل الكنيسة قديش ممكن تكون أكبر أو أقل. لهيك هذا قررنا.
1: نعم، وأعتقد أنه في قراراتكم رولا اتخذتم يعني هذا الموقف لأنه بدرستوا الساحة وكان لديكم استطلاعات منها ما وصل إلينا أنه بأي حال من الأحوال لن تعبروا نسبة الحسم. تحدثت معي قبل أسبوعين عندما أشرتم إلى أن التحالف سيعزز يعني القوائم العربية ونسبة التصويت، ولكن لوحدكم لن يمر الحزب نسبة الحسم. وهذا لماذا؟ لأنه في شعور مثلا من غضب أنه أنتوا قلتوا نحن حركة شعبية.

0: إن عمدين بيحد وانبثقتم لحزب سياسي، وهذا يعني فسر البعض أنه خطوة غير مقبولة حتى في قواعد عمدين بيحد؟
1: أبدا لأ، الخطوة اللي إحنا أخذناها الشهرين اللي تواجدنا فيهم من بداية انطلاق حزب لكلنا مكان، تفاجأنا بكمية الدعم، كمية المحبة، البيوت اللي انفتحت لنا، الأشخاص اللي طلبت أن نتواجد عندها ونعمل نشاط، يعني الدعم اللي كان في مجتمعنا العربي. إحنا صراحة توقعنا يكون في دعم، لكن ما توقعنا يكون لهاي الدرجة. لكن بالرغم من كل هاي المحبة ومن كل الدعم، ومن أنا بقدر أقول لك يعني من التأكيد أنه خلال شهرين كان ممكن نستمر وكان ممكن نكون أقوى بكثير، إحنا كان خطوتنا مختلفة تماما. إحنا توجهنا لقوائمنا العربية خاصة المشتركة، لأنه كذلك عشرات آلاف الداعمين لنا، وكذلك 80% من مصوتين المشتركة كان بدنا يكون في تحالف ما بين حزب لكلنا مكان والمشتركة، وكان في هون فرصة ذهبية لحتى نقدر مع بعض نرفع عدد المقاعد إلى الكنيسة القريبة.
0: السؤال ماذا بعد الآن؟ يعني أنتم في بيانكم الرسمي ذكرت أنه نشطاءكم سيبقون في الميدان يدعون للتصويت، هل سيكون توجه مثلا للتصويت لهذا الحزب أو ذاك بالاسم؟ هل هنالك اتفاق ضمني مع بعض الأحزاب إذا كانت أحزاب عربية وغير عربية أنه ستدعموها لكي تتم مكافأتكم في الانتخابات المقبلة وقد تكون بعد سنوات قليلة؟
1: حاليا اليوم احنا في مرحلة اللي فيها قلنا ان احنا امبارح قررنا احنا مش راح نقدم، راح يكون في اجتماع لمجلس حزبنا وفيها نقرر هل سيكون هناك نداء للتصويت لحزب معين او لا. ولكن اللي بقدر اوعدك فيه واوعد كل الناس هو ان احنا راح نكمل نتواجد في الميدان في حزب لكلنا مكان في الشهرين القراب، واللي هدفنا فيها نطلع كل شخص من البيت ونشجعه يطلع ويصوت، سواء اذا كان عربي أو يهودي، هاي مهمتنا الحالية.
0: ولكن التصويت يعني أنتم تقولون اطلع صوت، ولكن ستوجهون مثلا بالنسبة لداعميكم لهذا الحزب أو ذاك؟ يعني في اتصالات تمت مع يعني أنا أعتقد أن الأحزاب واضحة، لن أذهب بعيدا، ولكن
1: أعتقد لا سؤال جدا واضح وجوابي كمان جدا واضح. إحنا منشجع ناسنا تطلع وتصوت للصوت اللي بمثلها فعلا بالكنيسة، هذا نداء جدا طبيعي. ولكن في نهاية المطاف سواء إذا أعطينا وقلنا لدعمينا نصوت لحزب معين، هذا القرار رح يكون قرار ديمقراطي من مجلس الحزب، وهذا القرار لم يتخذ بعد، لأنه إحنا بعدنا يوم أول ما بعد الانسحاب، وخلال الأسبوع رح يكون في طبعا مشاورات.
0: نعم رولا، بدي أسألك سؤال من قراءتك باختصار، أنه كل موضوع الحزب اليهودي العربي يعني عدة تجارب كانت منذ سنوات أنه أن يخلق شيء جديد في واقع الشراكة العربية اليهودية ليترجم لحزب سياسي. أنا ما عم بحكي لا على ميرتس سابقا والتي انصهرت الآن في حزب الديمقراطيين، ولا على الجبهة. عدة محاولات كانت في كل انتخابات أعتقد خلال 15 سنة الأخيرة، دائما يقولون نريد حزب عربي، وهنالك محاولات منها ما لم يتقدم إطلاقا ومنها ما حاول أن يقدم شيء. لماذا تفشل هذه التجربة كل مرة من جديد؟ هل هذا مرتبط بالأشخاص؟ هل هذا أن الناس لا تتعامل بجدية مع الفكرة؟ هي بتكون جيدة إيجابية منشوف تفاعل خصوصا في شبكات التواصل، لكن مش عم بترجم لصندوق اقتراع.
1: يعني في عدة عوامل، ولكن العامل الأكبر هو في نهاية المطاف إنه هو لما إحنا بتحكي عن فعلا شراكة عربية يهودية، فشو هو المعنى الحقيقي لهذه الشراكة؟ غالبية الأحزاب اللي جربت تنبنى وتكون في السنين الأخيرة في الانتخابات الأخيرة اللي كانت انتخابات مش بسيطة أبدا في الوضع الحالي، ما بتقدر تعطي تمثيل عربي يهودي حقيقي. يعني ما إحنا بنحكي حتى على ميرتس سابقا، القول انك تحكي عن شراكي، هاي الشراكي مجبورة في بداية أن تتمثل كذلك بالناس اللي موجودة في القائمة، واغلب القوائم كانت تكون قوائم عربية مع يعني شخص واحد يهودي، او يهودية مع شخص واحد، او يعني الماكسيم كان يكون تنين عرب. فإن نبلش نحكي عن الشراكي ونقول هاي هي الشراكي اللي بدنا نشوفها بالكنيسة، اعتقد هذا
0: ممكن الموضوع مرتبط بأشخاص. يعني إحنا منشوف الآن يعني بدأتها بلا مقارنة، إنه مثلا موضوع سيجالوفيتش الموحد عمل تفاعل، ليش؟ هذا مرتبط بالأشخاص أو خلفية كل حزب وكل شخص، وإحنا ما بدنا الناس المعروفة من نفس القاعدة ومن نفس العملية. إذا منجيب يعني بدي اسمحي لي إنه أفرونبورغ ونجيبه ونحطه مع حتى بموال، ولكن إحنا بدنا هذا الصهيوني أو البوستسيوني ونجيبه معنا ونعمل شراكة حقيقية ومش تمثيل.
1: احنا بدنا نعمل شراكة حقيقية اللي بتبلش من الميدان. لما انت بتطلع على حزب لكلنا مكان، انت بتشوف هناك اشخاص اللي نتواجدوا في الميدان في عدة نضالات سواء خاصة في المجتمع العربي أو في المجتمع

0: المجتمع الإسرائيلي ككل من السنين الأخيرة وخاصة من بعد حرب الإبادة على غزة، وذات الأشخاص طلعت ورشحت حالها للكنيسة. هاي هي نوع الشراكة اللي إحنا منشوفها، هاي نوع الشراكة اللي إحنا بنحكي عنها، شراكة اللي بتقدر تتواجد في البيوت، بتقدر تتواجد في الميدان، بتقدر تمثل الناس وما بتستحي وما بتخاف الطالب بحقوق متساوية سواء إذا كان في الميدان وكذلك بالكنيسة. هذا نوع الشراكة اللي إحنا منشوفه اللي إحنا بدنا إياه، وأعتقد نداءنا وتواجدنا في الميدان وكمية الدعم اللي قدرنا نشوفها فقدر تفرجينا إيش الناس، كيف الناس بتشوف هذا النوع من الشراكة. سيغالوفيتش أعتقد فيه له احترام كبير في مجتمعنا العربي لشخصه، لأنه قدر فعلا يعمل عمل في مرحلته لما كان في الكنيسة اللي يقدر ينزل من آفة العنف والجريمة، وهذا مطلب شخصي بخص كل بيت وبيت. بس نداءنا اليوم إحنا كمجتمع عربي هو بكثير أكبر، هو مش بس لشخص واحد اللي يقدر يعمل لنا تغييرات، إنما إنه إحنا كذلك كأشخاص نكون في المحلات مع الناس والشركاء لنقدر ناخذ قرارات مختلفة في صالح حياتنا. هاي هي نوع الشراكة العربية.
1: على كل يعني السياسة يمكن أن نقول تدوم وتدوم وسنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي رولا، شكرا لك، صباح الخير.
0: شكرا جزيلا.
1: وكما استمعنا، إذن حزب لكلنا مكان انسحاب ولن يقدم قائمة، ولم يقدم قائمة للجنة الانتخابات المركزية، يعني بمعنى الترشيح الفعلي للانتخابات القريبة انتهى، هذا غير موجود. الآن نشاط الحزب وكيف سيتطور في الفترة القريبة هذا مرهون بعوامل كثيرة، بما في ذلك ما ينتظرنا خلال الشهر ونصف حتى موعد الانتخابات وطبعا ما بعد ذلك. يوم أمس كما ذكرنا تم إغلاق باب الترشيح، والقائمة الموحدة كانت قد قدمت أوراقها يوم الاثنين ورتبت أمورها. يوم أمس مساء تم تقديم القائمة المشتركة، وهذا للجنة الانتخابات المركزية. الزميل أدهم حبيب الله من الكنيسة كان قد تحدث أيضا للنائب أحمد الطيبي، وهو سيكون رئيس الكتلة البرلمانية المرشح في المقعد الثاني، وتابعنا موضوع اتفاق فائض الأصوات وسنستمع إلى مقال
2: مشتركة. وأنا أقول لك كرئيس كتلة قائمة مشتركة هو إيجابي في هذا الموضوع فيما يتعلق باتفاق فائض أصوات مع القائمة الموحدة. أقول بشكل واضح، القائمة الموحدة مش أعدائنا، هم أخوة لنا، نتنافس في هذه الانتخابات على الصوت العربي أساساً، ولكن نريد أن يكون هذا التنافس حضاريا مسؤولا، ونريد أن نقنع الناس معا أن يخرجوا إلى صناديق الاقتراع في 27/10، لأن كل صوت يؤثر، وهذه معركة مصيرية ووجودية.
3: من هذا النقطة اليوم تم الكشف عمليا وفق صحيفة هآرتس أيضا عن لربما بلاغ أمني وصل من الإمارات لنتنياهو، وبهذه النقطة قتل المعارضة أصدرت بيان. ما هو موقفكم تحديدا من هذا الموضوع؟
2: هذه الحكومة هي حكومة فشل، حكومة عنصرية، حكومة كهانية، مسؤولة عن كل التردي والجرائم والتطهير العرقي. ومن جهتنا هناك عشرات الأسباب للإطاحة بهذه الحكومة. الجمهور العربي قادر على الإطاحة بهذه الحكومة.
1: إذن ما ورد في حديث نائب أحمد الطيبي للزميل أدهم حبيب الله، وخاصة مسألة توقيع فائض أصوات، استمعنا إلى موقف إيجابي يوم أمس من النائب السابق يوسف جابرين رئيس كتلة الجبهة، وأيضا النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، واستمعنا إلى التفاصيل، وكذلك في حزب لكلنا مكان كما استمعنا لرولا داود عدم التنافس في الانتخابات القريبة. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني آخر ونتابع في أول خبر.
4: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
7: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبل.

بيلاروس ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية، عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونريد أن نذهب الآن إلى قضية أخرى. تابعنا في الساعة الأولى ردود الفعل ما قاله وزير الخارجية البريطاني بالنسبة للعقوبات التي ستفرض على إسرائيل، كذلك ردود الفعل في إسرائيل، غضب كبير وإجراءات قد تتخذ ضد بريطانيا، استدعاء السفير وتوبيخ السفير البريطاني، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وقد يترجم هذا أيضا في إجراءات ضد الفلسطينيين حتى لمحاسبتهم بفعل موقف بريطاني. دكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تحياتي لك، صباح الخير.
1: تحياتي يا أخي جاكي، صباح الخير.
0: كيف تقرأ هذه الخطوة؟
1: يعني هي خطوة مهمة جدا وسابقة أنه الدول الأوروبية بهذا المستوى تنتقل من مرحلة يعني الإدانة إلى مرحلة اتخاذ قرارات وسياسات وتشريعات تتعلق بمعاقبة أي أعمال مع المستوطنات، وأيضا تتعلق بوصم وعدم يعني الترويج لأي بضائع يتم تصنيعها في المستوطنات. خطوة لا شك من الناحية القانونية والسياسية لها مغزى كبير جدا، خاصة أنه يعني القرار جاء متزامن بين دولتين مهمتين فرنسا وبريطانيا، وصدرت بيانات مشتركة من أكثر من 10 دول أوروبية وكندا تدعم هذا القرار، وبالتالي انت بتحكي عن توجه دولي، وبالتأكيد هذا القرار سيشجع مزيد من الدول الأوروبية للانضمام وحتى دول من خارج أوروبا.
0: ولكن سؤالي هنا سؤال، أولا بالنسبة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، هذا برأيك ومن خلال متابعتك يعني سيخرج إلى حيز التنفيذ فورا أم الآن طيب ننتظر الانتخابات في إسرائيل وبعد الانتخابات لكل حادث حديث؟
1: لا، هو كقانون صدر لكن تطبيقه حسب على الأقل النص البريطاني اطلعت عليه، لما اطلع على النص الفرنسي، النص البريطاني يتحدث عن تطبيقه بعد 6 شهور دخول حيز النفاذ، 6 شهور ل9 شهور، وهذا طبيعي عادة القوانين خاصة القوانين اللي بترتب عليها أمور اقتصادية لا يكون لها نفاذ فوري، لكنه كقانون صدر ويعني بحاجة ل يعني إذا بتراجع عنه بده تعديلات في التشريع وتغييرات في السياسات. لكن من الناحية العملية ومن ناحية الأثر الاقتصادي للقانون يعني سيكون محدود بصراحة، لأنه أولا تتحدث عن يعني مساهمة اقتصاد المستوطنات بالاقتصاد الإسرائيلي هي مساهمة بسيطة جدا. ثانيا بريطانيا وفرنسا وأكدتا بالأمس يعني في بياناتهم أنه هذا لا يعني معاقبة إسرائيل أو مقاطعة إسرائيل، بالعكس هم بيقولوا احنا سنستمر بالعمل مع اسرائيل والشركات الإسرائيلية والاستيراد من اسرائيل، لكنهم بتحدثوا فقط عن الاعمال عن بضائع وخدمات تتعلق بالمستوطنات. طبعا البضائع سيكون من السهل على الاسرائيليين اخفاء البضائع،
0: صحيح يعني تنتج في المستوطنات يتم تغليفها في موقع اخر وتصدر صحيح على انها من انتاج الجنوب او الجليل مثلا.
1: هذا صحيح، هذا صحيح، ويعني التجربه السابقه اللي هو القانون الاوروبي بوصم البضائع المستوطنات اثبتت انه لا يعني التطبيق من الناحيه العمليه صعب جدا، والضبط على الجمارك بحاجه للمتابعه مع الدوائر الجمركيه، يعني تطبيقه معقد جدا، لكن اثره على قطاع الخدمات سيكون كبير، لانه كثير من الشركات خاصة شركات التأمين، شركات التي يعني التي تورد أو مواد أو صناعات تستخدم في المستوطنات، يعني مثلا ممكن شركات كاتربيلر مثلا ممكن تجد نفسها أمام مساءلة لأنه الجرافات تستخدم في التجريف في المستوطنات، يعني ممكن القانون يذهب تطبيق

0: أبعد مما ما هو
1: ضائع. بمعنى أنه المواد الخام والتصدير والاستيراد وكل هذا، لأنه ذكروا يعني مبالغ كبيرة جدا، مئات الملايين من الدولارات وحتى قد يكون مبالغ أكبر. سؤالي دكتور عمار، يعني موضوع الاستيطان ليس بأمر جديد، وكل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بوتيرة أعلى بوتيرة أقل استثمرت بين قوسين بالاستيطان. الذي حرك الأمر طبعا مشاهد غزة بعد 7 أكتوبر، ولكن ما يحدث الآن في الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين. سؤالي، هل في تغيير سياسي مثلا إذا جاءت حكومة أخرى ولجموا المستوطنين في اعتداءاتهم؟ هذا قد يغير الموقف، ولكن المستوطنات ككتل إسمنتية موجودة واقع على الأرض لن يتغير شيء. وهل هذا سيؤثر على القرار الأوروبي؟
0: يعني اللي حرك القرار الأوروبي أنا في اعتقادي أمرين، ليس فقط موضوع إرهاب المستوطنين، لكن موضوع ما سوى إيوان. مشروع إيوان هو صراحة المحرك الأساسي، وهذا تم الإشارة إليه في كثير من البيانات الرسمية الأوروبية. مشروع إيوان ينظر إليه أنه هذا مشروع سيؤدي إلى قطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية، لأنه سيمنع التواصل الجغرافي في الضفة الغربية بين شمال الضفة وجنوبها، وبالتالي ينظر إليه أنه هذا يعني يحاول إحباط مشروع التسوية وحل الدولتين اللي كل العالم استثمر فيه على مدار عقود. وبالتالي لا، تقديري حتى لو جاءت حكومة ستلجم مستوطنين، والأغلب أن يتم لجم المستوطنين بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأن موضوع لجم المستوطنين غير مكلف على إسرائيل، وستحاول أن تستخدمه للتسويق نفسه أنه حصل تغييرات في السياسات، وبالتالي تحاول تحسين صورتها يعني المتهاوية في العالم. وأيضا يعني حتى في السياسة الإسرائيلية غير مكلف، حتى بعض السياسيين الإسرائيليين يطلقون عليه إرهاب يعني وبالتالي أصبح موضة يعني الحديث عن عنف وإرهاب المستوطنين. لكن المشروع الاستيطاني هو اللي مستهدف أنا رأيي في هذه التشريعات، وأنا بالعكس أرى أنه هذا القوانين ستؤدي إلى تشجيع مزيد من الدول إلى فرض مزيد من العقوبات على دولة إسرائيل وعلى على.
1: وبرأيك الموقف الأمريكي أنه لم، كما قرأت قبل قليل في أكسيوس، أنه ترامب يعني وبعض المسؤولين لم يعلنوا عن ذلك جهارة سوى مايك هاكبي، كان له تصريح أنه الأمريكان في الصورة أيضا، ولكن لن يذهبوا بعيدا كالخطوة الفرنسية البريطانية أو العكس، ولكن هنالك نوع من موافقة أمريكية على هذه الإجراءات؟
0: يعني اولا لا، انا في تصريح كان لروبيو بالامس وزير الخارجية قال انه هذه يعني هذه الخطوات لا تفيد، وانه هذه تؤدي الى عمليه سماها ديستابلايزيشن للضفه الغربيه، يعني تعمل نوع من عدم الاستقرار في الضفه. لكن لا شك انه المعارضه الامريكيه الكلاميه غير قويه لهذه القوانين. طبعا ايضا الامريكان لديهم استياء من ما يجري من المستوطنات والمستوطنين. لا طبعا انا استبعد انه الحكومه الحاليه الامريكيه برئاسه ترامب ان تذهب باتجاه اي عقوبات ضد اسرائيل او ضد المستوطنات. لا يجب ان ننسى ان اول قرار،
1: لا هي لن تذهب الى عقوبات، لكنها لن تعمل على افشال القرار او تعويض اسرائيل مثلا مقابل خسارتها بفعل هذه الاجراءات.
0: لا يعني موضوع تعويض اسرائيل الان اصبح موضوع معقد في امريكا في السياسه الامريكيه، واصبح مثير للجدل موضوع يعني المساعدات لاسرائيل، واصبح موضوع لا يحظى بشعبيه حتى في داخل الحزب الجمهوري اي تمويل لاي دوله.
1: طيب فلسطينيا انا يعني حتى اكون واضح، سؤالي دكتور عمار، كيف يجب ان يستثمر الامر؟ يعني شفنا امبارح بيان يباركون الخطوه في الرئاسه وفي غيره، ولكن هل هنالك للسياسه الفلسطينيه، للدبلوماسيه الفلسطينيه، لك انت بحكم موقعك ونشاطك وزملائك، لديكم دور في المرحله المقبله؟
0: اعتقد انه الحراك في المرحله القادمه يجب ان يكون بعدة اتجاهات. اولا يعني العمل مع دول أخرى لإقناعها باتخاذ خطوات مماثلة. ثانيا العمل مع شركائنا في أوروبا، تحديدا مؤسسات حقوقية، في موضوع رفع قضايا وبسموها يعني litigation اللي هو المقاضاة الاستراتيجية، سواء في شقها الجزائي أو شقها المدني. وممكن البدء بتحريك دعاوى إذا في شركات استمرت بالعمل، ممكن حتى يعني استعان بضحايا فلسطينيين لرفع قضايا تعويض على شركات يعني فلسطين خسروا أراضيهم أو فلسطين قتلوا بفعل المستوطنين. إذا يعني بعد سريان هذه القوانين استمرت شركات في العمل يمكن مقاضاتها. وبالتالي العمل باتجاه قضائي، وأيضا عمل دبلوماسي مع دول أخرى لإقناعها باستخدام مزيد من القوانين، وأيضا الاستمرار بالعمل لتقوية هذه منظومة العقوبات، لأن هذه لسه بدايات منظومة ستكون ليس متماسكة، يمكن الالتفاف عليها سيكون فيها ثغرات كبيرة. يجب الاستمرار بمراقبة هذه المنظومة والضغط

0: اتجاه يعني تقويتها وتعزيزها واتخاذ مزيد من العقوبات حتى يكون فعلا هناك ضغط اقتصادي حقيقي
1: نعم.
0: على إسرائيل حتى تغير سلوكها.
1: أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. شكرا لك، صباح الخير. إذن في قراءة تحليلية مهنية حول العقوبات وتداعياتها وكيف سيترجم هذا، وكما استمعتم هذا سيدخل حيز التنفيذ فقط بعد 6 أشهر، بما معناه بعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، وقد تكون الصورة مختلفة. وإن كانت هذه قوانين بحاجة إلى تعديل وتغيير، هذه رافعة ضغط حقيقية، ولكن السؤال كيف ستستثمر. وأشار إلى الأضرار المادية الكبيرة التي تترتب على هكذا عقوبات بشكل مباشر وغير مباشر. ولكن ما دمنا نتحدث عن صرف المبالغ، كم صرفنا كإسرائيل مواطنين إسرائيليين حتى أكون واضح في خلال شهر 7 و8؟ ووفق المعطيات المبلغ يمكن نقول كبير جدا، وهذا فقط ببطاقات الائتمان. الزميل مجد كرام يعطيك العافية. مجد صباح الخير.
2: صباح الخير جاكي. صباح الخير. صحيح صيف غالي، صيف غالي جدا.
1: صيف غالي جدا نعم.
2: صورة واضحة عن جيب المواطن بالبلاد، كل مواطني البلاد بالبلاد هالصيف. يعني خلال شهر 7 و8 سكان البلاد صرفوا مبلغ قياسي حوالي 109 مليار شيكل ببطاقات الائتمان. البيانات بتيجي من شركة شيبا اللي بتدير أنظمة الدفع بالبلاد. يعني عم نحكي عن ارتفاع 8% تقريبا مقارنة بصيف السنة الأخيرة. خلال 4 سنين بس مصاريف سكان البلاد بشهر 7 و8 انتفخت أكثر من 40%. يعني رقم بلخص كل إشي، بشهر 8 تسجل رقم قياسي تاريخي بمحطات تعبئة البنزين. يعني المعدل اليومي وصل لتقريبا 70 مليون شيكل، المجموع الشهري 2.1 مليار شيكل. عم نحكي عن ارتفاع تقريبا 14% عن السنة الأخيرة. القفزة هاي كلها تقريبا من ارتفاع السعر، مش من زيادة الاستهلاك فجأة بسياق السيارات. يعني بشهر 8 كان سعر اللتر 8 شيكل وأكثر مقابل 7 شيكل وأكثر شوي بنفس الشهر من 2025. بشهر 7 انكسر رقم قياسي يعني حوالي 55 مليار شيكل، وبشهر 8 المصاريف بطاقات الائتمان وصلت 54 مليار شيكل، ارتفاع 10% عن السنة الأخيرة. كتير أرقام هيك بس لسه بنرتبها بشكل واضح.
1: نعم السؤال ماجد، هذا لأنه احنا صرفنا أكثر ولا لأنه الغلاء خلانا نصرف أكثر؟
2: يعني احنا صرفنا أكثر أولا. يعني تدفق المصاري كان بشكل كبير مرتب، وبالمرتبة الأولى عم نحكي على شبكات الغذاء، نمو 6% ل6 مليار شيكل في الدفع في شبكات الغذاء. إن كان إن سعر المستهلكات علي أو كان إحنا شرينا سلة مشتريات أكبر، هالشيء مش واضح، إنما في الصورة الكاملة لقديش تم الصرف في شبكات الغذاء. بعدها بيجي دور المطاعم، عم نحكي على قفزة 11% ل4.2 مليار شيكل صرف في سكان البلاد على المطاعم. بعدها قطاع الكهربائيات والأزياء، نمو 8% لكل واحد فيهم، يعني حوالي 3 مليار شيكل على الكهرباء و3 مليار شيكل على الأزياء. وبآخر القائمة بشكل مفاجئ، يعني قطاع الطيران الإسرائيلي تراجع 0.8% ل427 مليون شيكل. سبب واضح، يعني عودة كل شركات الطيران الأجنبية بدأت تنقل المصاري من الشركات الثلاث اللي كانوا يتعرشوا على قائمة السفر لخارج البلاد. مصاريف الشركات والطيران الأجنبية مش محسوبة بهاي البيانات، لأن لما بتدفع في كارت الفيزا أو أي كارت بتدفع فيه لشركة أجنبية، المعطيات هاي بتختفي من الحسبان.
1: وانت حكيت شغلة مهمة، إن هذا هاي الأرقام فقط على بطاقات الائتمان والاعتماد، اللي دافع كاش كمان مش مبين، بما معناه أنه المبالغ تكون أكبر بكثير.
2: يعني في موضوع سحوبات النقدي من الصرافات نعم يحسب. يعني بشهر 8 وصل ل6 مليار شيكل ناس راحوا على الآل اللي بيسحبوا منها مصاري، وسحبوا 6 مليار شيكل، هو نفس رقم السنة الأخيرة تقريبا. يعني الجمهور مش مستعجل يتخلى عن الكاش، بعد مواطنين بعدهم بيستعملوا الكاش بشكل كبير، ما شفناش أي انخفاض من هالسنة للسنة اللي قبلها. يعني الارتفاع مصاريف بطاقات الائتمان يعني مش لأن الناس تركوا الكاش أو بعدوا عن الكاش، بل لأنه في نمو يعني بالاقتصاد وارتفاع بالأسعار زي ما حكيت. يعني وفي ظاهرة بارزة كمان رجعوا الناس للكنيونات وللمحلات بالشوارع. معدل المصاريف اليومي بالصفقات الفيزيائية وجه لوجه كسر رقم قياسي ووصل ل 760 مليون شيكل باليوم، يعني 23.5 مليار شيكل بالشهر. وبالمقابل التسوق أونلاين يعني كان في شوية اعتدال، معدل اليومي نزل 4% مقارنة بشهر 7 ووصل لأقل من مليار شيكل، يعني 988 مليون شيكل. وبالنظرة السنوية الشراء عبر الانترنت بعده عم بيرتفع وبيرتفع كتير، 11% وصل ل 30 مليار شيكل. يعني خلاصة الموضوع 109 مليار شيكل بصيف واحد، ارتفاع 40% خلال 4 سنين.
1: يعني احنا مجتمع صريف يمكن نقول باختصار شديد،
2: مجتمع بحب يصرف. صحيح.
1: شكرا لك يا زميل مجد كرام، تحياتي لك وصباح خير. يعطيك العافية، إلى اللقاء.

كما يبدو لا نريد العيش على البساطة، واستمعنا إلى الأرقام مذهلة زميل مجد كرام. 109 مليار شيكل بشهر 7 و8 صرف المجتمع الإسرائيلي بما في ذلك مجتمعنا، يعني والمبالغ ضخمة جدا، هذا إلى جانب الغلاء ولكن أيضا مصاريف كثيرة. السؤال من يريد العيش على البساطة كما غنت صباح في حين انتقدها سيد زيان في مسرحيته الفهلوي، لقطع دراعي لو دي بتتعشى جبنة وزيتون. على كل إلى هنا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية الزميلة هابي عويس، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل فرحات. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نخرج الآن إلى فاصل نستمع إلى الأخبار، بعد ذلك زميل زهير بهلول وزميلة أسيل في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
3: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
4: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين وما بتفرق معي بأي شهر.
5: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
6: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
7: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
8: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل، أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين، مش بس حاجزين.

0: الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل فرحات وإليكم التفاصيل. أصيب عامل أجنبي يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لضربة من جسم ثقيل أثناء عمله في موقع بناء في مدينة القدس، ونقل المصاب إلى مستشفى هداسة عين كارم في المدينة لتلقي العلاج. أفاد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعارض فرض بريطانيا و11 دولة غربية أخرى عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وبحسب أكسيوس يعتبر موقف واشنطن مؤشرا على استيائها من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة. هذا وأعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء فرض عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في بناء المستوطنات، إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في إقامة مستوطنة جديدة بمنطقة E1 التي من شأن البناء فيها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في منشور على منصة إكس إن بريطانيا ترددت طويلا في اتخاذ إجراءات خشية اتهامها بمعاداة إسرائيل، وشدد رئيس الحكومة البريطانية على أن التدابير التي أعلنتها لندن لا تستهدف المواطنين الإسرائيليين بل السياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية. وأضاف بيرنهام أن معاناة الشعب الفلسطيني تشكل وصمة عار على ضمير العالم، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر المعاناة في غزة وتتآكل فرص حل الدولتين. يأتي هذا أيضا بعد أن أعلنت إسرائيل سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، بينها إغلاق القنصلية البريطانية في القدس ومنع دبلوماسيين بريطانيين من دخول البلاد ردا على حظر لندن استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إلى شأن آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك تدمير 3 مستودعات للأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه رصد مؤخرا عناصر من حركة حماس في هذه المستودعات وهم يستخدمون الأسلحة الموجودة فيها لأغراض المراقبة وبسط السيطرة على قطاع غزة بحسب بيان الجيش. وردت تقارير لبنانية حول هجوم إسرائيلي استهدف في الساعات الأخيرة قرية كفر رومان جنوب لبنان. هذا وشن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق متفرقة جنوبية لبنان طالت بلدات ومناطق في النبطية وبنت جبيل وصور. إلى التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط إضافة إلى 10 سفن أخرى في مضيق هرمز، وصفها بأنها مخالفة لمحاولتها عبور منطقة أعلنها محظورة وغير آمنة في المضيق. كما استهدفت إيران قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. يأتي هذا بعد أن استهدفت واشنطن 5 ناقلات نفط خام إيرانية وقالت إنها دمرتها. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن هذا الإجراء جاء بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين خلال يومين. أفادت تقارير يمنية بأن السعودية شنت أكثر من 30 غارة جوية في أنحاء اليمن خلال الساعة الأخيرة، شملت مناطق مأرب والجوف وتعز والحديدة، ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية حول حجم الهجوم وتداعيته. احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي. وعزى ترامب

0: فوز الحزب إلى موقفه المعارض لقواعد الهجرة المريعة التي ألحقت أضرارا كبيرة بألمانيا بحسب وصف ترامب. ويأتي موقف ترامب عقب تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج انتخابات برلمان ولاية ساكسونيا أنهالت شرقية ألمانيا بحصوله على قرابة 44% من الأصوات، في نتيجة ضاعفت حصته مقارنة بالانتخابات السابقة التي أجريت قبل 5 سنوات. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وبقاء الأجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية وحارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية. اليوم في القدس 31 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا ويافا 32، النقب 34، وفي إيلات اليوم 40 درجة مئوية. ختام النشرة. المزيد من التفاصيل والأخبار دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. التاسعة والست دقائق، أرجو بأن تنتبهوا، أكثر من 1400 طبيب في هذه البلاد قد تركوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة هذه البلاد، الأراضي المقدسة، هذه البلاد التي ولدوا بها لربما وترعرعوا بها. هذه الهجرة باتت جزء لا يتجزأ من المشهد الإسرائيلي، وأنا مثلا أتخيل، أغمض عيني وأتخيل بأنه في عرابي، وهي بلدة عرابي البطوف، وهي بلدة الأطباء، هناك هجرة للعديد من الأطباء، ولكن أغمضوا عينيكم وتخيلوا بأن أكثر من 700 طبيب، وهذا هو العدد بشكل أو بآخر للأطباء في هذه المدينة الطيبة والخلاقة، يحزمون أمتعتهم، يصلون إلى المطار ويتركون هذه البلاد. تبقى عرابي بلا أطباء، وتبقى هذه البلاد بلا أبنائها. لماذا أتطرق إلى هذا الموضوع؟ أتطرق إلى هذا الموضوع لأن الطبيب على سبيل المثال، الطب هي لغة دولية، يستطيع الطبيب أن يتحدث بالأكمول مع شتى أرجاء الكون، حتى في آسيا وحتى في أفريقيا، ولكن المغرية هي طبعا القارة الأوروبية أو الولايات المتحدة، أمريكا طبعا الشمالية، وطبعا اللغة هي لغة دولية. أضف إلى ذلك بأن الطبيب الذي يعني يتعلم خلال سنوات طوال يبحث عن جودة حياة، ومن حقه بعد سنوات العناء بأن يصل إلى جودة الحياة، وجودة الحياة تتوفر في البلاد الغريبة والأعجمية، وليست في بلادنا هنا التي كانت الزبدة والعسل كما وصفوها في الأسفار الدينية. أضف إلى كل ذلك بأن الرواتب التي يحظى بها الطبيب هي ليست رواتب عالية بمقدار أهمية الطبيب. أضف إلى ذلك بأن الطبيب يعمل، ونحن نذكر هذا الرقم الأسطوري، 26 ساعة بخلال 24 ساعة، يعني يحشون الساعات حشوا، ويعمل الطبيب على مدار الساعات بالإضافة إلى ساعتين إضافيتين. أسيل فرحات زميلتي في هذا البرنامج، طبعا أسألك، يعني ألا تقلقين؟ يعني نربي أبنائنا لكي يتركوا هذه البلاد، أليس من حقنا أن نطالبهم بأن يبقوا، أم أنه من حقهم أن يطالبوا بأن يهاجروا من هذه البلاد، لأن الغربة ليست عيبا وليست مشينة.

0: هي جزء لا تجزأ ديموغرافيا في الدنيا بأجمعها، ولكن نحن فلذات أكبادنا يترتب علينا بأن نحافظ عليهم، ولكن لا نستطيع أن نفعل ذلك.
1: صحيح. صباح الخير أبو عادل. يعني بداية أنا أيضا أريد أن أتحدث من توجه أو منظار شخصي، حتى يعني حينما أفكر في أختي طبيبة، ودائما يعني نتحدث أنا وهي عن الوضع الصعب، عن 26 ساعة التي تحدثت عنها الآن في ورديات الطبيب، المعاشات التي لا تليق بالتعب وبالمجهود وبسنوات التعليم الطويلة، ويعني باتت الهجرة فعلا منفذ للهروب من كل هذه الظروف الصعبة، وأيضا العنصرية، يعني تحدثنا عن العنصرية،
0: حدث ولا حرج،
1: بطبيعة الحال تحدثنا عنها حتى في هذا البرنامج يعني الأسبوع الماضي إذا لم أكن مخطئة. واللافت حتى أبو عادل بأنه حتى الطبيب حينما يهاجر في الكثير من الدول عليه أن يقوم بامتحان يعني مناسب لكل دولة، وهذا الامتحان يتطلب الكثير من الدراسة، الجهد والوقت، وهم يعني مستعدون لفعل ذلك والتضحية من جديد والدراسة من جديد، رغم أننا نعلم أن الطب يعني مثل ما بقوله هيك كتير بدرسوا لكتير
0: سنين لكي يحظوا بكرامة،
1: مستعدون لأن يخوضوا من جديد كل هذه السيرورة لكي ينعموا بحياة كريمة، بحياة أفضل لأبنائهم.
0: نعم.
1: ونأسف لأنه يعني خيرة أبناء شعبنا يتركون البلاد ويذهبون لبلاد أخرى، ولكن من جهة أخرى لا أستطيع أن أقول أنا شخصيا، إلا أنني أستطيع أن أتفهم ما يمرون به.
0: لا تلومين أولئك الذين يهاجرون،
1: يعني في الحقيقة أبو عادل الأوضاع باتت صعبة جدا. بالبداية كنا نقول يجب أن نبقى، يجب أن نحارب، ولكن الإنسان يتعب حتى يعني، ونريد حياة، نريد أن نعيش في نهاية المرة.
0: جولة الحياة، رغيد الحياة. نعم. ونحن سنقابل خلال هذا البرنامج أحد الأطباء الذين يعدون العدة لترك هذه البلاد، وطبعا يعني التفتنا إلى هذا الموضوع لأهميته، ولكن على فكرة نتحدث عن الأطباء، ولكن هناك هايتكيستم، هناك طبعا
1: الكثير من المهن،
0: أصحاب المهن المختلفة كما ذكرتي، وهم يفكرون جديا بترك هذه البلاد. كنا نعتقد بأننا من الأصليين ويجب علينا بأن نتشبث في أعماق هذه الأرض وفي جذور هذه الأرض، ولكن في نهاية المطاف الحياة تبلغ في أفضل الحالات 90 سنة، أنا عارف وما إلى ذلك، فهي تنفذ بسرعة. إيهاب عويس هنا في التقنيات الهندسية وهو يستمع إلينا بتمعن. شكرا إيهاب بأنك تلتفت إلى ما نقول في توطئة هذا البرنامج. برنامج ياسمين عابد هي التي تقود هذا البرنامج كعادتها، ونحن وإياكم حتى قرابة 11:00.

0: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعاده التدوير تامي. اسمعوني بجديه، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزه الكهربائيه بالزباله، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعاده تدوير مخلفات الكترونيه.
2: تجميع ونقاط اعاده التدوير في عده نقاط في جميع انحاء البلاد.
3: انك تصير محامي جديد في الكليه الاكاديميه رمات جان.

0: لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
1: أكاديمية رمات جان. خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح.

0: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.
1: بعد أن تحدثنا إلى الدكتور ليال ألون ليال عن العلاقات الشائكة ما بين بريطانيا وبين إسرائيل والقائمة الطويلة الطويلة التي بدأت تتفاقم أمام المجتمع الإسرائيلي والمؤسسة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، بعد كل ذلك نود أن نتحدث لنا بالنسبة للأرقام، بالنسبة للضرر الاقتصادي الناجم عن هذا القرار. الأستاذ عبد القادر بدوي، باحث في الشؤون الإسرائيلية، أسعد الله صباحك.
2: صباح الخير عزيزي، صباح الخير للجميع سيدات
1: يا هلا بك. أستاذ الكريم، يعني إلى أي مدى عمق الجعاب التي ستفرغ من خلال هذا القرار البريطاني أمام إسرائيل، أم أن الأمور هامشية؟
2: يعني لا يمكن أن نقول بداية أن هذا الأمر هامشي، هذه القرارات قرارات هامة بدون أدنى شك، وهي أولا يعني تبعاتها سياسية بالدرجة الأساسية، حتى وإن كان المستهدف هو المسار الاقتصادي، بمعنى الخسائر التي ربما قد تتكبدها إسرائيل قد يعني تتركز في الجانب الاقتصادي، لكن الأساس والرسالة هي رسالة سياسية بأن هذه الدول يعني قد يعني ملت كثيرا من حجم ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطين، وحتى أن هذه الدول تحاول أن تفعل شيء أيضا أمام شعوبها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. يعني أنت تعلم وجميع السيدات والسادة المجتمعين بأن حرب الإبادة على قطاع غزة أدخلت هذه الحكومات في أزمات أخلاقية أمام شعوبها وأمام منظومة القيم التي تروج لها حتى، يعني وهذا الأمر ربما دفع بعض الأحزاب للدفع باتجاه مثل هذه الخطوات.
3: السؤال أيضا أستاذ عبد القادر، يعني إلى جانب البعد السياسي، ما هو فعلا حجم أو أنواع التجارة الموجودة بين بريطانيا وإسرائيل، خاصة من حيث السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية؟ هل هناك فعلا يعني سيكون ضرر على الجانب الإسرائيلي، أم أنه الأمر يقتصر على التداعيات السياسية لهذه الخطوة؟
2: يعني من الناحية الاقتصادية إسرائيل للأسف يعني لا تنشر، لأنها لا تفصل بين يعني المستوطنات أو بين يعني المدن الإسرائيلية، بمعنى لا تقول بأنها تصدر من المستوطنات بهذا الحجم وتصدر من البلدات والمدن الإسرائيلية، هي تتعامل مع كل هذا يعني مع كل هذه الجغرافيا على أنها جغرافيا واحدة 100%، ولا تفصل وتقول بأن هذه الأراضي المحتلة لأنها لا تعترف بأنها تحتل هذه الأراضي بالمناسبة. وهناك يعني حالة من التعميم، هذه الأرقام والمعطيات تشمل كل السلع الإسرائيلية، لكن
1: ما هي هذه السلع؟
2: يعني نتحدث عن مواد تموينية، نتحدث عن بعض المواد المستخدمة في يعني تصنيع بعض يعني مواد الترفيه مثل تلك المستخدمة من قبل الأطفال أو غيرها، نتحدث عن مواد تركيبية، نتحدث أيضا عن حتى مواد تستخدم في صناعات تكنولوجية،
1: وهي منتجات تنتج في الأراضي المحتلة
2: بالفعل، وهي يعني كما ذكرت لا تقدم فقط على أنها في الأراضي المحتلة، تقدم على أنها من الأراضي
3: إسرائيل بشكل عام،
2: من إسرائيل كجغرافيا واحدة. لكن أعتقد بأن هذا القرار وهذه الخطوة ستدفع باتجاه إبراز ما هي بالضبط مثل هذه السلع وما هو حجم الخسارة الإسرائيلية.

0: لأن كما تعلمون بأن إسرائيل تحاول أن تركز يعني العمل في المستوطنات والإنتاج في المستوطنات بسبب الأيدي العاملة الرخيصة. هي تعتقد أيضا بأن يعني تكلفة الإنتاج وحتى يعني التصنيع في هذه المناطق بسبب استخدام الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة مقارنة بالأيدي العاملة الإسرائيلية أقل تكلفة، وبالتالي سنكتشف بأن الكثير من هذه السلع ومن هذه المنتجات تصنع عمليا في المستوطنات وتصدر من المستوطنات باتجاه الدول الأوروبية. وبالتالي أعتقد أن هذا القرار سيقود إلى انكشاف حجم هذا التبادل التجاري وتحديدا من المستوطنات، لأن هناك بعض الشركات التي ستتضرر بعمق ربما من هذا القرار، التي نقلت جزء من يعني تصنيعها إلى المستوطنات بسبب يعني تكلفة الإنتاج المنخفضة في المستوطنات.
1: نعم. السؤال هو أستاذ عبد القادر، ما هي الآلية التي تتبناها دولة تريد أن تعاقب دولة أخرى، وهل بإمكان الدولة المعاقبة التلاعب على المعطيات لكي تؤمن لنفسها ضررا قليلا؟
0: يعني أعتقد أن بإمكان الدول التحايل على بعض هذه العقوبات، لأن هذا الأمر يعني في الكثير من الدول التي فرضت عليها عقوبات مثل روسيا حينما فرضت عليها العقوبات خلال حربها على أوكرانيا. فيما يتعلق بإسرائيل أعتقد بأنها ستحسن استخدام الفلسطينيين من أجل يعني التحايل على هذه العقوبات والالتفاف عليها. ربما يعني ستقوم بتغيير بعض يعني معايير الجودة، أو ربما ستقوم بمحاولة الالتفاف بطرق شتى لتجنب هذه العقوبات وتجنب أضرارها وتفادي أضرارها. وبالتالي وجود هذه المستوطنات في الأراضي المحتلة ربما ستدفع باتجاه شراكات مثلا مع بعض الشخصيات يعني الفلسطينية أو بعض الشخصيات العربية لمحاولة الالتفاف على هذه العقوبات. هناك طرق كثيرة للتحايل على العقوبات، لكن من الناحية السياسية وهو يعني هي الرسالة الأساسية لهذه الخطوة أن يعني العالم بدأ يليق ضرعا بما تقوم به.
2: هل تكترث إسرائيل أصلا بهذه الخطوة؟ لأننا يعني على مدار السنوات الأخيرة الثلاث سنوات الأخيرة كانت هناك خطوات عديدة مشابهة بعض الشيء، يعني تندد بكل السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية. السؤال يعني ما هو الموقف الإسرائيلي من كل ما يجري؟ هل فعلا كانت هذه خطوة أكبر من خطوات سابقة؟
0: يعني هي خطوة كبيرة وهامة وحقيقية، لكن دعيني أكون صادقا، أي خطوة تتخذها الدول الأوروبية أو يتم اتخاذها في أي مكان حول العالم إن لم يبنى عليها فلسطينيا موقفا فلسطينيا يتبنى هذه الخطوات ويبني عليها ويترجمها إلى خطوات حقيقية عامة، بمعنى محاولة تجريم وقطع علاقات وفرض عقوبات على نظام فصل عنصري
1: وقرارات دولية،
0: هذا الأمر يعني سيبقى لا أقول حبرا على ورق، ولكن سيبقى يعني غير قادر على ترجمة نفسه إلى ضغوطات حقيقية. يعني ما كيف ردت حكومة الاحتلال وكيف ردت إسرائيل على ذلك؟ هي قامت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس وأيضا اتخذت العديد من الخطوات.
1: يعني عمليا من تضرر مرتين وبشكل مزدوج هم الفلسطينيين.
0: بالفعل لا أقول هنا أن السبب هو هذه الخطوات، أقول أن السبب هو غياب مشروع سياسي فلسطيني. للأسف لكي نكون صادقين، هذه الخطوات في بغياب موقف فلسطيني وموقف عربي يترجمها إلى عقوبات جماعية، يترجمها إلى إجراء جماعي من المجتمع الدولي كما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على سبيل المثال.
1: إذن كيف تفسر هذا الغياب؟
0: هذا الغياب بسبب غياب المشروع السياسي الفلسطيني. للأسف الفلسطينيين يفتقدوا اليوم إلى مشروع سياسي فلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس أو حتى يعني في كل أماكن تواجدهم. هناك حالة غياب للمشروع السياسي، وهناك أزمة حقيقية يعيش النظام السياسي الفلسطيني بسبب يعني استمرار المأزق الحالي الذي أنتجته عملية التسوية بين المزدوجين بعد أوسلو، والذي أوصلنا إلى ما أوصلنا أو إلى ما وصلنا الحال عليه الآن.
2: هل غياب المشروع السياسي الفلسطيني يعني هل اللوم يقع على الجانب الفلسطيني فقط؟
0: يعني أعتقد أن الاحتلال يتحمل مسؤولية كبيرة، لكن أحيانا نستخدم أيضا الاحتلال كذريعة لكي نقول بأن الاحتلال يتحمل مسؤولية، لكن أيضا الفلسطينيون يتحملوا مسؤولية. الانقسام الفلسطيني هو مسألة فلسطينية، على الأقل فشل الفلسطينيون حتى هذه اللحظة بعد كل ما حدث، حتى بعد حرب الإبادة وكل ما حدث في قطاع غزة، أن يقوموا بإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية. المستفيد الأول من الانقسام السياسي الفلسطيني هو الاحتلال، يعني وهذا الأمر لم يعد خفيا على أحد، ونتنياهو يعني جاهر بذلك واليمين تحدث بذلك وقال وكل الإسرائيليين بأن الانقسام يخدم الاحتلال ويخدم فكرة تدمير الدولة الفلسطينية وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. للأسف لم يتخذ الفلسطينيين أي خطوات جدية ولم يعني يقوموا بتحمل المسؤولية التاريخية أمام أعباء هذه المرحلة. والذهنية الفلسطينية ما زالت تعيش بالمناسبة ما قبل 7 أكتوبر وتتعاطى اليوم مع الانتخابات الإسرائيلية على أنها برنامج.
1: ما دمت ذكرت

0: الانتخابات الإسرائيلية، هل بإمكاننا أن نعول على هذه الانتخابات؟ وهل بالإمكان أن نتخيل وبشكل شرق أوسطي معهود بأن هذه الانتخابات حتى لو أدت إلى انقلاب في سدة الحكم في هذه البلاد لن تغير شيئا أساسيا؟ المستوطنون سيبقون على التلال والهضاب وسينكلون بحياة الفلسطينيين ويتغلغلون حتى في أعماق وأحشاء هذه البلاد.
1: يعني سأقول هنا نقطتين أو سأتحدث في مسارين. المسار الأول إن سمحت لي هو أن الانتخابات الإسرائيلية هي انتخابات مفصلية بالنسبة للمواطن الإسرائيلي بدرجة أساسية، وتبعاتها وأثارها ستنعكس على حياة المواطنين الإسرائيليين، ولذلك نشهد هذا النقاش الصاخب والنقاش يعني العميق داخل المجتمع الإسرائيلي. لكن للأسف، وهذا ينقلني للمسار الثاني، بأن هذا النقاش يتم إعادة إنتاجه بنفس المفردات ونفس إحالات هذه المفردات إلى النقاش العربي والفلسطيني، وهناك تصبح معه كلمة متطرف ويمين ووسط وحكومة تغيير وحكومة نتنياهو، وتصبح هذه وكأنها تحمل نفس الإحالات اللغوية والسياسية في النقاش العربي، وهذا خطير جدا. ومرد ذلك للأسف هو أن هناك حالة من العجز وغياب المشروع السياسي، تتحول محور الانتخابات الإسرائيلية إلى مشروع أو يعني بناء أو عقد الأمال على الانتخابات الإسرائيلية والتغيير في الانتخابات الإسرائيلية إلى مشروع سياسي. هذا للأسف يعني ناجم عن العجز الفلسطيني، وربما يعني غياب النظام السياسي أو عفوا غياب المشروع السياسي الفلسطيني والعربي. وبالتالي
0: نعم، ولكن تحدثنا عن العجز الفلسطيني، ولكن يعني أنا أسأل، يعني نعول كثيرا على هذه الانتخابات، ولكن في نهاية المطاف الفكر الصهيوني لا يزال مستقر. يعني
1: سأتحدث عن ذلك. أنا أعتقد فيما يتعلق بالفلسطينيين، كل القضايا اليوم التي يدور عليها الخلاف، وأنتم تعلمون وجزء كبير من المتابعين المشهد الإسرائيلي، بأن الخلافات الحقيقية التي تدور اليوم بين كل أقطاب يعني المستوى السياسي والمشهد السياسي والخارطة الحزبية الإسرائيلية هي قضايا إسرائيلية داخلية. هناك خلافات على طريقة إدارة مؤسسات الدولة، خلاف على استهداف القضاء، المستشارة القضائية، مكانة القضاء، يعني النفوذ الذي منح لجمهور المتدينين والمستوطنين فيما يتعلق سواء بمؤسسات الدولة أو حتى فيما يتعلق بالضفة الغربية. هذه هي الخلافات، الخلافات على ملفات إسرائيلية يهودية داخلية بحتة حتى في أضيقها، حتى أكون واضحا، والفلسطيني فيها غير مرئي.
2: يعني هل يمكن أن نقول بأنه حتى ولو تغيرت الحكومة وأصبحت أكثر يعني تمركزا أو في المركز، لن يؤثر هذا على المواطن الفلسطيني بشكل مباشر؟
1: لن يختلف شيء، لأن حتى البديل الذي يقدم نفسه بديلا اليوم لا يتبنى أي مشروع سياسي يتختلف فيه مكانة الفلسطيني داخل المشروع السياسي الإسرائيلي. الفلسطيني اليوم يعني أعتقد أن ربما جل ما قد تقوم به مثل هذه الحكومة إذا جاءت، يعني وأنا أستبعد حتى هذه اللحظة بعيدة عن استطلاعات الرأي، أن تقوم الانتخابات يعني بتغيير هذا المشهد. نعم. لأن اليمين يهيمن على المجتمع، اليمين أكبر من حكومة اليمين، هذه المقولة ربما يجب أن نركز فيها قليلا. اليمين اليوم في إسرائيل هو أكبر من الحكومة، والهيمنة ليست
0: الفكر اليمين. نعم.
1: الهيمنة هي على المجتمع. وأعتقد أن استطلاعات الرأي يعني أحيانا هي مدفوعة بأجندة يعني ترغب وتهدف إلى تغيير الرأي العام والتلاعب بالرأي العام، وهذا الأمر يعني حصل في كثير من الانتخابات الإسرائيلية السابقة في العام 2015 حين تذكرون كان هيرتشوك ويعني ينافس نتنياهو المعسكر الصهيوني حينها، وكانت تعطي نتائج استطلاعات الرأي نسب كبيرة تفوق على نتنياهو. النتائج كانت يعني
0: 24 أمام 31. نعم.
1: يعني إذا كنت تتذكر ذلك. وبالتالي استطلاعات الرأي إن سمحت لي هي أيضا مدفوعة بأجندات إعلامية داخل المجتمع الإسرائيلي، خطورة إعادة إنتاجها عربيا وفلسطينيا أنها تعيد إنتاجها مع نفس السياقات مع نفس الإحالات، وهذا أمر ربما يعني فيه نوع من التضليل. لكن يعني بعض الترجمات الرغبوية التي ترغب يعني عمليا بأن لا يكون نتنياهو، لكن أعتقد بأن إمكانية عودة نتنياهو وإمكانية عودة حتى حكومة من اليمين لن تغير شيء في موقع الفلسطيني داخل مشروع
0: سياسي. أستاذ القادر، يعني ألف شكر على هذا التحليل الجدير، ولكنك في نهاية المطاف أوسطت البوابة التي كنا أو النافذة الضيقة التي كنا قد اعتمدنا عليها بأن هذه الانتخابات ستغير
2: بصيص الأمل
0: حسما هذه البلاد.
1: الأمل يجب أن نبنيه نحن كفلسطينيين، لا يجب أن يبنى على أي شيء آخر بصراحة. هذا الدعوة للدفع باتجاه إقامة مشروع سياسي فلسطيني، لن يكون هناك يعني أمل يبنى على أو يعلق على ما سيحدث عند الآخر. هذا الأمر يعني صراحة غير منطقي، وتتفقون معي بذلك.
0: شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر بدوي على هذا التحليل الجديد. شكرا.

0: دوار اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: الشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: تذكرون التوطئة لهذا البرنامج؟ هل تستطيعون أن تكرروا ما ورد على لساننا في بداية هذا البرنامج الافتتاحية التي يعني عاينت قضية مفصلية في حياتنا هنا في هذه البلاد في هذه الأراضي المقدسة وهي الهجرة إلى الغربة وترك هذه البلاد من أبنائها الأصلانيين؟ دكتور راني عردات صباح الخير.
1: تحياتي، صباح الخير.
0: يا هلا
1: بي. يا هلا بي.
0: هويتك إذا ممكن أتحشر بشؤونك الخاصة وأسألك من أين أنت ولا أين هجرت وما ما هم من هم أفراد عائلتك؟
1: أنا بالأصل راني أبو العردات، خلقت بحيفا عسفيا، ربينا بحيفا، تعلمنا بمدارس حيفا.
0: أي مدرسة؟
1: وبعد عملت تعلمت طب في الخارج في رومانيا، وبعدين رجعت لهون زي أي دكتور حابب يرجع على بلده ويعمل اللي بده اياه هون ويعمل تخصص. للاسف عملنا امتحان دولي وعملنا ستاج، بما يسمى بالستاج، التدريب المهني، وبعدها حاولنا نلاقي تخصص او بما يسمى.
0: ليه بتحكي بلغه الجماع حاولنا؟
1: لاننا احنا قطار يعني.
0: انت تحكي كمان باسم الاطباء الاخرين؟ اوكي،
1: يعني اذا بيسمحوا لي طبعا، لأنه أنا كمان عندي كتير أصحاب اللي تعلموا معي واللي شاركنا بعض، عملنا ستاج مع بعض تدريب المهني، والتقينا بمحلات معينة زي امتحان الدولي أو غيره. فالمشكلة مش بس إلي وحدي، المشكلة عامة.
0: واشتغلت دكتور، اشتغلت في سلك الصحة في هذه البلاد؟
1: اشتغلت بسلك الصحة بس كتدريب مهني، ستاج بما يسمى ستاج. بعدها قوبلنا بالرفض بأغلب المحلات، أو بدك تستنى شوي، أو بدك فترة معينة، أو بدك خبرة معينة.
0: طب يعني
1: خبرة
0: طريق عناء فيها تعب وإضناء.
1: للأسف الشديد.
0: أه.
1: للأسف الشديد.
0: كم من العمر بلغت حينما قررت ترك هذه البلاد وهجرة هذه البلاد؟
1: 27 سنة وزيادة عليهم شوي.
0: يعني
1: حاول تقريبا سنتين ونص هون بالبلاد، بين مركز طوارئ أو مع شركة التأمين الصحي، إن كان ميوخيدة، كلاليت، مكابي، هاي الشرك بشكل عام.
0: قل لي بصراحة، هل اعتشت من خلال هذا العمل الفرعي أو يعني مش المليان؟ اعتشت يعني؟
1: لا.
0: كان الراتب يكفيك؟
1: للأسف لا طبعا. لا يعني حتى بدنا نجبر أنا أو ملان أطباء مثلي، بنجبر نلجأ لشغلات تانية مثل أي عمل، يعني إن كان
0: عمل غير طبي،
1: كامل احترامي لكامل الأعمال العامة طبعا طبعا.
0: الآن حينما قررت الهجرة كنت لوحدك أم في هذه الفترة من الزمان قد تزوجت؟
1: لا لا،

0: انه موضوع جيزي اليوم انت بتعرف
1: مشروع
0: اظن
1: بحد ذاته.
0: طبعا مشروع كبير ومشروع بده ظهر زي ما بيقولوا، وبده مش اشي سهل طبعا. هذا طبعا الاشي بأخرنا للأسف الشديد.
1: أها. الآن حينما قررت هجرة هذه البلاد، شاورت حدا من أفراد أسرتك أو من المقربين إليك؟
0: طبعا يعني الواحد عنده أهله، عنده ناسه، عنده أصحابه، عنده عيلته بشكل عام. يعني هو هذا، يعني احنا نلجأ لهذا الاشي البديل، لانه بشكل عام ما فيش عنا ايش نضل نسوي هون. يعني اذا كان انا بدي اكمل بمشروع الطب وبديش اغيره، بديش اغير كاريرة بشكل عام، فانا مجبور اسوي اشي برا، لانه للأسف الشديد هون تقريبا مستحيل، او بدك واسطة او بدك حدا يدفشك بمعنى الواسطات، وللأسف يعني ما فيش.
2: دكتور راني، شو بتقدر تحكي لنا عن تجربتك يعني بعد كم سنة إلك برا؟
0: انا جديد تقريبا برا، تعال نقول تقريبا 8 اشهر 9 اشهر.
2: شو بتقدر تحكي لنا عن تجربتك من خلال هاي الفترة؟ يعني اكيد في ثمن كمان، يمكن في استقرار انت حققته، بس احكي لنا عن الجانبين، يعني شو انت كسبت وكمان يمكن شو انت خسرت.
0: اللي كسبته، كسبنا لغة جديدة، كسبنا مجتمع جديد، ناس جديدة برا كمان غير هون.
1: وين وين انت؟
0: بألمانيا. انا موجود بألمانيا. بتكسب لغة جديدة، الواحد بيكسب ناس، بشر جداد، حياة جديدة، خبرة جديدة. حاليا كمان أنا بشتغل بألمانيا كرعاية للمسنين بشكل عام، قبل ما نبلش بالسلك الطبي أو التخصص بمعنى.
2: كان لازم تعمل امتحان قبل ما، يعني امتحان اللي هو لألمانيا تحديدا بالطب، أو إنه ما كان في داعي؟
0: احنا خريجي اوروبا، ما في حاجه نعمل امتحان المعادله الالمانيه، بس نحتاج نعمل معادله لغه على
2: اللغة.
0: الاقل، على الاقل اللي هي يعني لغه طبيه بشكل عام، بدهم يتاكدوا طبعا انه بدك تقدر تتواصلي او تقدر تحكي مع
2: طبعا
0: المرضى ومع طبعا طبعا
2: هاي كمان بدها كتير جهد وتعب وتحضير ودراسه، يعني لغه لانك بدك تحكي يعني بطريقه كتير مهنيه. نعم.
1: قل لي دكتور راني، يعني بعد مكوثك 8 شهور، وبعد بأنه قررت هذا القرار، بتراودك أحيانا بخلال الليالي الطوال الباردة في ألمانيا؟ على فكرة عندكم النظام تغير بشكل راديكالي، بتساورك يعني أفكار بأنك تسرعت باتخاذ هذه الخطوة، أم أنك راض 100%؟
0: لا، تراودني أفكار وأنا راضي بنفس الوقت. يعني الواحد عنده أهله، ناسه، أمه، أبوه، خواته زي ما بقوله، بس من ناحية تاني كمان الأمور مسدودة هون بالبلاد، ما فيش يعني، أنت إذا أنت بتطلع على الأمور بشكل عام ما فيش أمل. يعني ما بتحاول تروح يمين، بتحاول تروح شمال، تحاول تحكي مع هاد، تحاول تحكي مع هداك، بشكل عام فيش أمل. وبنفس الوقت كمان الواحد تهنش عليه، يعني الغربة أوكي، غربة حلوة، بتستغلها، بتاخد منها شغلات جديدة، شغلات تانية، بس بشكل عام فيش واحد، فيش أحلى من إنه يكون الواحد بين أهله وناسه وبشره.
1: حاولوا أهلك
2: يمنعوك؟
1: يعني صحيح، هذا طبعا سيناريو طبيعي.
0: يمنعوني بالمنع التام؟ لا، يعني الله يخلي لي اياهن، كانوا داعمين.
1: لا بالاقناع، احنا ما قلناش انه
2: يعني لصعوبة الامر، يعني عاطفيا ايضا.
0: لا طبعا طبعا طبعا، يعني طبعا امي او ابوي او اي ام او ابو على الكرة الارضية بحب اولادهم يكونوا حدهم، بحبوا يشوفوهن على 24 ساعة طبعا. يعني
1: يعني حكيت انت انه كتير انه الابواب مغلقة هنا في هذه البلاد، هل وجدت كل الابواب مفتوحة في المانيا بسهولة؟ وجدت العمل في دار المسنين وبعد ذلك الانخراط في سلك الطب الالماني؟
0: مش بسهولة تامة طبعا، بتحتاج لغة، بتحتاج شوية معارف، بس طبعا أهون من هون، يعني لا شك 100% أهون من هون. السلك الطب الألماني بشكل عام، أو هاي المهن اللي تحتاج أطباء أو تحتاج أي عمل طبي خاصه بالطب بشكل عام، مفتوحة بشكل يعني، بس يعني في بتحس مرات بشكل عام معين إنه بقول لك من شاء الله تعالى.
1: استدير بالك دكتور راني، يعني هذه المقابلة ليست سهلة، لأنه عم بسمعوك كثير أولئك الذين لربما يفكرون بالهجرة، وأولئك الذين طبعا لا يفكرون بالهجرة. هناك طبعا تباين بالآراء، ولكن يعني رويدا رويدا بدأ الناس يعني يفكرون ماليا

0: حول هذا الموضوع ويقتنعون بأن هناك خيار طبيعي ومنطقي. بدي أسألك سؤال، أنا كأب يعني هل هل هل هل توصي بالهجرة إلى أولئك الذين يستمعون الآن إليك؟ وأنا كأب أقول لك بأننا نحافظ برموشنا على أولادنا والبقاء إلى جانبنا وجوارنا.
1: أوصي بالهجرة؟ لا أوصي بالهجرة بشكل عام. يعني إذا الواحد عنده أمل هون، عنده إشي يساوي هون، عنده كيف يتقدم بالكاريرة وبحياته بشكل عام هون، أو إذا عندك أنت واسطة لابنك تقدر تصبته وتساعده وتدفشه بالدولي بشكل عام هون مع كل الصعوبات الموجودة هون، لا لكان خليه هون. أما إذا هو حابب يعني يكمل بسلكه، يعني مثلا خصوصا بالطب إحنا عنا صار الوضع جدا صعب. يعني إذا الدراسات بتقول إنه في 4 ولا 5 آلاف ولا 6 آلاف طبيب، خليهن 4 5 آلاف طبيب قاعدين بالبيوت، هاي مشكلة. هاي معضلة بطلت، حتى صارت مشكلة. يعني لازم ينظر بالموضوع بطريقة أو بأخرى. يعني أعضاء الكنيسة أو إسا الانتخابات الجاي بتأمل إن شاء الله يقدروا يساعدوا الموضوع، يغيروا الموضوع بشكل عام. أما إني أوصي بالهجرة؟ لا أوصي بالهجرة طبعا، يعني فيش أحلى من الواحد يضل بين أهله وناسه وحياته.
2: طب دكتور راني، هجرتك أنت تحديدا هل هي يعني نهائية منفع نقول، أم إنها مرهونة
0: مهنية
2: بتغيير؟ لا، إنه إذا تغير الوضع، إذا صار في، هل أنت ممكن ترجع؟
1: أنا إذا كان الوضع أحسن ما كنتش بطلع أصلاً.
0: لا تسألك إصيل إسا، لو جابتنا
2: سيناريو مثالي
0: وعندها واسطات هي، يعني لو هي تدخلت في هذا الموضوع بشكل أو بآخر ووضعت أمامك مقترح جيد اقتصادياً.
1: بكرة الصبح بصبح راجع لعندكم بأخذ نمرتها ضبط لي واسطة، بنحكي تحت الهواء ويا محلاها ويا مشرفها.
0: يعني نضحك ولكن في نهاية المطاف
2: مؤسف الوضع
0: بلا شك.
1: طبعا للأسف الشديد.
2: غير طبعا دكتور راني، احنا يعني كمان في بداية البرنامج حكينا انا وابو عادل عن كل مسألة، يعني غير انه في صعوبة، هناك صعوبة في ايجاد وظائف للأطباء، وانه الكثير من الأطباء كما ذكرت يعني
1: طبعاً
2: بالبيت، كمان قصة العنصرية ضد الأطباء العرب تحديدا وكتير اشياء بتعرضوا لها. مع الأسف إحنا بنقدر نفهم.
0: لو عدت على الوراء، لاخترت مهنة الطب مرة ثانية؟
1: إيه، بدها تفكير هيك منيح. لا بختارها، مش غلط. بس للأسف يعني الشديد، يعني حتى المهن الثانية اليوم عندنا بالبلاد صارت مشكلة. يعني بطلت معضلة بس الطب، يعني إن كان هاي تيك ولا إن كان هندسي ولا إن كان، لا المعضلة صارت معضلة تانية.
0: في مكان بكل هذه الأفكار، في مكان للسياسي؟ يعني الاحتلال، الحروب، الاحتراب، صفرات يعني الإنذار.
1: بيني وبين نفسي بديش أسيس الأمور، بس بكون أضحك على نفسي إذا بسيسهاش أو بقول إنه يعني مش هذا هو هذا السبب الرئيسي، أو مش هذا هو الإشي اللي خلانا يعني نوصل لهذا الوضع، أو إنه لأنه
2: جزء كتير أساسي من الواقع
1: طبعا. بشكل عام هو كمان هرم، يعني إن كان بشي مرحلة معينة المتخصصين صاروا كلهم عرب، وصارت تكون لقدام كل من الرؤساء المخلوقات كلها عرب، لا قدامها مسادة بريود بشكل عام كمان دين يصيروا عرب، فهو هرم. يعني طبعا يعني لازم يحافظوا على 20 و30% من الهرم ماكسيموم، ولا نوصل لوضع انه نكون يعني نملك مسادة بريود. هذا اشي يعني مفهمين على الاخر، يعني مش
0: بقدر اكون في نهاية هذا اللقاء فرويد، زيغموند فرويد، وهقول لك انه انا بتخيلك انك بتنامش منيح بالليالي، افكارك وهواجسك تنشط حياتك أو تقلق بالك بشكل مستمر. هل أنا صادق؟ هل فرويد صادق؟
1: بطريقة أو بأخرى نعم، بطريقة أو بأخرى نعم، بس تمام يعني عايشين الحمد لله.
2: أبو عادل بده يرجعك على البلاد
0: الاختيارية.
1: يعني
0: هيك
1: أبو عادل عنده دفشي معين
2: عم بيرجعك
1: تحت الهواء، بيكون على عينه وعلى راسي،
2: عم بحاول يلعب على الوتر الحساس.
0: راني الاختيارية هيك بيحكوا حبيبي. الله يوفقك، سلامات لأهلك وعودة سليمة إلى البلاد بإذن تعالى. بعد أن تحقق، أنت ذكرت كلمة كاريرة أكثر من مرة، بعد أن تحقق الكاريرة الذهبية التي بانتظارك. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، يعطيك العافية، تشرفنا.
0: بأمان الله.
2: إلى اللقاء.
0: وهكذا نقفل ملف الساعة الأولى ونعاود التواصل بعد أخبار 10.

0: القشر وعيد. خذ حبة فصصها كل اللي بدك بالقشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحياة.

0: العاشرة تماما في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. اعتقلت الشرطة 3 شبان من مدينة الناصرة تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاما للاشتباه بضلوعهم في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في المدينة الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل نور نفافعة ونور الدين حلو. وقالت الشرطة في بيان إن الوحدة المركزية يمار في لواء الشمال أجرت تحقيقا سريعا في الجريمة انتهى باعتقال المشتبه بهم الثلاثة. ومن المتوقع أن تطلب الشرطة من محكمة الصلح في مدينة نوفا جليل تمديد توقيف المشتبه بهم الثلاثة لاستكمال التحقيق في القضية. أصيب عامل أجنبي يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة جراء تعرضه لضربة من جسم ثقيل أثناء عمله في موقع بناء في مدينة القدس، ونقل المصاب إلى مستشفى هداسة عن كارم في المدينة لتلقي العلاج. تناقش المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست السماح باستخدام تطبيقات من بينها تطبيق إلكتور تتيح للأحزاب نقل وتحديث معلومات حول الناخبين خلال يوم الانتخابات وسط جدل قانوني بشأن مدى توافق استخدامها مع قوانين حماية الخصوصية. وكانت لجنة الانتخابات قد اتخذت قرارها بأغلبية أصوات ممثلي الائتلاف الحاكم خلافا لموقف رئيسها نائب رئيس المحكمة العليا نعوم سولبرغ الذي كان قد أصدر الشهر الماضي قرارا يحظر استخدام هذه التطبيقات بدعوى انتهاكها خصوصية الناخب. نشر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردا باللغة الإنجليزية على منصة إكس بخصوص التقارير التي تفيد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد النهيان حذر نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. وفند مكتب نتنياهو التقارير مؤكدا عدم تلقي رئيس الحكومة أي تحذير من دولة الإمارات، مشيرا بالمقابل إلى أنه إذا كانت هناك أي معلومات ذات صلة فمن الممكن أن تكون قد نقلت عبر القنوات الاستخباراتية بين الإمارات وإسرائيل. إلى شأن آخر، أفاد مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تعارض فرض بريطانيا وإحدى عشرة دولة غربية أخرى عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبحسب أكسيوس يعتبر موقف واشنطن مؤشرا على استيائها من سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية. هذا وأعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء فرض عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في بناء المستوطنات إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في إقامة مستوطنة جديدة بمنطقة E1. إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في منشور على منصة إكس إن بريطانيا ترددت طويلا في اتخاذ إجراءات خشية اتهامها بمعاداة إسرائيل. وشدد رئيس الحكومة البريطانية على أن التدابير التي أعلنتها لندن لا تستهدف المواطنين الإسرائيليين بل السياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية. وأضاف بيرنهام أن معاناة الشعب الفلسطيني تشكل وصمة عار على ضمير العالم وأنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر المعاناة في غزة وتتآكل فرص حل الدولتين. إلى التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط إضافة إلى 10 سفن أخرى في مضيق هرمز، وصفها بأنها مخالفة لمحاولتها عبور منطقة أعلنها محظورة وغير آمنة في المضيق. كما استهدفت إيران قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن. يأتي هذا بعد أن استهدفت واشنطن بدورها 5 ناقلات نفط خام إيرانية وقالت إنها دمرتها. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم أن هذا الإجراء جاء بعد إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفينة حربية أمريكية مرتين خلال يومين. إلى حالة الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وبقاء الأجواء صيفية حارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية وحارة بشكل لافت في المناطق الساحلية والساحلية. اليوم

هما في القدس 31 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا ويافا 32 درجة مئوية، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ואתם ממשיכים לעקוב אחר העניין הזה?
1: חד משמעית.
0: כן.
1: זה המשימה שלנו. זאת השליחות שלנו.
0: כן. אוקיי, שיהיה בהצלחה, כי הצלחתכם היא בעצם הצלחתנו, כדי שנפתור את הבעיה של הבן של אסיל פרחת.
1: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
0: להתראות גיא נדל. ביי ביי.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان لقب أول بالمحاماة احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول اتصلوا الآن نجمة 2455
4: أكاديمية رمات جان
5: مرحبا احذروا مين انا الفار من اعادة التدوير تامي ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة الصراحة حركة وسخة الاشي معقد منرميش براد حد سطل الزبالة بدكم تعرفوا وين فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية
6: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية
7: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
8: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
9: شغل العقارات بده ثقة بده خبرة وبده قدرات وسام ريل ستيت عنوانك لدبي جورجيا أرمينيا قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة الشركة العقارية الأكبر في البلاد للاستفسار 052-832-8050

0: يعني أسيل، تحدثنا كثيرا عن قضايانا، ولكن الأمر الأهم هو بأننا فشلنا لغاية الآن بمعرفة ما هي الطريق التي يجب أن نسلكها لكي نمتنع عن إطلاق النار عن أولئك الذين يزيدون على حياتنا. وأنت تعلمين عما أنا أتحدث.
1: طبيعة الحال يعني كل المحاولات وكل أيضا التنديد بكل ما يجري في مجتمعنا لم ينجح في كبح جماح تفشي العنف والجريمة في السنوات الأخيرة، وتحديدا أيضا في السنة الأخيرة.
0: ولا يترددون بإطلاق النار حتى على الصيدليات،
1: حتى على الصيدليات، حتى على الأطباء. واليوم نريد أن نتحدث فعلا عن هذا الملف. يعني قبل يومين كان هناك إطلاق نار على صيدلية للمرة الثانية.
0: إذن معنا الأستاذ المحامي محمود شاهين من لجنة الإصلاح في هذه المدينة،
1: في
0: مدينة
1: سخنين.
0: سلامات أستاذ الكريم.
2: يسعد صباحك أخي أبو عادل.
1: صباح الخير.
0: يأست بعملية إبرام صلح لأن إطلاق النار قد طال هذه الصيدلية مرتين، ويقولون بأن البرق لا يضرب ولا يعصف مرتين.
2: يعني الصحيح أنه هذا برضو أمر مؤسف جدا جدا جدا، ولكن نقول مؤسف أو إحنا نتحدث في قضية الإدانة لكل ما يحدث. فإحنا طبعا إحنا كمركز وساطة وكلجنة صلح منبثق عن مركز الوساطة، يعني نعمل يعني على مدار الأسبوع بحل الخلافات، وقمنا بحل الكثير الكثير وعشرات القضايا اللي كان فيها تخللها أيضا قضايا عنف وإطلاق نار. ولكن الحادثة الأخيرة طبعا في عدة حوادث، اللي هي قضية ما يسمى بالخاوة، ومنها قضية الصيدلاني اللي قمنا بزيارته طبعا بالأمس، وبعد ما تعرض لإطلاق نار وأصيب برجله والحمد لله على السلامة. يعني هو الآن يعني وضعه صحي جيد، ولكن طبعا الصيدلية اللي يمتلكها تعرضت مرتين لإطلاق نار، وهذه المرة الأخيرة إنه كان في زباين موجودين في الصيدلية وقت ما تم إطلاق النار عليه.
1: هل حاولتم أيضا في المرة الأولى يعني أن تتدخلوا وتمنعوا أن يحصل ذلك مرة ثانية، ورأينا أن ذلك حصل؟
2: طبعا تدخلنا، وكان هناك كان في عملية أنه الأمور وصلت إلى، وكان في هناك اتفاق أنه بمعنى أنه مش رح يكملوا بالقضية العنف ولا بالتهديد. ولكن للأسف الشديد بعد ما رجع على عمله في الصيدلية وشغله، طبعا اختسيل نعود واطلقوا النار عليه.
0: حينما أنتم تتدخلون أستاذي المحامي محمود شاهين، يعني تتدخلون، وطبعا نقدم لكم الكثير من الامتنان لأنكم لا ترفعون الراية البيضاء، ولكن في نهاية المطاف حينما يريد أن يتدخل أو تتدخل وساطة معينة في قضية مرتبطة بالعالم التحتي، يترتب عليكم بأن تتداولوا أيضا مع الطرف الآخر. أليست هناك إشكالية بالتداول مع أولئك الذين يطالبون بدفع الخاوة، وحينما يرفضون يطلقون النار؟
2: طبعا أنه في إشكالية كبيرة، ولكن للأسف الشديد أنه إحنا نتدخل في القضايا بين طرفين، لأن طرفين معروفين لأن ولأن بطلبوا تدخل حل الخلاف.
0: طرف واحد بطلب منكم التدخل، مش طرفين طبعا.
2: هو طرف، ولكن الطرف الثاني طبعا ندى إحنا من وجه أنه طرف، إحنا نتوجه للطرف الثاني وإحنا من زي، بس الطرف الثاني مش يكون كمان يعني ناس اللي هن من أهل البلد. ولكن للأسف أنه خلال الخلاف،
0: يعني الناس معروفين هويتهم معروفة،
2: معروفين طبعا، ولكن للأسف خلال الخلاف بيناتهم وقبل ما يتوجهون بكون في هناك صار في تدخلات من عناصر اللي ذكرتها أخي أبو عادل، وهي العناصر طبعا بتكون من سواء من طرف أو من طرفين، بكون بإطلاق النار وتهديدات وكل الشغلات اللي بتحصل. وهي بنهاية المطاف آخر إشي إحنا بنسعى لحل الخلاف بين الطرفين.
0: وصلتم إلى خط النهاية، إلى شط الأمان؟

0: والله بعدنا ما وصلنا لخط الى شط الامان، لانه كل قضيه بتخلص، كل قضيه بننهيها باصلاح بين الطرفين، فبتيجي كمان قضيتين وثلاثه واربعه في يعني بعدها.
1: يعني اعذرني على هذا السؤال، يعني بتشتغل انت يعني يبدو بان يديك يعني انت تعمل من خلال ال 24 ساعه بلا كلل، لأنه الملفات مفتوحة والقضايا ترتفع منسوبها مرة تلو الأخرى.
0: هذا والله صحيح يا أبو عادل، يعني الأمر ليس سهلا بالمرة، يعني يعني في هناك، يعني مجبور أنه أحكي، يعني في هناك حتى بين الأهالي، يعني الأهالي بحكيش الأطراف اللي هن في دائرة الموجودين في دائرة العنف والجريمة، ولكن الأطراف اللي هن معروفين أهلنا، في خلل في التعامل مع القضايا، في خلل في قضية احتواء القضايا، في خلل في قضية الحوار، في خلل في كل ما يتعلق في إدارة الصراع، إذا كان في صراع أو مشكلة، في خلل اللي هو موجود وإحنا بنشعره سواء من الكبار ومن الصغار، وهذا الإشي مؤسف جدا جدا جدا. إحنا بحاجة إنه نرجع للصواب، الصواب إنه إحنا نحتضن بعض ونفهم بعض ونصارح بعض ونحاور بعض ونتفهم بعض.
2: أستاذ محمود، يعني الكلمات التي تتحدث بها جميلة جدا، ويعني يا ريت زي ما بيقولوا انه نقدر نوصل لهذا الوضع من جديد، ولكن يعني طرفي المعادلة ليسا على ذات الخط، وليسا يعني يمكن ان نقول متساويين، وبالتالي السؤال يعني من يتعرض لمثل هذه المضايقات وهذا العنف وهذا الاستهداف، ماذا بإمكانه أن يفعل؟ مثلا هذا الصيدلاني الآن هذه المرة الثانية، هل فعلا سيستطيع أن ينجو وأن يستمر بعمله دون أن يقوم بدفع كما ذكرت الخاوة في نهاية المطاف؟
0: احنا المبدا الاساسي عندنا في لجنه الاصلاح مع وتعاملنا مع كل الاهالي اللي هن بيتعرضوا لقضيه العنف، انه ممنوع منعا باتا انه اي شخص يدفع ولو بشكل واحد لعناصر الاجرام، لانه هذا هذول طبعا هن بيشعروا انه هذا يعني اذا بيدفع بيشعروا وكانه هذا من محل ضعف، وعشان هيك هن بيستمروا بعدين في لحاق الأذى فيه.
2: ولكن ألا يمكن ذلك أن يكون على حساب أن يعني يخسر الشخص حياته؟
0: يعني ممكن أن يكون في مضايقات وطبعا واستمرار في قضية العنف، ولكن الحل ليس أنك تدفع الناس تدفع لهذه العناصر الخاوة، لأنه كيف ذكرت أنه هذا بيعطيهن المجال أنه يكملوا في هاي الإشي بوتيرة أوسع وأكثر كمان.
1: نعم، ولكن أنتم أيضا يعني مسؤولون عن حياة الناس، وطبعا لا يريد أحد بأن يدفع بحياته ثمنا لتدخل هذه العناصر. السؤال إن كانت هذه الأمور قابلة للتداول مع تلك العناصر، يعني حينما توجهون الطرف الآخر وهو الطرف المهدد والذي يطلق النار، لربما يعني هو يسعى لكسب مبلغ معين، هل هناك تداول على الصفقات أم أن هناك رفضا باتا؟
0: لا أخي أبو عادل، إحنا بالنسبة لنا هذه فيش تداول بالمرة، ولا مفاوضات على صفقات، ولا ولا ولا ولا دفع أي مبلغ. إحنا معظم يعني إذا كان في هناك يعني إحنا كل القضايا اللي منحلها بدون أي دفع، ولكن حتى لما يكون في أذى بين الطرفين وضرر بين الطرفين، إحنا المبدأ الأساسي إنه ممنوع يكون دفع. إذا كان في أطراف اللي خلال إذا حصلت إنه خلال محاولتنا إنه حل الخلاف بين أطراف في عناصر اللي تتدخل، إحنا بنوقف تدخلنا ومنقول الأطراف إذا في هاي العناصر موجودة إحنا مش موجودين وصح نكمل. فعشان هيك إحنا هذا الموضوع بالنسبة لنا يعني موضوع أساس ومبدأ أساس، ممنوع إحنا نتفاوض
1: هاي العناصر. أستاذ محمود، حتى في العالم السفلي هناك قواعد وهناك يعني
2: أعراف
1: يعني يتبنوها حتى في أحلك الظروف، هل رغم ذلك حينما توجهون أولئك تقابلون بالتهديد أحيانا أنتم رجالات الصلح؟
0: من الواضح أنه في خطورة، أنا أقول لك يعني بشكل واضح جدا في خطورة معينة، لحد الآن يعني طبعا ما كان في هناك في حالة أو حالتين نادرة
1: عندكم بالسخنين
0: اللي كانوا موجودات، ولكن قدرنا أن احنا نحتوي الموضوع.
1: عندكم بالسخنين أستاذ محمود؟
0: بحكي بالسخنين. لكن أنا بحكي أنه بشكل عام طبعا في لا شك أنه في خطورة، وهذا الخطورة هي الناجة أنه ممكن أنك أنت أنه يعني بيشوفوا أي العناصر بتشوف أنك أنت بتحل خلاف كمان أني كان بكسره من بسبب حل المشكلة أو حل الخلاف بين الأطراف.
1: هل انسحب أحدكم مرة من المرات؟ لا أقصد أنت، يعني أحد الأفراد لجان الصلح؟
0: طبعا كان في حالتين صحيح، ولكن قدرنا احنا نحتوي ونحصل

0: يوصل للمكان المضبوط ونحتوي الموضوع.
1: طب قول لي أستاذ محمود، يعني أنت إنسان أولا طبعا جدير بالتكريم باعتبارك لا يعني لا تتردد بإقحام نفسك إلى هذا العالم السوداوي، إلا أنه في نهاية المطاف يعني رب سائل يسأل، يعني إلى متى، إلى متى هل ترى الضوء في نهاية النفق؟
0: يعني قبل فترة قصيرة هيك تداولنا احنا في الإخوان في لجنة الصلح انه حتى يعني احنا قدرنا نحل من اول السنة، من بداية السنة حتى الان كيف ذكرت عشرات القضايا، لكن احنا عدنا نسأل يعني لما كانت لجنة الصلح وما قمنا في هذا العمل. احنا طبعا نعمل بس لوجه الله، نعمل بس من اجل اهلنا وبلدنا واهل بلدنا ولكن مجتمعنا، ولكن بنهاية المطاف في كيف حكيت ابو عادل في خلل، الخلل تربوي، خلل قيمي، خلل مجتمعي
1: بنيوي،
0: وهذا بنيوي صح، وهذا الاشي كمان حتى في المدارس. فاحنا اليوم موجودين في مرحلة انا بعتقد انه في ثلاث مراحل اللي هن اللي هي قضية الخلل التربوي في البيوت، خلل تربوي انه في المدارس، لانه المدارس اليوم بس تهتم بالعلامات واقل بالتربية.
1: صحيح.
0: وفي ان احنا من بارادتنا تخلينا عن قيمنا المجتمعية الجامعة اللي كانت موجودة واللي كانت هي مساعدة، يعني مساعدة لنا كلنا، كان ناس تساعد بعض، تقف مع بعض، تساند بعض، تدعم بعض، في محبة في، ولكن اليوم يعني هاي يعني صارت نادرة، وهذا الاشي مؤسف جدا. فعشان هيك اليوم على اي خلاف الخلافات بتتوتر بتصل لأصعب المحلات على أشياء يمكن بسيطة جدا.
1: أرجو سؤال شخصي، هل طلبت من مدراء المدارس في سخنين بلقاء الطلاب والطالبات للحديث حول هذه الظاهرة من مصدر أول؟
0: طبعا، وعملنا هذا الأشياء وقدمنا عدة لقاءات في المدارس الثانوية والإعدادية بهذا الموضوع. وإحنا اليوم في عنا مشروع اللي قدمناه من مركز الوساطة، قدمناه للبلدية، وإسا اليوم إحنا في مراحل متقدمة بالمشروع هذا، نعمل آلية بلدية اللي هي تتعلق في قضية المدارس، إنه كيف إحنا من خلال عملنا محضان شالون اللي هو نقدمه للمدارس من خلال وزارة المعارف كمان موافق عليه، إنه إن إحنا نصل للطلاب اللي ممكن يكون هن
1: سفراء
0: في فراغ أو في مراحل متقدمة، مراحل بدائية من قضية في مظاهر العنف أو قضية التسرب أو الشغلات من هذا النوع، حتى إحنا نصل لوضع إنه إحنا هذول الطلاب نحتويهن وكمان نوجههن للأشياء اللي هن المفروض إنه هن يكونوا موجودين فيها وبيحبوها كمان، ونبعدا عن هاي الدائرة.
1: نعم. هل تفعل عليك في الأونة الأخيرة من قبل أفراد أسرتك ضغوطات للإقلاع عن التدخل في هذه القضايا؟
0: كثير أبو عادل كثير
2: لأنه في خوف بطبيعة الحال.
0: طبعا في كثير
1: من قبل مين، الأب الأم أم من الزوجة التي تكثف؟
0: الأب الأم الله يرحمه، بس من الزوجة
1: الله يرحمه،
0: وطبعا من محيط الأصدقاء كمان، يعني في ناس اللي بتوجهوا لي إنه إنه إنه يعني هذا الإشي يعني في نوع في خطورة، وعشان هيك من المفضل إنه
2: تبعد عنه.
1: حفظك الله وأدامك أستاذ المحامي محمود شاهين، يعني الحديث معك ينم عن الكثير من العمق، وطبعا هناك دلالات، أكثر من دلالات بأننا نسير في طريق الألام إلى ما لا نهاية، وللأسف الشديد هكذا تقع المطبات وتندثر أحيانا المجتمعات. شكرا لك أستاذ،
2: يعطيك ألف عافية على الشغل.
1: شكرا.
3: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل، أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين، مش بس حاجزين.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارة

في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: إذا نحن مستمرون وإياكم ضمن إطار برنامج يوم جديد. الأستاذ سامي علي، سلامات.
1: صباح الخير، سلامات، مرحبا.
0: كيف حالك؟ اشتقنا لك أستاذ سامي.
1: أهلا وسهلا فيك. أهلين أهلين إلك شوق كمان.
0: يا هلا. منظمة السماكين في جسر الزرقاء، يعني ما هي قضية الأسماك التي يعني وصلت إلى العناوين في الأيام الأخيرة؟
1: أول نحن نتحدث عن عدة يعني أحداث استثنائية حصلت في الأيام الأخيرة على طول شواطئ البلاد. آخرها كان طبعا أمس اكتشف بعض الصيادين في منطقة نتانيا وخاصة على مصب نهر الفالك اللي يسمى بوليج طبعا وهو جنوب نتانيا، هنالك أسماك بوري نافقة كميات كبيرة حتى الآن.
0: إيش نافقة؟ لما بنقول نافقة إيش بنقصد؟
1: يعني ميتة القصد، يعني أسماك ميتة يعني فاقدة للحياة ميتة، هنالك كميات كبيرة تتركز في البرزخ يعني ما بين المياه التي يعني تلتقي مياه الواد التي تلتقي في البحر على مصب يعني الوادي على في البحر الأبيض المتوسط،
0: ولكنها تصب دائما، يعني تلتقي المياه من النهر إلى البحر تلتقي في نقطة معينة، وهذه ظاهرة ليست بجديدة.
1: صحيح، يعني المشكلة ليست الظاهرة، يعني وخاصة أسماك البوري طبعا هي تعيش في المياه العذبة وكذلك في المياه المالحة ويتم تربيتها في مزارع الأسماك، ولكن للأسف يعني حتى الآن نحن توجهنا كمنظمة الصيادين المهنيين في البلاد إلى كافة الجهات المختصة والمسؤولة في هذا الشأن، وحتى الآن لم نتلقى أي رد أو أي يعني نتائج لفحوصات يعني تم إجراؤها. يعني يمكن أن تكون عدة أسباب، يعني أحيانا هنالك بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة ودرجة حرارة المياه خاصة في الوديان، فيكون انخفاض في نسبة الأكسجين في المياه، ونعلم هذه الظاهرة ونعرفها.
0: يعني بعبارة أخرى أنت تقول بأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرارات فورية، ولكن المؤسسات تتردد.
1: صحيح، على ما يبدو هناك عدة احتمالات. أولا أن يكون

0: يكون لك انخفاض في نسبة الأكسجين في المياه، أن يكون لك تلوث في المياه، وصلها يعني ملوثات معينة تسربت إليها مياه ليست يعني المياه العادمة هاي في النهاية يعني في آخر القائمة، ولكن تسرب إليها مبيدات لربما من المزرعات ومن من السهول وبالضبط ومن المصانع، أو أن هنالك يعني تلوث معين كما كان في عسقلان. يعني في عسقلان كما تعلم تم هنالك الإعلان عن إغلاق يعني 10 كيلومتر على طول الشاطئ من شمال عسقلان وحتى الحدود مع قطاع غزة، ومن الشاطئ بعمق وعرض 1 كيلومتر بعمق بعرض البحر، يعني تم الإعلان عن هذه المنطقة منطقة يعني يتم الحظر الصيد فيها، وتم تعطيل الصيادين عن يعني عملهم وعن نشاطهم بسبب أن يعني تم رش مبيدات يعني تحتوي على عدة عناصر كيماوية من ضمنها كربونات الصوديوم، عفوا كربونات النحاس وكربونات الألمنيوم، وكذلك مواد تحتوي على عنصر الصوديوم. طبعا السبب فقط للمعلومة للمستمعين، ما كان هنالك ليس حدثا يعني دعنا نقول طبيعيا أو كارثة بيئية، حدثت بسبب انسكاب أو تسرب مياه عادمة أو تسرب مواد كيماوية من مصانع أو ما شابه ذلك، ولكن هو بسبب مبادرة من قبل سلطة المياه. ما حصل في الأسابيع الأخيرة أن هنالك انتشار استثنائي لأنواع طحالب قبالة الشواطئ الجنوبية في البلاد، خاصة قبالة عسقلان وأسدود، وهنالك كما تعلم هنالك 4-5 محطات لتحلية مياه البحر. وما حصل أن هذه الطحالب بدأت يعني تؤدي وتسبب خللا وتعطل محطات تحلية مياه البحر، وحتى قسم منها تم إيقافه. ولذلك قامت سلطة المياه أولا بإصدار أمر لكافة المزارعين في جنوب البلاد بعدم ري المزروعات، نحن نتحدث تقريبا عن 20,000 دونم تم قطع المياه عنها بسبب أن هنالك انخفاض في إنتاج المياه من محطات تحلية مياه البحر، وحتى يتم معالجة أمر الطحالب التي طبعا تدفقت من خلال ضخ المياه لعملية التحلية، قامت بسد وإغلاق الكثير من الأنابيب والمدخات، وهذا تسبب في يعني أضرار اقتصادية طبعا وأضرار
1: ما هو حجم هذه الأضرار أستاذ سامي؟
0: حتى الآن لا نعلم، ولكن ما قامت به سلطة المياه وهي تدعي أنها قامت في استشارة وزارة الزراعة ووزارة الصحة، وقاموا في المصادقة على المواد وعلى الكميات والتركيز المواد التي يجب رشها، وقامت شركة كيم نير وهي شركة تعطي خدمات يعني الطيران خاصة للاستخدامات الزراعية، رشوا كل هذه المنطقة على طول 9 كيلومتر على الشاطئ وبعمق وبعرض 1 كيلومتر، رشوا كل هذه المنطقة في البحر في المبيدات وهذه المواد التي ذكرتها للتغلب على الطحالب والحد من انتشارها. ولكن هناك أسئلة كثيرة وعميقة. أولا، ما هو التركيز؟ هل التركيز تم مقارنته وفق أي معيار تركيز هذه المواد؟ كم ما هي الكمية التي تم رشها؟ ما هي الأضرار التي ستلحق في البيئة البحرية، في الكائنات الحية، في الأسماك، وكذلك في القاع، وأيضا في الصيادين الذين تم تعطيلهم عن العمل؟
1: بجملة واحدة سامي، يعني بجملة واحدة، كيف تعلل التعتيم حول هذه القضية؟ يبدو لي بأن هذه قضية
2: مهمة،
1: يعني كتير كتير ذات أهمية. طبعا
0: أكيد، يعني هناك قضايا مهمة كثيرة، أنه نحن كحراس،
1: ولكن هناك تعتيم،
0: أنا باعتقادي هنالك تعتيم، ودائما نكتشف يوما عن يوم أن هنالك يتم يعني التعتيم والتشوات، ودعنا نقول تضليل الجمهور والإعلام.
1: نعم.
0: من خلال أن يقوموا بإرسال ردود وتعقيبات جزئية غير مهنية، وتفتقر كذلك لكل المعلومات الأساسية كما حصل قبل عدة سنوات.
1: أوكي.
0: عندما قامت طبعا بعض السلطات بإعطاء يعني ردود جزئية لا توفر كافة المعلومات، وهذا أمر هام جدا، ومن حق الجمهور إذا كان الصيادين والجمهور عموما في البلاد يعني معرفة يعني أسباب ومعرفة أضرار هذه وهذه الخطوة، يعني دعنا نقول هذه الخطوة الخطيرة التي

0: تعود بالضرر على سلامة الجمهور وكذلك على الأمن الغذائي في البحر على الصيادين وعلى البيئة البحرية.
1: شكرا شكرا أستاذ سامي علي، وشكرا على هذه المعلومات القيمة التي لم نكن نكتشف إليها في الماضي. شكرا شكرا لك. والآن إلى الزاوية الرياضية. بتشوفي ألعاب مباريات أسيل؟
2: لا صراحة، بس بعرف انه اسا في تشامبيونز ليج.
1: اها اوكي، بالتشامبيونز ليج طبعا المباراة المسمارية كانت بين ريال مدريد وانتر الايطالي. سلامات للاعب الدولي السابق زاهي ارملي.
3: سلامات زهير لك ولأسير لجميع المستمعين.
1: يعني انتر كانت قاب قوسين او ادنى قريبة جدا على احداث خلخلي في ريال مدريد.
3: لو ما كورتوا حارس المرمى تبع ريال مدريد باعتقاده هو اللي أنقذ ريال مدريد امبارح.
1: كورتوا
3: بالضبط. من أهداف أكيد، يعني حوالي 6-7 أهداف، يعني أكيد فرص كتيرة كانت للإنتر امبارح. الريال بالتنين صفر كان ممكن يكبر النتيجة لثلاثة وأربعة صفر، لكن الأنانية اللي كانت عند اللاعبين كانت هائلة جدا صغير. يعني أنا عم بشوف اللعبة وبتفرج عليها، والأنانية الموجودة عند اللاعبين إنه بالك لعيب
1: الإيجو الإيجو the ego مثل ما بقولوا الإنجليز. سمير عيسى ينضم إلينا. سلامات سمير.
4: سلامات زهير. مش الإيجو زهير، هاي بتصير الظاهرة بالفرق اللي فيها كتير نجوم، كل واحد بده يكون هو الأول. تنافس هذا الرهيب اللي موجود داخل الفريق احيانا بيأثر على الاداء واحيانا بيأثر على استغلال الفرص السانحه للتسجيل.
1: ولكن اود معك سمير قبل العوده الى زاهي الحديث عن مورينيو الذي ادار دفه هذه المباراه، واعتقد بانه هو الوحيد الذي يعني احسن صنعا، الا انه تاخر بالتبديل الاول، الامر الذي ادى الى اعاده انتر الى المباراه.
4: غير انا بدي اقول لك شغله وبدي اقولها للمستمعين الكل بتابع مورينيو نمبر وان، كان يسمى نمبر وان، بس التراجع اللي صار عند مورينيو لدرجة انه وصل للدوري التركي هو اسلوب اللعب اللي يعتمد على بونكر داخل منطقة الستاش والانتقال الى هجمات.
1: اخر خمس دقائق عمل بونكر بالفعل،
4: 90 دقيقة عمل بونكر زوير. كان كل 10 لاعبين، لأول مرة بشوف فينيسيوس انا بعمل حالة بتواجد بحالة دفاعية بالجبهة اليسرى قريب جدا من كورتوا. لا يعقل انه فريق زي ريال مدريد يسمح لفريق زي الانتر يتخيد ارض الملعب ويستحوذ على الكرة بقرابة ما يقارب 67% وريال مدريد بس 33%. اعتقد انه ريال مدريد افضل بكل مقاييس كرة القدم من الانتر، ولكن بالامس اسلوب اللعب سمح للانتر انه يتوغل بمنطقة ريال مدريد ويصل الى فرص سانح للتسجيل. زي ما قال زاهي، لولا وجود كورتوا او اي حارس مرمى اخر باعتقادي كان
1: هزم ريال مدريد،
4: سجل هدفين او ثلاثه. وخذ في عين الاعتبار انه الهدفين اللي تسجلوا لصالح ريال مدريد كانوا نتيجه اخطاء فادحه
1: مارتينز.
4: من قلب الدفاع ومن مارتينيز حارس المرمى.
1: نعم زاهي، يعني البوزيشن الاستحواذ على الكره يعني 30 بنهايه الشوط الاول 30% ريال مدريد و 70% انتر ميلانو. يعني بيحكي سمير على قضية محورية وأساسية، يعني كيف ريال مدريد يلعب في سانتياغو برنابيو بشكل دفاعي مضني ومتعب.
3: أنا بعتقد الهدف الأول اللي إجا بطريقة سريعة لإنتوفي بعتقدي كان غير طوالي نوعية الفريق بالأساس أو لعب الفريق. يعني الفريق لما تفوق بواحد صفر بالدقيقة 15 إذا مش غلطان بغلطة الدفاع، شفنا كل اللاعبين رجعوا لورا، ما سيطروا على الطابة، ما كان في سيطرة لريال مدريد في الشوط الأول، وهذا ناتج عن بالأساس عن الفريق بذاته، يعني اللي عن مورينيو اللي تعودنا على مورينيو بالفترة الأخيرة إنه يكون في حراسة مشددة، إنه في رجوع للنص الملعب تسكير الملعب، وهذا عم بيعمله إمبابي وفينيسيوس للرجوع لنص الملعب، وهي الطريقة اللي تعهدنا عليها من مورينيو. يعني طريقة اللعب اللي بيلعبها مورينيو من زمان موجودة.
1: اوكي سمير
4: لا تلائم لريال مدريد، لا تلائم لفريق اللي يتمتع بلاعبين عند

0: كتير خبرة هجومية، لاعبين اللي مواصفات هجومية، قدرة الاستحواذ على الكرة. أعتقد الفنيات اللي بتمتعوا فيها لاعبي ريال مدريد لا تسمح لفريق زي ريال مدريد مدجج بالنجوم أن يعودوا إلى الخلف وأن يدافعوا بطريقة دفاعية بمنطقة الستة.
1: سمير، أنت اللي حكيت عن البونكر، بدي ألفت نظرك بأنه كل النتائج التي انتهت وسجلت بالأمس كانت ثرية بالأهداف، غنية بالأخطاء، الأمر الذي أدى إلى طبعا أن تكون هذه المباريات ملهبة حماسية ممتعة للمشاهدين، ولكن يعني تغيرت وجهة نظر الكرة الحديثة في العالم وباتت هجومية صرفة على حساب الدفاع.
0: تابع كل المباريات اللي صارت بالفترات الأخيرة إن كان
1: يعني امبارح بقول لك مثلا بورتو أمام مانشستر سيتي 0-2، سيتي فازت، ولكن مباراة مثلا بروسيا دورتموند أمام فياريال 3-2، بيتيس 3-2 أمام ليل، بروج 3-2 كمان أمام أستون فيلا ودواليك، يعني عمليا 4-5 أهداف بالمعدل.
0: صحيح، ولكن أعتقد أنه بالفترة الأخيرة حتى في 3 سنوات الأخيرة إحنا بنشوف أنه عنصر الهجوم يتغلب على عنصر الدفاع. صحيح. كل الفرق تعتمد أكثر على العنصر الهجومي، حتى في المونديال الأخير الفرق الصغيرة بين هلالين اعتمدت كمان على توغل في منطقة الخصم. أعتقد أنه اليوم كرة القدم كرة جذابة تجذب الجماهير بالأهداف باللعب الهجومي، فيش بعد في بطل في مجال للفرق انه تلعب تعتمد على خط دفاع بنكر وتنتقل لهجمات.
1: سؤال اخير لكلاكما، سمير، من هو افضل لاعب ظهر امامك بالامس برايك انت الشخصي؟ طبعا قبل ما نسال زاهي هذا السؤال،
0: انا بالنسبه لي كورتوا.
1: زاهي
2: نفس الشيء كورتوا باعتقاد هو كان الافضل والاحسن في كل المباريات اللي جرت امبارح.
1: شو عشان سمير كان يحضر لك مرات اهداف من الظهير الايسر لما كنتوا بشفع عمر مع بعض بتسجل كل
2: كان مجبور يرفع لي طبات
1: الله يخلينا اياك. على فكره مباراه برشلونه اليوم
0: بدها تكون مباراه، طبعا موجود برشلونه 4 مباريات 18 هدف، أعتقد أنه راح نشوف الجانب الهجومي الغزير عند برشلونة. برشلونة أفضل في كل مقاييس كرة القدم وموجود بمومنتوم، يعني باندفاع رهيبي.
1: زاهي،
2: اتجاه واحد انتش علي يا رجع برشلونة
1: خد ستري مثل ما بقوله زاهي أرملي وسمير عيسى، ألف شكر لكم، شكرا.
0: متعة الحديث معك زوير ومع زاهي،
1: الله يخلينا إياكم، متعة معكما أسيل. هكذا نقفل ملف هذا البرنامج، أشكرك على حضورك ومشاركتك، وإيهاب عويس كان إلى جانبنا في التقنيات الهندسية، وطبعا الزميلة ياسمين عابد كعادتها قادت هذا البرنامج بلباقة وبرع. شكرا.

0: عارف لمين بدك تصوت؟
1: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
2: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: خذ حبه فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

11 في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. اعتقلت الشرطة 3 شبان من مدينة الناصرة تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاما لاشتباه بضلوعهم في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في المدينة الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل

0: لنور نفافعة ونور الدين حلو. وقالت الشرطة في بيان إن الوحدة المركزية يمار في لواء الشمال أجرت تحقيقا سريعا في الجريمة انتهى باعتقال المشتبه بهم الثلاثة. هذا ومن المتوقع أن تطلب الشرطة اليوم من محكمة الصلح في مدينة نوفاجليل تمديد توقيف المشتبه بهم الثلاثة لاستكمال التحقيق في القضية. تناقش المحكمة العليا قرار لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست السماح باستخدام تطبيقات من بينها تطبيق إلكتور تتيح للأحزاب نقل وتحديث معلومات حول الناخبين خلال يوم الانتخابات وسط جدل قانوني بشأن مدى توافق استخدامها مع قوانين حماية الخصوصية. هذا وكانت لجنة الانتخابات قد اتخذت قرارها بأغلبية أصوات ممثلي الائتلاف الحاكم خلافا لموقف رئيسها نائب رئيس المحكمة العليا نعوم سولبرغ الذي كان قد أصدر الشهر الماضي قرارا يحظر استخدام هذه التطبيقات بدعوى انتهاكها خصوصية الناخبين. نشر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردا باللغة الإنجليزية على منصة إكس بخصوص التقارير التي تفيد بأن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حذر نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. هذا وفند مكتب نتنياهو التقارير مؤكدا عدم تلقي رئيس الحكومة أي تحذير من دولة الإمارات مشيرا إلى أنه إذا كان هناك أي معلومات ذات صلة فمن الممكن أن تكون قد نقلت عبر القنوات الاستخباراتية بين البلدين. إلى الضفة الغربية شهدت عدة مناطق فيها وأيضا في القدس سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها القوات الإسرائيلية. هذا وشهدت بعض المناطق في الضفة والقدس موجهات أسفرت عن إصابات وحالات اختناق فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وألحقت بها أضرارا قبل إخضاع عدد من سكانها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات. أبلغت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما وذلك في أعقاب العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية. من جانبه رد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قائلا إن إغلاق القنصلية في القدس ستكون له آثار سلبية. يأتي هذا بعد أن أعلنت بريطانيا وإحدى عشرة دولة أخرى أمس الثلاثاء فرض عقوبات على أفراد وكيانات متورطة في بناء المستوطنات إلى جانب حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في إقامة مستوطنة جديدة بمنطقة E1 التي من شأن البناء فيها فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية. من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام في منشور على منصة إكس إن بريطانيا ترددت طويلا في اتخاذ إجراءات خشية اتهامها بمعاداة إسرائيل وشدد رئيس الحكومة البريطانية على أن التدابير التي أعلنتها لندن لا تستهدف المواطنين الإسرائيليين بل السياسات غير المقبولة للحكومة الإسرائيلية الحالية. وأضاف بيرنهام أن معاناة الشعب الفلسطيني تشكل وصمة عار على ضمير العالم وأنه لن يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر المعاناة في غزة وتتأكل فرص حل الدولتين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في القدس 31 درجة مئوية، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا ويافا 32، النقب 34، أما في إيلات 40 درجة مئوية اليوم. إلى هنا هذه النشرة، أعود وألقاكم على رأس الساعة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق وأيضا موقع الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وإن ما كنتوا، نحييكم ومرحب فيكم أكيد بحلقة جديدة لليوم من بيت العائلة بهيدا البيت وهيدي المساحة اللي منلتقي فيها دائما لحتى نرمم ما أرهقت الأيام ونعيد ترتيب أفكارنا بوعي وبحب أكبر. وبعالمنا اليوم يا جماعة، وضمن تسارع هيك الأحداث والضغوطات اللي عم نعيشها ما بين مسؤولياتنا وما بين أدوارنا المختلفة، قد نرى الصعوبات كمجرد عوائق اللي عم تسرق منا راحة البال. ولكن في ظل كل هيدي هيك الأمور، في مقولة دائما عن جد هيك بتذكرنا بحقيقة أعمق لألبرت أينشتاين من كتاب كيف أرى العالم، اللي ممكن يمكن اللي بيطلع على هيدي الجملة بيشوف انه هيك انه التحديات منا نهاية الطريق، بل هي إعادة إشارة لتغيير الاتجاه نحو الأفضل. يعني بالعربي، الأزمات اللي بنمرق فيها سواء داخل أسرنا أو بحياتنا اليومية دائما بتحمل بباطنها درس خفي وفرصة حقيقية لحتى نكتشف صلابتنا وقوتنا ونعيد بناء تفاصيلنا تفاصيل حياتنا بمرونة أكبر. الفرصة ما بتجي دائما هيك مغلفة بالراحة، بل تخرج وبتطلع غالية من رحم المتاعب. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. منفتح باب الأمل ودائما منفتش عن الفرص المخبية خلف كل تحدي.

عن جديد أكيد هيك مرحب بكل اللي عم بيرفقونا وكل اللي معنا على الطرقات بالبيت بالشغل جميعا هيك من لكم يعطيكم العافية ونتمنى لكم كتير هيك نهار حلو. بيت العيلة شو عنا اليوم وشو محضر لنا اليوم بيت العيلة؟ خليني أحطكم بأجواءنا.

يلا أنتم مع بيت العيلة عائدات الشمس على 98.1 و101 FM. دايما منذكركم بموقع الشمس وتطبيق الشمس, وموجودين دائما على بكافة منصات التواصل الاجتماعي. طبعا كلكم سمعتوا عن إصابة طفل بطفيل الأميبا الآكل للدماغ بعد تواجده بمنطقة تبرية, وهذا الشيء طبعا أثار قلق واسع وشكوك حول طبيعة هذه العدوى وخطر هذه العدوى. اليوم خصصنا هذه الحلقة لحتى نحكي على هذا الموضوع بالذات ونفهم أكثر فعليا شو اللي عم بيصير. أيضا بدنا نروح كمان لحتى نحكي عن صحة الشعر وأهمية المكسرات وما تحمله المكسرات صراحة من فوائد للشعر بالذات. وأيضا بدنا نتناول أيضا موضوع هام جدا ألا وهو الطفل الخجول. الطفل الخجول طبعا اللي موجود بالمدرسة, يعني لما بنقول طفل خجول لما بنحكي عن الخجل عن شو عم نحكي؟

0: اسمعوني بجدية إسا، الإشي مش معقد. منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
3: أكاديمية رمات جان.
4: خذ حبه فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا رجعنا أكيد وأهلا وسهلا بكل اللي معنا. هيك رح نبدأ المشوار ورح نبدأ مع أولى فقرات بيت العيلة لليوم. عن شو بدنا نحكي؟ كيف حكيت لكم من بداية المشوار اليوم بدنا نتناول نحكي عن الطفل الخجول. يعني طبعا خاصة هيك داخل المدارس وداخل الغرف الصفية، وكلنا بنعرف إنه الخجل داخل الغرف الصفية هو منه مجرد هدوء عابر، بل هو ممكن يكون عائق اللي بيدفن طاقات إبداعية عظيمة. فكيف ممكن نفك شفرة هيدا الصمت؟ كيف نحول المعرفة المكتومة لصوت اللي ممكن يثق بنفسه أمام الجميع؟ موضوع مهم كتير على فكرة، كل موضوع الخجل، بما أنه احنا هلأ ببداية السنة الدراسية، وهيدا المشهد اللي ممكن يتكرر يوميا داخل المدارس لما بتشوفوا طالب قاعد مثلا على المقعد داخل الصف وموجود ولكن وبيعرف كل شيء ومليان معلومات وكل ما قالها هنالك، ولكن في دائما تردد ودائما بيختار الصمت. فلماذا وكيف ممكن

0: نتحرر من هذه الأمور. تعال هيك نرحب على الهواء مباشرة بشروق أبو مخ، محاضرة أخصائية ومستشارة تربية وزوجية وعائلية. أهلا وسهلا فيك شروق، مرحبا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير عزيزتي،
0: هلا. يا صباح النور وأهلا وسهلا. تعال هيك ابدأ أنا وياكي من أصل الموضوع، ما بدي أقول مشكلة ولكن موضوع. لما منشوف طالب هيك عن جد طالب، بتعرفي انه هيدا الطالب منه ناقصه شيء، يعني بيعرف كل المعلومات، طالب ذكي وكل ما الى هنالك، ولكن في شيء بيمنعه دائما انه دائما هيك يتفاعل بالصف، دائما انه يتشارك الامور مع المعلمين مع الجميع. برايك شو المخاوف الدفينه اللي ممكن تخليه عن جد يفضل الصمت على انه التفاعل، على انه يشارك؟
1: يعني ذكرتيني رانيا، قبل أسبوع كان عندي برنامج بيسموه تنمية، اللي هو دمج الطلاب الأكاديميين العرب في الجامعة. فمن خلال هيك ورشة قدمتها بتبعث لي بعدها طالبة هيك ملخص، بتقول لي أول مرة بوقف في حياتي قدام مجموعة وبحكي وبعبر. فسألتها شو السبب، بتقول لي كنت خجولة. سألتها هيك لأعمق أكثر، مرة واحدة صار معها حدث إنه لما جاوبت ضحكوا الأولاد في الصف، فالمعلمة ما ساندت، ما دافعت، ما حكت، ما فاهمتيني، ما عطتش فيدباك، أو يعني خلينا نقول ما دعمت الطالبة قدام الأولاد الصف. تخيلي من هناك بصف الرابع كمل معها لأول سنة جامعة.
0: واو
1: وصفت حالة أنا خجولة. هي مش خجولة،
0: وهي مش خجولة،
1: خجولة لا، وموقف سخرية، ما تمش دعمها نفسيا وعاطفيا، وما حكت الإشي لحد على فكرة عشان تكوني عارف، وظل معها طول الوقت. فتخيل كم من مرة كانت تعرف الجواب، وكم من مرة كان ممكن تجيب حالها وتستثمر بحالها، وما كان وما انتهزت هاي الفرصة. فعمليا أنا بدي أشدد على كل شيء، عن جد المعلم أو المربي اللي بيكون بالصف وأول واحد ممكن يكشف هذا الإشي ويدعم ويساعد.
0: عشان هيك دائما يمكن بيتردد ما بين المعلمين وكمان طبعا الأهالي انطباع بأنه طبعا مثلا فلان طالب خجول، وكأن عليه مسجل ما بتتغير. هلأ من منظور نفسي اليوم شروق، هل الخجل هو سمة شخصية ثابتة، أم أنه سلوك مكتسب ممكن تعديله وتجاوزه بالتدريب، بالتشجيع كيف ذكرتي بكثير تفاصيل؟
1: طب خلينا بس هيك نعرف شوي عن طالب خجول وأجوابك على السؤال، لأنه ممكن يكون في سمات الأهل بصفوها أنه خجل بس هي مش خجل. أصل الطالب الخجول هو الطالب اللي بتعرفي لما بده يجاوب أو بده يتفاعل مع شخص معين أو بتعرض لأي موقف جديد اجتماعي، هو بيظهر قلق، بيظهر تردد، بخاف يحكي قدام الكل، بخاف يجيب حاله، ممكن ينسحب من المشاركة، يتجنب المشاركة، رغم زي ما قلتي عنده قدرة وعنده معرفة وعنده أفكار، بس بخاف يجيب حاله. طبعا الخوف هذا رانيا ممكن يكون نابع من انه بخاف اني اغلط، من السخرية، من الاحراج، من الثقة بالنفس، ممكن بخاف كيف الاخرين تنظر لي، ممكن بيئة الصف بتكونش امنة فيها، سخرية وانتقاد وتنمر، وممكن انه هو اصلا غير مرئي، غير مسموع من قبل البيت او من قبل المدرسة. هسه اذا نيجي ناخذ الخجل، الخجل عفوا هو مش صفة وراثية بالتحديد، نقول إشي أدق، إنه هو بيسموه بيكون عنده موروث استعداد مزاجي للحضر، يعني بخاف من الأشياء الجديدة، بخاف أو بختل من مواقف جديدة، بكون حذر ومتردد أكثر لما بشوف إشي جديد أو بشوف شخص غير مألوف. هاب بسموه كمان تثبيت سلوكي. ففي دراسة عملت في 2010 على 242 طفل على مدار سنوات، بسموها دراسة طويلة الأمد، يعني كان عمرهم 3 سنين وظلهم معهم لحد 7 سنين 8 سنين. شو لك يوم إنه الأطفال اللي عندهم من الأساس هذا التثبيت السلوكي الحضر، إذا الأهل دعموه، يعني كانوا يقارنوه، كانوا يسخروا منه، ما كانوش يعطوا المساحة يعبر عن رأيه، ظل جيل 7 و8 برضو خجول وحذر. هاي دراسة كانت على 242 طفل. فعمليا الأهل هون لهم دور حاسم جدا، كيف أنا ممكن أزيد من هذا السلوك ومن وتيرته. فالحلو إنه هاي مهارات تكتسب وتطور. يعني إحنا كثير ممكن نشتغل اليوم على الطالب الخجول.
0: جميل جدا. طب روح انا وياكي هلا هيك شروق لارض الميدان، يعني كي بيقولوا للغرفه الصفيه، بما ان احنا اليوم عم نحكي انه المدرسه هي اول ممكن من تكتشف هذا الموضوع. الكلمه التصرف دائما موجود يعني بايد المعلم. هي تنقول كيف اليوم بيقدر المعلم الذكي طبعا انه يكسر هيدا الحاجز من دون ما يحط الطالب الخجول بموقف احراج امام زملائه؟ في استراتيجيات بسيطه اللي ممكن تخلق بيئه امنه للمشاركه مثلا، في مثلا حوار معين اللي ممكن يدور ما بين الطالب والمعلم، في أمور المعلم

0: الصف لازم يعملها لحتى يشجع هيدا الطالب الخجول على كسر هيدا الخوف أو هيدا الخجل الموضوع؟
1: صحيح. أول إشي المعلم لازم يكون عنده كثير وعي ذاتي عشان يقدر شو بسموها يزهي يعني يأثر أو يميز
0: يكتشف
1: هذا الطالب اللي عنده سمات خجل. هاي واحد لازم أصلا يكون معلم قيادة وعنده مهارات الذكاء العاطفي ومتعاطف ومصغي لبيئة الصف. لازم هو كمعلم ومربي يوفر بالأول بيئة آمنة. شان بيئة آمنة؟ يعني بيئة فيها طلاب بيحترموا بعض، بيصغوا لبعض، بتقبلوا آراء بعض. طب كيف هاي القيمة نعملها؟ أول إشي ممنوع إحنا نجبر الطالب الخجول يشارك. الإجبار على فكرة ممكن يولد ضغط وممكن يصير يغيب أصلاً الطالب أو يتسرب.
0: ممنوع. يعني نقطة مهمة أدرج. ممنوع الإجبار. أوكي.
1: اثنين، بدي أدرج وبدي أعمل تهيئة مسبقة. طيب أنا شفت إنه هذا الطالب خجول، بعطيه مهمة يحضرها في البيت عشان يكون عنده جهوزية، وبعدين بطلب منه لمدة دقيقة بعين له كمان بالتدريج إنه هسا بدك تشاركنا شو استنتجت أو شو تعلمت. في كمان استراتيجيات حديثة اليوم، لما أنا باجي بقسم تعرف التعلم التعاون بيسموه، تقسم لمجموعات. طب ممكن هذا الخجول يجيب حاله دفتر بمجموعة صغيرة ويشارك بأفكاره أو مع زملائه. ممكن كمان اليوم عن طريق البرزنتيشن يعرض إشي بسيط، بطاقات. كمان أنا اليوم أعرف شو قوته. طب أنا اليوم أنا عندي هذا الطالب ذكي ومبدع بالسوشيال ميديا، طب بقدر أعطيه يعمل محتوى ويعمل لي فيديو ويصور، فهون أنا ببرز نقاط قوته. في عندي كمان استراتيجية حلوة اليوم اسمها Think Pair Share. شو يعني؟ فكر بالجواب، شاركوا مع زميلك وتبادلوا خبرات بالضبط، وبعدها شاركوا قدام الصف. كداش اليوم أصلا المعلمين بيستعملوا هاي الاستراتيجيات. فعمليا أنا هون باخذ برضو دعم من طلاب صفي، ولما أنا بشاركهم هون كمان بتزيد من ثقته بنفسه ومن إنه كيف يجيب حاله ويحكي، ولما يوقف قدام الصف هون بزيد أكثر من ثقة بالنفس ومن معلوماته. فهون كمان المعلم بيكون عن جد عنده كثير إبداع بتنوع باستراتيجيات التعلم، لأنه في استراتيجيات اللي هي ملائمة لهذا النوع من الطلاب.
0: جميل. طيب بالإضافة للمدرسة، أنا يعني ما بوقف بس عند المدرسة، كمان بدي وقف عند الأهل اليوم. شروق، يعني طبيعة الحال المدرسة منا لحالة بالميدان، يعني كيف بيقولوا الأهل هني كمان
1: 30-35 طالب
0: بالضبط، إنه يعني عشان هيك الأهل أنا بقول كمان يعني هن الخط الأول لبناء الشخصية اليوم. تعال نشوف كيف بينعكس تعامل الأهل اليوم بالبيت، سواء بالدعم أو بالضغط النفسي، على سلوك الطفل داخل البيت أو خارج البيت، وقديش اليوم بيساهم البيت ببناء هذه الثقة. وفعليا هيك
1: صح، يعني احنا لما دائما بنحكي عن الاهل الذكيين عاطفيين، ذكاء عندهم ذكاء عاطفي، هون بالضبط الموضوع. يعني انا اليوم كاهل عن جد قديش اليوم متقبل شخصيه طفلي، قد انا بنتبه اني بقارنوش او بنتقده، قديش انا كمان بربي طفل انه مش عايش البيرفكت. في اهل كثير بيضغطوا، على فكره الخجل ممكن يكون كمان نتيجه لضغط، كل شيء بدنا اياه كمال، كل شيء بدنا اياه بيرفكت، بيجيب لي 99% ليش مش 100، بيركزوا على المعرفه. فهون احنا بنضلنا نقول كل لقاء احنا اليوم مش بعصر معرفة وعلامات، احنا بعصر اكثر مهارات، احنا بعصر اصلا وزارة المعارف بتنادي ادمج المعرفة مع القيم مع المهارات. فكمان احنا كأهل نقول على وعي انه اذا انا اليوم عندي مهارات مختلفة عند ابني، سواء بالرسم، بالالقاء، بالخطابة، بالبرمجيات. طب انت بتعرف انه بيل جيتس بعش اذا بتقرأ عن سيرورة حياته، كمان كان بعدة مقابلات، وابوه كمان كان مقابلة وحكى انه ابنه كان عنده شوية خجل وكمان عنده ضعف المهارات الاجتماعية بالأساس. يعني فانتبهي لما يعني انه هذا الاشي بالعكس، انا يعني ممكن يكون عندي طفل او طالب بهاي الصفات، بس مش معناها انه خلص اعكس عليه بنفعش يكمل او بنفعش يطور من حاله. كمان ممكن عن طريق لعب الادوار، اليوم انا اعرف شو بصير مع ابني جوا الصف، انا باخذ دور الطالب وابني المعلم، فهو من خلال المحاكاة لعب الادوار انا كمان ممكن اعرف شو بصير معه واقدر اعالج الموضوع، اركز على التقدم لو بخطوة بسيطة. يعني بحب في اشي اسمه دفتر انجازات، إنه كل طالب صمموا له أهله دفتر عليه اسم أي إنجاز بسيط. هو مش إنجاز بسيط، هو إشي واو، ما هو ده وقف وحكى لو دقيقة، هذا إشي كثير كبير. إذا اليوم المعلم أعطاه إطراء أو كلمة حلوة، هذا إشي منيح كثير. فبنكتبه بدفتر الإنجازات، لما كل يوم برجع وبكرة إنه أنا جوابك في الصف والمعلم قال لي كلمة حلوة، بنكتبه بدفتر الإنجازات. تخيل أنت آخر اليوم قبل ما تنام تقرأ إنجازاتك، تقرأ الأشياء الحلوة. هذا كمان بزيد من الثقة. أعلمه مهارات التواصل، اليوم كثير كثير كثير، من بقول لك عم مستوى الجامعات بنفقد لهاي المهارات، إن كان تواصل بصري، إصغاء صوت اللي هو يكون واضح. كداش كمان أنا في أهل للأسف رانيا ممكن يقولوا لابنهم عبارات وكأنهم يزلزلوا فيه، يعني مثلا أنت مكبر الموضوع، يعني يجي يقولك أنا بخاف أحكي قدام ولاد صفي، بخاف يتمسخروا علي أو يضحكوا علي، فلما بقوله أنت مكبر الموضوع أنا هون بالعكس أنا هون كبرت سمة الخجل عنده، المرة الجاي لا رح يجي يحكي لي ولا رح يسخي يحكي قدام ولاد صفه. فكداش نصغي لحاجات أولادنا، نتجنب ننتقدهم، مرات في أهل بيجدهم يحكوا عنهم أو بدهم يساعدوهم أكثر من اللازم، فكمان أنت بهني أعطي مساحة كمان هو مشروع
0: مزبوط. بس تعي كمان هيك نحاول هيك نتوجه اليوم لأي طفل، لأي حد طالب مثلا ممكن عم يسمعنا اليوم، أوكي نحاول نعطيه هيك خطوات ندعمه شوي باستراتيجيات معينة، آليات معينة لحتى يتعامل مع لحتى شخي هيك يحاول يخفف شوي من كل موضوع الخجل أو الخوف شوي أوقات من أنه يعني يشارك أو يكون فعال.
1: أول إشي أنا كتير هيك بحب دائما بستعمل بكات مع الطلاب، وقف قدام المراية وحكي واسمع صوتك وشوف لغة جسدك، هاي كتير بتساعد. اثنين طريقة التفكير، يعني بدل ما تقول أنا رح أغلط أنا مش رح أنجح، ممكن أغلط وهذا إشي طبيعي، بس كمان أركز على نقاط القوة اللي عندي، يعني لازم يكون الطالب عنده وعي بنقاط قوته، مثلا إنه هو بيحفظ سريع، عنده مثلا ثروة لغوية باللغة العربية، أو مثلا بعرف يحكي عبري كتير منيح، يستخدم ووظف هاي نقاط القوة، فلازم يكون عنده وعي. أحط أشياء أهداف صغيرة بسموها، يعني أكتب إنه اليوم عندي هدف إنه أشارك مرة واحدة بحس اللغة العبرية، ولما أساوي هذا الهدف أحط عليه دعم إنه عملته، هذا شعور الإنجاز. في إشي اسمه خنامي روش، الاستعداد المسبق، إني أنا أحضر أجوبتي، أحضر شو بدي أقول قبل ما يبدأ الدرس، هذا كمان بعطيني شعور بالأمان والثقة. أسامح حالي إذا أخطأت، إحنا كنا نتعلم من الخطأ، ما كمان هون دور الأهل والمعلم فهم الأطفال، يعني اللي بدأ يعني صف أول ثاني ثالث، ومن بدهم حد اللي علمهم هاي الأشياء. أطلب الدعم، ما خافش أطلب الدعم، إن كان من مستشارة، إن كان من زميل، إن كان من أبوي، شارك بمشاعري، كل شعور هو شرعي، هاي الأشياء ممكن كمان كثير هيك تساعده.
0: شكرا جزيلا شروق أبو مخ، محاضرة أخصائية ومستشارة تربوية زوجية وعائلية، يعطيك العافية شروق.
1: شكرا عزيزتي،
0: شكرا، إلى اللقاء، تحياتي. بنطلع لبريك قصير، بعد البريك نعود لنواصل.

0: القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا إذن أثار تسجيل إصابة لطفل بطفيل الأميبا الآكل للدماغ بعد تواجده بمنطقة تبرية أثار قلق واسع وشكوك حقيقة حول طبيعة هذه العدوى وخطر هذه العدوى. فعشان هيك حبينا نخصص هذه الفقرة لهيدا النقاش حول طبيعة هذا الطفيل، أعراض وطرق الوقاية منه وكتير تفاصيل. ترحب على الهواء مباشرة بالدكتور خزيمة خميس، مديرة وحدة الأمراض المعدية في كلالية لواء الشمال. أهلا وسهلا فيك دكتور خزيمة، مرحبا.
1: يا هلا فيك بجد المستمعين،
0: تحياتي. بداية هيك نبدأ أنا وياك من الناحية الطبية والدقيقة، ما هو هذا الطفيل الآكل للدماغ؟ عم نحكي عن بكتيريا أو طفيل؟

0: فايل اللي بيختلف كليا بخصائصه أم ماذا؟
1: عمليا احنا عم نحكي عن طفيل اللي هو الاميبا اللي هي طفيل اللي ما يسمى بحر المعيشة، بالاسم العلمي هو اسمه نيجليا فلوري اللي عادة موجود في المياه العذبة الدافئة او في التربة او في الرواسب. هي موجودة في عدة مناطق مختلفة من العالم، لكن كمسبب للمرض هي مسبب نادر جدا لمرض اللي هو بشري. عادة لحد 8 حالات سنويا في العالم عم نحكي، فهو نادر جدا كمسبب لأي مرض بشري. وجوده في الماء لا يعني أنه إذا استباحة هي ستؤدي حتما للإصابة، وهون كتير مهم جدا انه نشرح عن المسار النموذجي للاصابه في الاميبا وسببها
0: في ظروف. شو الظروف اذا بدنا نحكي اليوم يعني الظروف البيئيه والحراريه اللي ممكن تحفز تكاثر هذا الطفيل بمصادر كيف عم تقولي اليوم المياه الحلوه مثل بحيره طبريه مثلا او اي متنزهات مائيه مجاوره مثلا؟
1: الاميبا بشكل عام هي محبه للحراره، فترتبط عادة الأميبا في الحالات في السباحة في المياه العذبة الدافئة، خصوصا في أشهر الصيف. فإحنا بنشوف في أكتر أميبا في شهر 7 وشهر 8، وهذا اللي عم بيصير في العالم وكمان في إسرائيل، إنه الغالبية العظمى للحالات موجودة في شهر 7 و8، وهذا اللي صار من سنة 2022 في إسرائيل. لحد الآن كان في 4 حالات اللي كلها كانت في شهر 7 و8. للأسف حالات كتير منها كانت سببت في الآخر للوفاة، لأنه صحيح هو مرض جدا نادر، لكن هو مرض اللي هو مميت ويسبب لحالات وفاة في معظم الحالات.
0: طب كيف هيدا الطفيل ممكن يوصل لجسم الإنسان؟ يعني هل ممكن شرب المياه المصابة مثلا عن طريق مثلا هيدا الشيء، أم أنه هو مثلا كيف ممكن يعدي كمان، أو إذا بيعدي أيضا كمان؟ أعطينا أكتر تفاصيل.
1: سؤال جدا ممتاز، لأن وجود الأميبا في البيئة هو لا يساوي يعني إصابة حتما في الأميبا، ونحتاج لعدة ظروف أو سلسلة من الظروف لا يكون في إصابة في الأميبا. الأول هو وجود الأميبا، تنين ظروف البيئية المناسبة ودخول المياه عبر الأنف. فبداية الإصابة هي لازم يكون الأميبا موجودة في مياه عذبة دافئة تدخل عن طريق الأنف لجسم الإنسان، بعدها للعصب الشم، ومن بعدها للدماغ، وهناك بيكون في التكاثر للأميبا في الدماغ وتسبب لالتهاب السحايا والدماغ في هاي الحالة. فهون
0: عشان هيك تؤدي للموت.
1: صحيح. تتكاثر في الدماغ، وهناك ممكن تؤدي لتآكل الدماغ نفسه. فالأميبا لا تنتقل من إنسان لآخر ولا تنتقل عبر السباحة. في هناك عامل جدا مهم، إنه لازم يكون في استنشاق للمياه عن طريق الأنف، ومن هناك بتوصل إلى الدماغ.
0: يعني سوري على السؤال، يعني إذا بلع الطفل المي ما في تأثير؟
1: صحيح. بلع الماء لا يؤثر. لازم نتجنب الغوص والقفز، وعادة الأطفال بيكونوا أو بغوصوا أو بيصيروا ينطوا في البركة، فهذا بيؤدي لدخول الماء للأنف، ومن هيك بالضبط وهيك بيكون.
0: في أعراض مثلا يجب مراقبتها بعد السباحة، يعني اللي هي ممكن تبلش تعطينا دليل على أنه مثلا صار في إصابة أو شيء؟
1: الإصابة هي عادة بتكون في فترة حضانة لعدة أيام، يعني بعد ما يكون في سباحة في طبرية أو في غيرها عدة أيام، وبعدها ممكن ظهور الأعراض. والأعراض هي تشبه أعراض التهاب السحايا، اللي هي عبارة عن صداع، حام، تقيؤ، بيكون في تيبس في الرقبة، في حساسية للضوء، وبعدها بيكون في اضطراب للوعي وبتدهور الحالة بسرعة شديدة. وعشان هيك المفضل إذا في أي عرض من هاي الأعراض إنه نتوجه دغري للعلاج وللطبيب. لحد الآن ما في أي بروتوكول علاجي مضمون أو دواء مثبت، فعشان هيك مفضل جدا انه يكون في توجه الى الطبيب لمعالجة.
0: يعني حضرتك عم بتقولي انه في فترة حضانة الطفيل داخل الجسم كم يوم قبل ظهور الانماط الحادة؟
1: صحيح. يعني اذا حدا سبح في بحيرة طبرية اكتر من اسبوعين لورا فاحتمالية انه يصاب في الطفيل هذا هي ضئيلة جدا، لانه عادة اذا لا سمح الله بدها تصير حالة مرضية بتكون في الاسبوع الاولاني ما بعد السباحة.
0: طيب اليوم في خيار، يعني في مثلا ما بعرف في خيارات علاجية اليوم اللي اذا في تم تشخيص مثلا ما قبل شوي، بروتوكولات ادوية معتمدة مثلا حاليا عند تأكيد الاصابة، في تم تسجيل حالات شفاء عالميا، حطيني اكتر بهيدي التفاصيل.
1: هاي هي النقطة الصعبة خلينا نقول، لأنه لحد الآن ما في أي بروتوكول علاجي اللي هو مثبت أو دواء واحد اللي هو مثبت. العلاج بيكون مكثف، متعددة الأدوية، في عدة أدوية اللي ممكن تستعمل تحت العلاج المكثف لارتفاع الضغط في الجمجمة أو للمضاعفات العصبية اللي ممكن تكون حالات نادرة جدا اللي سجلت للنجاة بعد العلاج. ففي غالبية المعظمة للحالات هي نتيجة غير سارة، وبيكون في حالات وفاة جدا بعد الإصابة.
0: ممكن هيدا الطفيل يكون موجود بالبراك؟
1: بالبراك كمان، البراك اللي
0: معك اللي بدون كلور.
1: لا اللي بدون كلور ممكن، لأنه المياه العذبة هاي
0: بس هاي، ولكن البرك اللي مع كلور مش ما بتكون. كمان لأنه هيدي كمان نقطة كتير مهمة، هيك ما بدنا هيك يكون في حالة من الهلع، بس نحن كتير مهم لقلنا هيك توجه هيك كلمة اليوم لكل مين عم يسمعنا حول هيدا الموضوع، إذا في نصائح في إرشادات عملية عند السباحة تنقول بالبحيرات بالبرك غير اللي فيها كلور مثلا، لحتى بتعرفي ينتبهوا أكتر.
1: الهدف هنا مش انه نزرع الذعر والهلع عند الناس،
0: الوعي
1: بالضبط. الموضوع هو اكتر يحتاج للوعي. اولا تعليمات وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة عن صحة البيئة لازم نعتمدها ونكون نتابعها، لأنه هي كمان موجودة في كل وسائل التواصل الاجتماعي. فأول شغلة هي مهم جدا انه نتبع هاي التعليمات. احنا هدفنا انه نقلل من الخطر، ونأكد كمان من جهة تاني انه المرض هو نادر جدا، فهذا ما بيعني انه احنا ما نسمح بالمرة، لكن الاجراءات الحالية هي اكتر على تقليل دخول المياه للانف، نتجنب الغوص، نتجنب القفز، ونتجنب كمان الرواسب في المياه الضحلة. وهذا هو لحد الآن، يعني هاي هي التوصيات لحد الآن. وزارة الصحة ما سكرت الشطوط في طبرية، بس كان في هناك تحذيرات للسباحة.
0: شكرا كتير دكتور خزيمة خميسي، مديرة وحدة الأمراض الماضية كلالية لواء الشمال. يعني مهم كتير دائما التوعية هيك واتباع طرق الوقاية، لأنه هن بالنهاية الخط الأول للحماية. شكرا جزيلا لك، تحياتي. إلى اللقاء. تحياتي، باي باي.

يلا إذا منتابع سوا معكم مستمعينا ومستمعاتنا. تعال نروح لموضوع مهم كتير، كل أساسا شيء هيك بخص أولادنا، التعليم أولادنا إن كان داخل البلاد أو خارج البلاد هو موضوع حقيقة يعني هام جدا ويؤخذ دائما بعين الاعتبار. فاليوم بدنا هيك نحكي شوي أنا وياكم عن طبعا كل موضوع الأحلام، تحقيق الأحلام الأكاديمية والمستقبل المهني، ودائما الاختيار الصحيح أساساً للمؤسسة التعليمية هو الخطوة الأولى نحو النجاح. فاليوم بدنا نفتح هيدي النافذة أنا وياكم مع

0: ضيفي على الهواء مباشرة عبر الهاتف الدكتور محمد عاصلي، مدير شركة عصفور للتعليم العالي خارج البلاد. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد، تحياتي.
1: أهلين أختي العزيزة، أهلين، أهلا وسهلا بك لكل جميع المستمعين.
0: يعني دائما هيك إذا يعني أول شيء البداية دائما بتكون هيك من البحث عن رؤية واضحة ومهمة كتير. إذا بدنا نحكي شوي هيك أنا وياك عن أبرز الخدمات الاستشارية والتنفيذية اللي بتقدمها شركة عصفور للطلاب الراغبين باستكمال دراستهم الأكاديمية بالخارج دكتور محمد.
1: طبعا طبعا طبعا، إحنا بالنسبة للخدمات إحنا منجهز ملفات، منحضر الطالب كل ملفاته من ترجمة من أختام من كل هاي الأمور إحنا منحضره. نعم. طبعا منحضر برضو منحضر له الفيزا، كل هاي الأمور هاي أحد خدماتنا، وبالإضافة إلى الخدمات اللي هي بخارج البلاد اللي استقبال بالمطار، إيجاد سكن للطالب، تحضير الإقامة للطالب، وكل هاي الأمور طبعا.
0: طيب إذا نحكي أنا وياك اليوم، يعني كل طالب أساساً هيك كمان بيتسأل إنه عن الشروط الأكاديمية والمستندات الأساسية المطلوبة للقبول بالجامعات خارج البلاد. طبعاً أكيد كل جامعة إلى شروطها الخاصة، وفي تيسيرات خاصة اليوم ممكن تقدموها أنتوا للطلاب الجدد أيضاً؟
1: طبعاً طبعاً طبعاً. بالنسبة للشروط، شروط هي مريحة، مش إشي تعجيز زي عنا ببلادنا. تعرف التعجيز اللي موجود عنا ببلادنا؟ يعني بشكل عام بجروت شلام يكون معاه، وبتعرفي في إمكانية لتسجيل طلاب صف 12 بشرط إنه يفوت يتعفي على تنائي، إنه بشرط يجيب البجروت لاحقا.
0: أوكي.
1: يعني القبول بشكل عام هي يكون معاه بجروت شلام.
0: أوكي، مش أكتر من هيك.
1: مش أكثر منهم.
0: نعم. طبعا هيك حطنا أكثر بأبرز المجالات اليوم والتخصصات العلمية والطبية أو الإنسانية المتاحة اليوم حاليا أمام الطلاب دكتور محمد.
1: طبعا طبعا طبعا، هي في أكثر من مجال. إحنا إسا مشددين على الطب البيطري، ليش؟ لأنه بعد في مجال للتسجيل لحد 15-9 معانا. باقي المواضيع في طب أسنان، في طب عام، في صيدلي، في هندسة، كل هاي المواضيع موجودة، ولكن إسا إحنا مشددين على الطب البيطري. وبالمناسبة
0: حطني أكتر وين كمان، بأي أماكن، بأي دول؟
1: إحنا إسا تركيز على مولدوفا. دولة مولدوفا. وأنا عشان ما أنساش، بالإضافة للطب البيطري في مجال أخرى للهندسة، الهندسة برضو موجود.
0: إذا اليوم أكتر طب البيطري والهندسة. طب اليوم إذا أنت عم تقول مولدوفا، يعني هي طبعا هي وجهة مميزة للعديد من طلابنا، يعني أكيد كيف اليوم ممكن توصف لنا البيئة الأكاديمية، نمط الحياة، الأجواء العامة اليوم اللي بنتظرها الطالب هونيك؟ حطنا بالأجواء لكل من عم يسمعنا اليوم حابب يعرف كيف هيك بتعرف بشكل عام هونيك عشان يقدر عن جد ياخد كمان هيدا الشيء، يمكن يساعده بالقرار أيضا.
1: طبعا طبعا، بالنسبة للأجواء، أجواء مولدوفا هي معروفة، أجواء هادئة، جو تعليمي مناسب. يعني في كثير خريجين تخرجوا من هاي البلد، يعني فوق بحكي لك على عدد فوق الـ 4-5 آلاف خريج من هاي البلد. وأكيد عم يسمعونا، وأكيد يعني بيعرفوا اللي أنا عم بحكيه. جو تعليمي مناسب، شعب مسالم، فيش عنصرية، بلد هادية، وبالإضافة لطبيعتها الخلابة الجميلة جدا، فصل الربيع وفصل الشتاء، الثلوج، الطبيعة جدا جميلة.
0: يعني لا شك كمان لما بنحكي اليوم على التعليم وعلى الأكاديمية وعلى كل ما إلى هنالك، يمكن من أكثر الاستفسارات دكتور محمد اللي بتشغل بال الطلاب وأولوياء الأمور كمان هي المسألة المادية. تعي حكي لي شوي أكثر على كل موضوع الماديات. جميل. هل في قسطات، يعني كي بيقولوا بقسط، في أقساط دراسية، في خيارات تمويلية متاحة لتسهيل هيدي التجربة التعليمية؟ أعطيني أكثر تفاصيل.
1: بالنسبة لقسط الجامعة، هنا فيش تمويل، ولكن قسطات الجامعة أصلا مش غالية، يعني نسبيا، يعني مثلا الطب البيطري عندك 3300 يورو القسط، قسط لكل السنة طبعا. لكل السنة 3300 يورو. في طبعا حسب كل موضوع في له سعره. بس احنا قلنا انه نشدد على الطب البيطري، 3300 يورو والمواضيع الباقي ان شاء الله بنحكي فيها بمواعيد ثانيه يعني.
0: اوكي تمام.
1: ولاي استفسار بيقدروا يتصلوا على رقم التلفون طبعا
0: اكيد. يعني بنرجع بنذكر انه الوقت كمان هو عنصر حاسم ايضا بمرحله التسجيل كيف انت ذكرت يعني.
1: طبعا.
0: شو هي المهله هيك المتبقيه اليوم لتقديم الطلبات للالتحاق بالفصل
1: الدراسي؟ طبعا انا حكيت بالبدايه وبعاود بكرر انه عندنا احنا الوقت يعني زي ما

0: زي ما بقولوها بالدقيقة التسعين أو شوط الحلي. شوط الحلي إحنا تسجيل بآخره خلصنا يعني من هون معنا لخمستعشر شهر إن شاء الله ومنخلص تسجيل.
1: عم تحكي على تقريبا أسبوع أقل شوي.
0: أسبوع آخر أسبوع للتسجيل يعني اللي بدي يسجل يلحق حاله.
1: كيف ممكن الوصول لإلك دكتور محمد؟ يعني كيف ممكن يوصل؟
0: طبعا أنا عندي مكتب بعرابي موجود بعرابي، أي حدا بده بتصلي على رقم التلفون منحدد موعد، ما فيش أي مشكلة يعني. الوصول إلي هوين جدا
1: هوين جدا. شكرا كتير دكتور محمد عاصلي مدير شركة عصفور للتعليم العالي خارج البلاد، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.
0: الله يعافيك يا
1: تحياتي. شكرا
0: لك ولجميع المستمعين.
1: شكرا، إلى اللقاء. تحياتي.

نحن لهون نوصل لنهاية الساعة الأولى أكيد من برنامجنا. بعد في عنا ساعة تانية مواضيع كتير بالساعة التانية، فخليكن هيك على السماء. منروح لفاصل قصير وبعد عنا نشرة الأخبار على رأس الساعة، ومن ثم نعود لنلقاكم من جديد محبينا في كل مكان. أنتم مع الشمس وبيت العيلة. رانيا العالم من وراء المايك، خليل حداد، ابتهال حسن في أداة هذا البرنامج، إيهاب عويس على الهندسة الإذاعية والكونترول.

0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: خد حبة فصصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: الشمس دائماً.

0: يعبر. فيش حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. قضت المحكمة المركزية بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين من السجن الفعلي على نضال داغر بعد إدانته بقتل رجا ستاوي في ظروف مشددة داخل منزلها في مدينة المغار عام 2021، إضافة إلى إدانته بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر. وبحسب قرار الإدانة، خطط داغر لجريمة القتل مسبقا وأطلق النار على ستاوي من مسافة قصيرة أمام ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات آنذاك. وإلى جانب عقوبة السجن والعقوبة المشروطة، قضت المحكمة بسحب رخصة قيادة داغر لمدة سنة وإلزامه بدفع التعويض الأقصى الذي يسمح به القانون والبالغ 258,000 شيكل لعائلة الضحية. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح حرجة في حديث تصادم بين شاحنتين، حيث كان عالقا داخل إحداهما على شارع رقم 6 بالقرب من تقاطع نشريم قرب مدينة الرملة، ونقل الرجل إلى مستشفى شمير أساف هروفي لتلقي العلاج. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفع دعوى تشهير ضد صحيفة هآرتس والصحفي شلومي إلدار بعد أن نشر تحقيقا

0: يقول بأن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان حذر نتنياهو قبل 10 أيام من هجوم 7 أكتوبر، ونفى نتنياهو الادعاءات مؤكدا أنه منذ بداية شهر سبتمبر وحتى 7 أكتوبر عام 2023 لم تجري أي محادثة بينه وبين بن زايد، مشددا على أن مكتب نتنياهو ومجلس الأمن القومي والسكرتارية العسكرية فحصوا سجل مكالمات رئيس الوزراء بدقة ولم يعثروا على أي أثر لمثل هذه المكالمات. كما قال نتنياهو إن المزاعم بأن مصر حذرته من هجوم محتمل هي أيضا عارية من الصحة. قال رئيس هيئة الأركان للجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الغواصة دراغون، وهي الغواصة السادسة لدولة إسرائيل، ستصل إلى ميناء حيفا في غضون أيام قليلة، وستتبعها قدرات بحرية متطورة إضافية مثل سفن الصواريخ من طراز حيتس. اعتبر زمير أن ذلك سيمنح إسرائيل القدرة على العمل في عرض البحر ضمن نطاق أوسع ولفترات أطول، مع قوة نارية أكثر فتكا وقدرة عملياتية تمتد لسنوات. قال المدير العام لوزارة الصحة موشي برسيمانتوف إن الوزارة تتابع مسألة هجرة الأطباء من إسرائيل وتعمل على معالجتها، وأضاف توف إن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع المستشفيات للحفاظ على التواصل مع الأطباء المهاجرين وطمأنتهم بأن بإمكانهم العودة إلى البلاد. كما أكد المدير العام لوزارة الصحة أنه ملتزم بالحفاظ على مهنية وفعالية النظام الصحي في إسرائيل، وبضمان كونه نظاما يتيح للأطباء استثمار قدراتهم المهنية إلى أقصى حد وعيش حياة زاخرة بالمعنى والقيمة بحسب تعبيره. هدمت جرافات إسرائيلية أسطبلا للخيول في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس بالتزامن مع إطلاق كثيف لقنابل الغاز في محيطه، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق. أما في القدس، أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل حيي بئر أيوب والبستان في بلدة سلوان، واقتحمت منزل عائلة فلسطينية في حي البستان قبل أن تشرع بهدمه. إلى ذلك واصل المستوطنون هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس رغم تواجد القوات الإسرائيلية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وبقاء الأجواء صيفية حارة خلال ساعة الظهيرة في المناطق الجبلية وحارة بشكل لافت في المناطق الساحلية والساحلية. اليوم في القدس 31 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا ويافا 32، النقب 34، أما في إيلات اليوم 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

من جديد 12 و6 دقائق باستديوهات الشمس. رجعنا للقسم الثاني من برنامج بيت العيلة عبر

إذاعة الشمس على 98.1 و101 اف ام. يلا تاخذكم لأصالة وأغنية من ألبوم الأخير. طبعا هلا الأغاني هيدا الألبوم الأخير اللي صدر. طبعا أصدرت هيدا الألبوم قبل ما قبيل هيك حفلاتها اللي مقررة تكون

يلا من بعد ما حكينا هيك بالساعة الأولى وكنا مع مواضيع مهمة كتير بالساعة الأولى، حكينا عن الطفل الخجول وكيف ممكن نساعده هيك يتخلص من خجله بآليات واستراتيجيات جدا جدا رائعة. كلمين طبعا لما قدر هيك يسمع الحلقة، أكيد موجودة الحلقة على موقع الشمس وتطبيق الشمس. أيضا حكينا عن موضوع الميبا، أكلة الدماغ، هذه الطفيليات طبعا اللي موجودة بالمياه الراكدة، وحكينا كيف ممكن كيفية الإصابة وكيف ما يعني للأسف ما في علاج لهذه الطفيليات. بدنا هلأ ننتقل لحتى نروح نحكي على مواضيع مهم كتير كمان، بما أنه هلأ هيك شوي وداخلين على فصل الخريف، تعالوا نشوف شوي كيف ممكن نحول بيوتنا لأجواء خريفية بامتياز، كيف ممكن هيك نعمل هيدي الأجواء طبعا بأقل تكلفة لا شك، يعني مش بالضرورة هيك يكون في تكلفة عالية كتير بكل موضوع التغييرات بالأجواء اللي ممكن نحولها بالموجود. فبدأ تكون معنا هيك أيضا مصمم الديكور داخلي لحتى تساعدنا شو الإضافات البسيطة جدا اللي ممكن تحول الأجواء من أجواء صيفية لأجواء خريفية ببيوتنا. أيضا بدنا نروح لكل موضوع المكسرات وأهمية المكسرات للحفاظ على صحة الشعر، على أي مكسرات، على الكمية، على هل عم نحكي على التحميص أم إنه الناي، على شو عم نحكي، على كتير تفاصيل بدنا نحكي فيها بعد شوي.

0: يلا مع هيدي الغنية تاخدكم لبريك قصير، لأنه بعد البريك رح نتقل ونكون مع ضيوفنا اللي رح يكونوا جاهزين معنا على الهواء. بريك قصير ونعود لنواصل.
1: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
2: أكاديمية رمات جان.
3: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

والراحة داخل البيت. فاليوم بدنا نسلط الضوء على ديكور الخريف، كيف نحول مساحتنا الخاصة لملاذ آمن لملاذ دافئ اللي بيعكس سحر هيدا الفصل. شوية تفاصيل ممكن تكون بسيطة، ممكن تكون هيك تغيير بسيط، زيادة أمور بسيطة، مش بالضرورة تكون مكلفة إنه نغير صالونات، نغير أبصر شو، لا، ولكن تغيير بسيط غير مكلف أبدا ممكن يعمل فرق كتير كبير، وهيك يعملنا أجواء خريفية بامتياز.

0: أوكي، على ما يبدو في مشكلة بالخط مع ضيفتنا مصممة الديكور، رح نحاول كمان شوي. هلا خلنا ننتقل لحتى نحكي هيك شوي على كل موضوع الشعر، الشعر الصحي، الشعر الجميل، اللي هو كلنا بنعرف إنه هو فعليا هيك سر من أسرار الجمال وأسرار الثقة بالنفس. هلا كتير منا بيتصرف هيك يمكن مبالغة شوي، إذا كان الشعر هيك شوي مش يعني بتعرفوا، إذا خف شوي، إذا صار في تساقط، كله تمام، ممكن هيك تصليح الأمور. ولكن كتير منا للأسف اليوم عم نشوف إنه عم بينصرف مبالغ كتير كبيرة على المستحضرات، على الزيوت الخارجية. ولكن هل فكرنا بيوم من الأيام إنه السر الحقيقي لجمال شعرنا هو بيبدأ من داخل أطباقنا اللي موجودة بالبيت؟ فاليوم برحلتنا الغذائية رح نكتشف سوا مع بعض كيف ممكن للغذاء الصحي، وتحديدا المكسرات وبعض الأغذية الخارقة، إنها تعمل معجزات لشعرنا من الجذور حتى الأطراف. فتعال نفتح هذا الملف مع ضيفتنا على الهواء مباشرة، هيا أبو عمر، أخصائية تغذية وحمية. أهلا وسهلا فيكي هيا، مرحبا.
1: هلا يسعد مساك يا رب.
0: تحياتي. قديش يعني فعلا هيا، أول شيء سر جمال الشعر هو بقبضة إيدنا، وهل فعلا المكسرات إلى دور مباشر وقوي بصحة الشعر ولمعانه؟
1: أكيد طبعا، المكسرات بنعتبرها إحنا من نيوترينت دنس فود، يعني حجمها صغير بس فيها عناصر غذائية كتيرة ومهمة. فيها هيلتي فاتس، بروتين، زنك، سيلينيوم، فيتامين إيه،

0: وغيرها. هاي العناصر لها دور كبير بصحة فروة الرأس وبنية الشعر ونموه.
1: طيب إذا بدي روح هيك شوي أنا وياكي للنوع الأفضل والسوبر فود اليوم، على أفضل نوع مكسرات للشعر، في نوع معين اليوم بنقدر نعتبره أنه عن جد هو سوبر فود بلا منازع؟
0: أكيد آه طبعاً، في عنا إحنا أكل أو أغذية معينة يعني نعتبرها هي من السوبر فود، بس أنا بالنسبة لي ما بحب أحكي أنه في نوع واحد هو سحر، لأنه صحة الشعر ما بتعتمد على أكلة واحدة. صحيح. بس مثلا اللوز ممتاز لأنه غني بالأوميجا 3 فاتي أسيد، واللوز فيه فيتامين إي، والكاجو فيه برضه معادن زي الزنك والنحاس، فأنا بالنسبة لي التنويع هو الكنز.
1: وكأنه يعني لازم تنوعي علشان تقدري تاخدي كل الفوائد من كافة الـ الأنواع. طيب إذا بدي روح معك شوي نحكي على الكمية، يعني هداش الكمية اليوم ممكن تأثر، وكلنا بنعرف أساساً كمان هي المكسرات يعني فيها سعرات بالنهاية.
0: أكيد طبعاً، خلينا نحكي هي صحية بس برضه عالية بالسعرات، فإحنا في إشي بنقول له إحنا portion control، لازم نعمل له يعني زي كأنه إحنا نتحكم بالكمية. يعني مثلا حفنة صغيرة مثلا خلينا نحكي 25 ل 30 جرام مناسبة لمعظم الناس، ممكن نضيفها على شوفان لبن أو سلطة أو ناكلها كسناك بدل حلويات وشيبس. يعني هيك إحنا بنكون محافظين على السعرات، ما ندخل كمية كبيرة، بنفس الوقت نأخذها بدل أشياء تانية بتكون هي أفيد وأحسن لأنه
1: يعني كلنا بنعرف كمان يعني دائما هيك كمان بالمتابعة بشكل دائم بنعرف انه المكسرات الناي هي صحية اكتر من المحمصة. يعني ليش؟ لانه التحميص ممكن عن جد يفقد يخلي المكسرات تفقد قيمتها او فوائدها للشعر، ولا كيف؟
0: خلينا نحكي مش بالضرورة، لأن المكسرات المحمصة ممكن تضل برضو خيار صحي، خصوصا إذا كانت إحنا بنقول دراي روستد، اللي هي إنه ما بنكون ضايفين كميات كبيرة من الملح أو السكر أو زيوت، بس شخصيا دائما بفضل إنها تكون إنها مش مملحة قدر الإمكان.
1: أوكي طب نبعد شوي عن المكسرات شوي، نحكي عن الأغذية اللي عن جد ممكن تكون أساسية بنظامنا الغذائي. هيا
0: أول إشي لازم نفكر فيه هو بروتين، لأنه الشعر أساسه ومكونه يعني الرئيسي هو بروتين اسمه الكيراتين، فلازم يكون عندنا مصادر بروتين كتير منيحة مثل البيض، الدجاج، سمك، لحوم، لبن منتج، بقوليات. كمان الحديد مهم، مصادر موجودة برضه باللحوم والعدس والفاصوليا، الخضار الورقية، وأنا بفضل إن ندمج كمان معها فيتامين سي عشان يساعد بامتصاص الحديد.
1: ذكرت البيض، البيض منعرف يعني هو شائع جدا فعليا، بس بوصفات الشعر عن جد بيعمل فرق. هيا
0: أكيد البيض خيار ممتاز لأنه بيعطينا هاي كواليتي بروتين، يعني البروتين اللي خلينا نحكي جودته ممتازة بالضبط، بالإضافة لعناصر الغذائية طبعا مختلفة موجودة فيه. بس برضه ما بنحكي إنه أكل البيض لحاله رح يوقف تساقط الشعر، إذا في نقص غذائي أو مشكلة هرمونية فلازم دايما نعالج السبب الأساسي.
1: طب ماذا عن خيرات البحر؟ ذكرتي كمان الأسماك وكلمة إلى هنالك، كمان إلى دور بتلعب دور كمان؟
0: أكيد، خصوصا الأسماك الدهنية زي السلمون، السردين، فيها أوميجا 3، فيها بروتين، والأوميجا 3 خلينا نعتبره كمان مهم لأنه من الدهون الصحية اللي إذا أخذناها بشكل كافي ممتازة لصحة الجسم والجلد وخصوصا فروة الرأس.
1: طب ماذا عن الأشخاص النباتيين؟
0: طبعا النباتيين بده يكون عندهم خيارات تانية زي مثلا عدس، حمص، فاصوليا، بذور يقطين، بذور شيا، بذور كتان، ممكن سبانخ. بس بالنظام النباتي لازم ننتبه بشكل كتير كبير على نقص فيتامينات معينة اللي هي بتكون ناقصة عندهم زي فيتامين B12، الزنك، الحديد، البروتينات، فلازم ننوع بنظامهم الغذائي.
1: على شو بيحتوي بذور اليقطين مثلا أو الأفوكادو؟ على شو بيحتوي وليش هالقد مهمين هن للشعر؟
0: فيهم مصدر كتير منيح من الزنك اللي هو بيحتوي كمان على دهون صحية وبروتين. الزنك مثلا له كتير دور ممتاز بصحة الجلد والشعر. الأفوكادو برضو خيار حلو لأنه غني بالدهون الغير مشبعة، فيها فيتامين إي وألياف، ممكن يكون إضافة ممتازة للسلطة، للتوست. بس هاي خلينا نحكي الأشياء ما بنعتبرها علاج مباشر للشعر، بس هي جزء من نمط أكل صحي.
1: طب مين كل مين بيتبع؟ بنعرف في كتير ناس بيتبعوا حميات غذائية، أوكي، وأوقات الحميات الغذائية بتكون حميات كتير قاسية، ومنشوف كتير لما حتى كمان من بيعمل تصغير معدي أو تكميم أو كلمة إلى هنالك، يمكن من الأمور اللي بتتبع

0: التار هي هو الشعر وتساقط الشعر، بنشوف دايركت الشعر بصير خفيف، فيه تقصف كتير كبير، وكل ما يعني في بصير في مشاكل فعليا. شو شو شو مع هاو الأشخاص، شو النصائح لهم، شو الفوائد الأشياء اللي لازم يعملوها عشان يحافظوا على شعرهم؟
1: مظبوط، هاي نقطة كتير مهمة. أحيانا المشكلة مش إنه الشخص ما بياكل أكل صحي، المشكلة إنه ما بياكل كفاية أصلا. يعني خلينا نحكي الكراس دايت أو نزول سريع بالوزن، بيرتبط بتساقط الشعر، خصوصا إذا صار نقص بالسعرات أو بالبروتين أو الحديد أو هاي العناصر الغذائية. فيعني إذا واحدة بدها تنحف عشان تحافظ على شعرها، أهم إشي إنها هي تنزل بوزنها بطريقة تدريجية ومتوازنة، ما تقطع مجموعات غذائية كاملة بدون سبب. نركز على البروتين، على الخضروات، على خلينا نحكي الهول جرينز، الهيلثي فاتس اللي هم الزيوت الصحية، على الفواكه، ونضمن إنه سعرات مناسبة لاحتياج الجسم.
0: طيب تعال هيك بنهاية اللقاء أنا وياكي، هيا طبق مثالي نقدم أنا وياكي اليوم، هيك نتخيل قدامنا طبق مثالي يومي أوكي لجمال الشعر، عشو بيحتوي هيدا الطبق؟
1: يكون فيه مصدر بروتين زي الدجاج، سمك، بيض، يكون خضار متنوعة، مصدر من فيتامين سي زي البرتقال أو الفلفل، مصدر دهون صحية زي الأفوكادو والزيت الزيتون، وكمية صغيرة من المكسرات أو البذور، وأهم إشي مصدر كربوهيدرات زيت حسب احتياج الشخص طبعا. وخلينا نحكي الشعر ما بتحسن من وجبة واحدة، إحنا بدنا نمط غذائي متوازن ومستمر،
0: ومش من جمعة وجمعتين، يعني أنت بدك فترة أساسا حتى أكيد. كمان أعتقد لحتى تبلشي تشوفي الفرق، ما هيك؟
1: صحيح، الإشي بده وقت لنظبط خلينا نحكي مستويات الفيتامينات والمعادن اللي بجسمنا عشان إنه يبلش شعرنا ينمو بشكل صحي
0: 100%. شكرا كتير هيا أبو عمر، أخصائية تغذية وحمية، يعطيك العافية، شكرا.

يلا تعال هيك نروح نحن وياكم ننتقل لحتى نحكي شوي عن هيك الخريف وكيف ممكن نحول بيوتنا هلا هيك لأجواء خريفية بامتياز، ونحول مساحاتنا الخاصة هيك لملاذ دافئ اللي بيعكس سحر هيدا الفصل، وهيدي نقطة كتير مهمة.

0: الحمزين وراء الخريف تاخذكم هيك شوي لحتى نحكي اذا عن الاجواء الخريفيه بالامتياز بامتياز ببيوتنا، كيف نحول مساحاتنا هيك لاجواء خريفيه اللي هي بطبيعه الحال بتكون هيك اجواء دافيه هاديه. اكثر تفاصيل مع ضيفتي منى حلبي لالا منظمه اعراس وحفلات ومصممه ديكور داخلي. اهلا وسهلا فيك منى، مرحبا.
1: أهلا فيك، مرحب مرحب للمستمعين وشكرا لكم على استضافتكم.
0: شكرا شكرا لك. تعيك أنا وياكي بداية منى نحكي هيك من منظور مهني، شو يعني هيدا التحول الفصلي بتصميم، شو اللي بيعني هيدا التحول بتصميم الديكور الداخلي؟ يعني هل الأمر بيتطلب، يعني هل أكيد من عم يسمعنا بقولك إيه هلأ بدي أعمل تغييرات جذرية أو أبصر شو، أم إنه بلمسات بسيطة ممكن تحول الأمور؟
1: سؤالك حلو كتير. على فكرة بحب أنوه لكل اللي عم بسمعونا، فصل الخريف هو إحساس أكثر ما هو ديكور. فصل الخريف فصل دافي، فصل ببعث الطمأنينة، لو حتى مش مهم شو الوضع اللي حواليك بس فيه هيك نوع من الرخاء من الدفى من الارتياح النفسي. أنا هيك بشوفه وبحب أنقل فكرتي كمان للي بسمعونا. فصل الخريف هو ما هو بس ديكور، فصل الخريف هو اللي بيعطينا مثلا احنا نغير فرصة ان نغير اتجاه الاثاث الموجودة عندنا، نغير ممكن الالوان شوي، ممكن في اكسسوارات حلوة نغيرها نعطي الالوان اللي مناسبة لهذا الفصل. ممكن يكون عندنا كثير اكسسوارات في البيت ممكن نخفف منها ونزيد، كان يعني بتعلق في الاضاءة مهم جدا، الالوان الاكسسوارات مثل الشمع مثل النباتات مثل الزهور. الزهور بتختلف فصل الخريف عن فصل الربيع، أن الأزهار في الربيع بتيجي ألوان زي الطبيعة اللي برا، بيجي ألوان زاهي ألوان حلوة.
0: بس شو عناصر الهوية البصرية الرئيسية بتشوفيها أنت اليوم للنمط الخريفي؟
1: النمط الخريفي هو في إله مبادئ على هذا النمط من ناحية كل الديكور. احنا ما لمنا ندفع مصاري او ندفع تكاليف منشان غير الديكور، ممكن اي ربة بيت تعمل هيك شغلات من ذوقها من احساسها لبيتها. بالاخر احنا كله ما نمشي مع الموضة، انا بنصح ما نمشي مع الموضة. لما رب العالمين خلق الدنيا خلقها تامة في الوانها، يعني مثلا اذا انا بروح اليوم على الالوان ممكن يكون في عندك الوان الكريمي، الوان كل مشتقات الكريم، مشتقات البني، الخشب في البيت، ألوان الأخضر الزيتوني، الجزري المحروق اللي هو القرميدي. الألوان هاي الموكا مثلا، البني الفاتح، البني الغامق، الخشب في البيت حلو. الخشب في البيت حلو. إذا أنا بدي أجي أغير صالون
0: والخامات مثلا كمان،
1: الخامات
0: قديش مهمة.
1: رح نوصل للخامات كمان، رح نوصل كثير في كمان حرمات. إذا أنا بدي أرتب شوي قرن في البيت، أغير رسمي حلوة في البيت، أغير سجادة، أحط شمعتين حلوين، أجيب مثلا شرشف حلو مناسب للألوان الموجودة عندي، ألقحه على جنب الكنباية، أعطي هذا الجو الدافئ. أحط شوي شغل إيدي حياكي مثلا، إذا أنا بحيك في كثير عندنا اليوم حياكي في الأصابع بحيك، وشغلات كثير قران شراشف حلوة، ممكن كثير نغير شغلات. وممكن حتى في الطبيعة، الطبيعة الله بعث الطبيعة كثير حلوة، إذا بنطلع لبرا بنشوف في كثير أشياء عندنا، يعني ورق الشجر اللي بينزل في عدة ألوان زي ما بتشوفيه نازل تحت أمه في عدة ألوان. ممكن نجيبه ونحطه في غازة على الطاولة، طاولة خشب، الخشب كثير حلو في البيت بيعطي دفع. إذا إحنا بدنا نجيب الورق هذا اللي يعني متعدد الألوان من نفس الشجرة، إذا إحنا بنحطه في غازة قزاز، نجيب أغصان من أغصان الطبيعة نحطه كمان في غازة قزاز، شمعتين حلوين، إكسسوارات حلوة، الضي مهم جدا كمان هيك في الزوايا، إذا بنحط ضي خفيف نحن مناش نقول البيت. يعني كل هاي
0: الإضاءة على أي إضاءة بتحكي اليوم؟ يعني إضاءة خافتة مثلا أو إضاءة
1: بالضبط
0: يعني
1: بالضبط. يعني إذا بتسأليني أنا، أنا بحب دايما أضوي الزوايا في البيت. يعني إذا أنا قاعدة على كنبة ريحة اللي هي إيديها خشب مع قرن حلوة، حتى لو إيديها قماش، ممكن إحنا القماش الموجود عندنا إذا بيج إذا بني، اليوم بتروح على محلات كيف في شغلات حلوة وبتفوت في في في في في فصل الخريف أو فصل الربيع أو حسب ما أنت اللمسات الأخيرة.

0: هاي مهم جدا. اذا انا بدي اجي اقعد في البيت بعد يوم متعب زي ما احنا عارفين, بعد يوم متعب باجي على البيت بضوي ضي, في ضي واقف هيك في الزاوية, ممكن اضوي ضي خفيف هافت. التوراه في البيت اليوم في كثير اضاءه في البيت اللي هي عندك المجال انك تغير الالوان تبعتها من خلال شلات صغير او ريموت متحكم, او اذا من نضوي ضي الشمع في قناديل كمان حلوه. اذا احنا مناش الضي الابيض ضي الالوان الصاخبه, ممكن احنا نزيد في ذوقنا وفي ما بيكلف. ومش شرط الحلو يكلف يا أستاذ, مش شرط الأشياء تكلف. مرات كل مرة أو كل رب البيت أو كل إنسان بتشتغل برا بتتعب, هي بتبني البيت كيف هي بدها تشوفه. يعني بتشوف
1: ذكرتي عناصر أساسية, بس أنا بدي أروح معك كمان بما أنك عم بتحكي على هذه الأمور, بدي أروح معك كمان اليوم في كتير كل قضية الشموع كيف ذكرتي أنت, وكمان في قضية الروائح كمان. يعني هيدي كمان اليوم الزيوت العطرية, هيدي كمان اليوم اللي هي جزء عن جد أساسي بكل بيت, يعني كمان يعني اليوم بيشتغل عليها بشكل كتير كبير.
0: 100% شو عم تحكي. ما هو الإنسان دائما اللي أنا عم بتخيل الصورة, أنا مش سامع مين عم عمين عم بتخيل الصورة كيف في البيت. يعني أنا لما بدي أفوت على البيت شو يعني روائح اللي تجذبنا لفصل الخريف والأجواء الدافئة والمريحة لنفسيتنا ولأهل البيت اللي معنا. يعني إذا إحنا بدنا نروح على الألوان, روائح الليفندر, روائح القرفة. اليوم أنا بعمل بصب شمع مع القرنفل المطحون ومع القرف المطحوني, بعمل خلطة شمع. واليوم مهم جدا نصب شمع في بازة حلوة ونولعها, بتعطي كثير روائح حلوة. اليوم أي ست بيت أنا بحب أعطي ست البيت تزبط وترتب الطاقات
1: اللي صحيح, لأنه عزوة لأنه هي اللي عايشة بالنهاية, هي بدها تعيش كل تفصيلة بالبيت
0: 100%. وبعدين النساء اللي بيشتغل اليوم قليل إنسان بتكون في بيتها اليوم كله بيطلع كله بيشتغل. إذا ما كانش البيت يحضننا لما منروح على البيت
1: بالزبط هيك,
0: إذا ما كانش يحضننا يعني مش بيت, صار مؤسسة زي
1: المؤسسة
0: صحيح. عشان هيك أنا مهم جدا إنه يفوتوا, حتى إذا بدينش يستشيروا استشارة ما حنش القدرة, فوتوا اليوم على أي مواقع لديكور الخريف. اليوم فاتي
1: فكرة اليوم الذكاء الاصطناعي بيقدر يعطيك أي ديكور بدك إياه, صوري له الزاوية قولي له رتب لي إياه بيعطيك إياها حقيقة.
0: هذا اللي بدي أنصحه لنساء البيوت, يفوتوا بالضبط, يفوتوا ويطلعوا يعطوا صورة البيت اللي عندهم, هو بيعطيه له بنسقلهم وهم في اللمسات تبعتهم
1: 100%.
0: لازم البيت يكون صديق مع المرأة, مع صاحبة البيت ومع أهالي البيت. مهم جدا الروائح الحلو, مهم جدا الالوان اللي بتحضننا, مهم جدا الطاقات الحلوه هاي اللي احنا بنسويها, ما محلات السوق بتسويها. احنا كل واحد في ذوقها في روقتها في هي شو بتحب. طبعا الخريف له التزاماته اليوم وله مبادئه في الخريف, حتى لما طلعت على الطبيعه بتشوف التساقط الالوان, بتشوف الاغصن هاي البنيه, بتشوف الورق, سبحان الله. يعني كل موسم بيعطيكي, حتى أنا بنصح محلات إن كان واعي وإن كان اللي محلات السوق اللي عندهم المصالح كمان حاول يفوتوا في الطبيعة. يعني أنا ما بفوت على باترينا أشوف باترينا اللي هي في عز الصيف وأنا في فصل الخريف,
1: صحيح 100%
0: ما بحكي معي. يعني يحاولوا يفوتوا هيك ألوان اللي تشبه الوضع اللي هني فيه, تشبه الموسم اللي هني فيه. هذا بيعطي كمان
1: أساسا. ما في أجمل من ألوان الخريف معروفة منى.
0: أنا صراحة أحلى فصل عندي قدر ربيع, وأنا كثير بعمل شغلات الربيع وعندي يعني بزنس تبعي بعمل كثير شغلات الربيع, بس كثير فصل الخريف أنا له اسم عندي الأم الحنوني.
1: عن جد هيك ألوان وهيك كثير دافية, يمكن
0: ألوان دافية
1: وحساسي كثير على فكرة, وحساسي كثير بحسه تحسي هيك فيه كتير هيك دفا دفا دفا كتير عالي
0: فيه دفا, فيه دفا. على البيت بتحس انه البيت عم يحكي معك. البيت هيك طاقاته حلوة, البيت هيك بتحس ان كان الروائح وان كان فيه كمان الاكسسوارات. كمان اذا فيه اكسسوارات كتير خليني خففوها, مش
1: صحيح
0: احنا نغير وندفع مصاري كتير, يخففوها. يعملوا حتى ممكن يعملوا سيت للصيف سيت للربيع هو نفسه, بس بتزيدي بتضيفي شغلات. أحب أقول لك كمان في زهور للربيع للخريف, هي زهور الناشفة الماشي, الورد الماشي يعني انا بعمل كثير ورشات على الورد الماشي. الورد الماشي هو بيعطينا اكثر، يعني تنسيش تحطي زهور الربيع

0: بفصل الخريف، حد التمين النار، فرن الحطب أو حد الوجاخ أو حد التدفئة الموجودة. بدك تعطي النمط، بدك تعطي الأجواء.
1: صحيح، شكرا منى، رائع جدا. شكرا، شكرا كثير منى حلبي. لا لا، منى دمطارة، حفلات ومصمم ديكور داخلي، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا، تحياتي، الى اللقاء، باي باي. شكرا، باي باي. خليني قبل اخذكم لفاصل اعلاني، يلا بريك ونواصل.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: عارف لمين بدك تصوت؟
6: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
7: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، بنحافظ على صوتك وصوتك.
8: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
9: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
10: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
11: بيبي شارك بعرابي،
12: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا أنتم ما زلتم مع بيت العيلة على الهواء مباشرة إذاعة الشمس، أنتم على الموجتين 98.1 و 101 FM.
1: بتعرف شعور لما تلتقي
0: يلا
1: صدفة.
0: خلينا نروح، شو رأيكم؟ واو، زمان زمان زمان، حياة زمان ما كان معنا ببرنامجنا ورافقنا ببرنامجنا وديع إمراد. تأخذكم شوي لهذه الغنية، جميلة جدا جدا جدا لكل محبي هذا الفنان الرائع.

0: يلا نحن لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم. أكيد بشكركم جزيل الشكر مستمعينا دائما على حسن المتابعة. بدي أتمنى لكم دائما أجمل وأمتع الأوقات، وأكيد نهاية أسبوع رائعة وممتعة وسالمة وآمنة للجميع. بكتير هيك ما حبي كانت معكم ورفقتكم من وراء المايك على مدار ساعتين من الوقت عبر إذاعة الشمس وبيت العيلة رانيا العلم. شكرا لابتهال حسن، لخليل الحداد في اعداد اللي رفعونا باعداد هذا البرنامج. شكرا لإيهاب عويس اللي معنا كان بالكنترول والهندسه الاذاعيه. وحاليا رح ننتقل للقاء مسجل مع بيكيور ليزر، واكيد بعدها رح تتابعوا مع باقي برامج اذاعه الشمس. خليكم على الشمس وموجة الشمس 98.1 و101 اف ام. الى اللقاء.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
2: أوكي، الآن سننتقل وإياكم إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك. حسام كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
3: يلا
2: يسمونه. إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الآلام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس. اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطورا وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطور للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
3: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
2: شكرا.
3: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيطة.
2: حلو.
3: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض قلبية بالمرة يعني. حلو. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوي للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
2: يعني سي سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا اليوم في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعمله كل كل كل واحد ولا كيف؟
3: أول إشي هذا الجهاز كل واحد زي ما قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية في إلنا اليوم أبحاث علمية وفريرية زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، واحدة منهم حتى من الناصري.
2: حلو.
3: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريرية علمية أو فريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك التوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا، المسمار
2: مظبوط،
3: الركب، تاكل الغضاريف. الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله، احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
2: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
3: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
2: حلو كتير.
3: التهابات الفيبروميالجيا، مفاصل الكفين.
2: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
3: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كتير
2: بيعانوا منه،
3: الفيبروميالجيا خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر أوفا، هذا الإشي عم بينتشر عند الوسط العربي.
2: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه، مين بيساعد
3: بهذا؟ اليوم أول إشي عشان تعرف، اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
2: حلو.
3: وهذا الحلو يعني الجهاز أثبت حاله. إحنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500 اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
2: محل
3: بحل 2500 شيء.
2: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس مزبوط؟
3: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدي شياتسو.
2: حلو.
3: وكمان شروط خاصة للاستعمال، عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
2: حلو. قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكم في في
3: اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم، يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
2: حلو.
3: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو، وزي ما بقول عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
2: اذا في شروط خاصة، ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة، وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق اذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض، تخفيض مخيف. انا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي، صحيح؟
3: صحيح.
2: ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما، إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره، يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قدي في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز، فيعني وداع، بنقدر نقول وداع للألام المزمنة حسام.
3: أكيد أكيد، يعني اليوم في ناس كتير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير لي حياتي دريد.
2: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها، لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
3: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
2: سلامات.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل فرحات، وإليكم التفاصيل. قضت المحكمة المركزية بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين من السجن الفعلي على نضال داغر بعد إدانته بقتل رشا ستاوي في ظروف مشددة داخل منزلها في مدينة المغار عام 2021، إضافة إلى إدانته بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر. وبحسب قرار الإدانة، خطط داغر لجريمة القتل مسبقا وأطلق النار على ستاوي من مسافة قصيرة أمام ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات أنذاك. وإلى جانب عقوبة السجن والعقوبة المشروطة، قضت المحكمة بسحب رخصة قيادة داغر لمدة سنة وإلزامه بدفع التعويض الأقصى الذي يسمح به القانون والبالغ 258 ألف شيكل لعائلة الضحية. قدم حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير طلباً إلى لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد القائمة العربية الموحدة ومنصور عباس من خوض الانتخابات. واعتبر بن غفير أنه يجب طرد الذئب الذي يرتدي ثوب الحمل من الكنيسة الإسرائيلي في إشارة منه إلى منصور عباس، كما وصفه بالإرهابي الذي يدعم حركة حماس. ويزعم الطلب أن القائمة العربية الموحدة تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وتدعم الكفاح المسلح الذي تشنه دول معادية ومنظمات إرهابية ضدها. جرفت السلطات الإسرائيلية شارعا زراعيا في منطقة نفوذ علوط كان المجلس المحلي قد عبده ضمن مشروع رسمي ممول من وزارة الزراعة، وذلك بحضور قوة من حرس الحدود. وأثارت الخطوة استنكار المجلس المحلي الذي اعتبرها مساسا بحقوق القرية ومحاولة

0: ولا لفرض أمر واقع على أراضيها. وقال المجلس المحلي في علوط إن الشارع يخدم المواطنين وأصحاب الأراضي في المنطقة، وإن إزالته جاءت بحسب ما أبلغ به في أعقاب شكوى تقدم بها المجلس الإقليمي عمك إسرائيل. أوعز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفع دعوى تشهير ضد صحيفة هآرتس والصحفي شلومي إلدار بعد أن نشر تحقيقا يقول بأن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد النهيان حذر نتنياهو قبل 10 أيام من هجوم 7 أكتوبر. ونفى نتنياهو الادعاءات مؤكدا أنه منذ بداية شهر سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2023 لم تجري أي محادثة بينه وبين بن زايد، مشددا على أن مكتب نتنياهو ومجلس الأمن القومي وأيضا السكرتارية العسكرية فحصوا سجل مكالمات رئيس الوزراء بدقة ولم يعثروا على أي أثر لمثل هذه المكالمة. كما قال نتنياهو إن المزاعم بأن مصر حذرته من هجوم محتمل هي أيضا عارية من الصحة. قال رئيس هيئة الأركان إيال زمير إن الغواصة دراغون وهي الغواصة 6 لإسرائيل ستصل إلى ميناء حيفا في غضون أيام قليلة، وستتبعها قدرات بحرية متطورة إضافية مثل سفن الصواريخ من طراز هيتس. اعتبر زمير أن ذلك سيمنح إسرائيل القدرة على العمل في عرض البحر ضمن نطاق أوسع ولفترات أطول مع قوة نارية أكثر فتكا وقدرة عملياتية تمتد لسنوات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما درجات الحرارة فتكون اليوم على النحو التالي: في القدس 31 درجة مئوية، في الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 32، وأيضا تل أبيب ويافا 32، النقب 34، وأخيرا اليوم في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من التفاصيل والأخبار تجدونها دائما عبر تطبيق الشمس. أعود وألقاكم مجددا على رأس الساعة. دمتم بخير، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديواتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

في هذا البرنامج نتابع كما عودناكم في ملفات محلية ومن أبرز القضايا الملفات المرتبطة بالتربية والتعليم. العلامات التي نشرت يوم أمس إذا كانت امتحانات البيزا أو رام امتحانات التقييم التي تظهر صورة قاتمة حول ما يحدث في جهاز التربية والتعليم والمعطيات بالنسبة للمجتمع العربي. أيضا كنا قد تابعنا في هذا الموضوع اليوم صباحا مع مديرة المعارف العربية، وقبل قليل إذاعة الشمس استضافت أيضا عضو الكنيسة نعمة لزيمي من حزب الديمقراطيين بعد لقاء مع المدير العام الأستاذ سهيل كرام، وتم عرض عدد من القضايا بما في ذلك القضية المرتبطة بالمعطيات. وقد تكون لزيمي على الأقل هكذا يطمحون هناك في موقع إداري في وزارة التربية والتعليم، قد يصل أيضا إلى منصب الوزير. وهل القضية مرتبطة فقط بالميزانيات وما يتم عمليا تحديده من قبل الوزارة وكذلك وزارة المالية، أم أن القضية أكبر؟

0: غربية وموقفهم تجاه أيضا ما يطرح الآن من بدائل، خاصة من يطمح أن يكون رئيس حكومة في معسكر التغيير كما يسمى، إلى أي مدى سيطرح التسوية السياسية على أجندته بشكل حقيقي أم فقط في إطار يعني محاولة لجم المستوطنين واعتداءاتهم، ولكن ليس الملف المرتبط بالبعد السياسي الأعمق والأكبر. ونحن إلى قضية أخرى، نعود إلى ملفاتنا المحلية، ولماذا هناك غضب في بلدة عيلوط، جيراننا في عيلوط؟ المجلس المحلي أعضاء ونواب عبروا عن استنكارهم واستهجانهم لما جرى اليوم، حيث أقدمت السلطات كما قالوا بمرافقة قوى من حرس الحدود على تجريف شارع زراعي قام المجلس بتعبيده في محيط البلدة. سيد نصر عبود نائب رئيس المجلس المحلي في عيلوط معي على الخط الهاتف. سيد نصر يعطيك العافية.
1: مرحبا أخ جاكي، ورحب بك وجميع المستمعين.
0: شو اللي صار؟
1: اللي صار يعني في ساعات الصباح الباكر اليوم استيقظنا على ضجيج كبير، ولفت انتباهنا قوات كبيرة من الشرطة تحيط بالبلدة وآليات هدم متجهة نحو الشارع الترابي أو الشارع باتجاه الشارع الذي عبد قبل 4 أو 5 شهور، هو شارع زراعي بعرض 4 أمتار، وبدأوا بهدم الشارع وتخريبه دون سابق إنذار ولا أي إعلام للمجلس المحلي ولا لأي حدا من المجلس المحلي.
0: وهذا الشارع هو على أراضي دولة، على أراضي خاصة، ولماذا يتم تجريفه؟
1: هذا الشارع داخل منطقة نفوذ علوط بالكامل، وهو ملاصق أو هو تابع لأراضي خاصة، أراضي طابو لأهالي علوط، وهو مقتطع من أراضي خاصة لأهالي علوط. فهذا الشارع تابع لعلوط وداخل نفوذ مع علوط بالكامل.
0: ولكن أنت تعلم أنه حتى شارع ووضع أسفلت على الشارع وأي شق شارع بحاجة إلى ترخيص، كما هو الحال في بناء بيت بناء مبنى، أنت بحاجة إلى ترخيص. هل هذا الشارع أقيم بترخيص؟
1: كلام سليم. هذا الشارع أصلا ممول أصلا ومخطط له من قبل وزارة الزراعة. هذا الشارع يعني زراعي وليس شارع عريض، شارع زراعي يخدم المزارعين. طبعا وزارة الزراعة مؤسسة حكومية أعطت لنا الموافقة، تم اعتراض من معتشاء أزورية عمك إسرائيل، اتجهنا للمحكمة، المحكمة أعطتنا 6 شهور لاستكمال الموافقات وكل الأمور هاي، توقيف أمر الهدم لمدة 6 شهور. يعني لم ينتظروا لا 6 شهور ولا 6 أيام حتى بغتونا اليوم مبكرا بهدم الشارع وتخريبه وبحش حفر أيضا بالشارع، ليس فقط تخريبه.
0: ولكن الآن يعني تم تجريف الشارع لأنه بأمر ماذا؟ بدون أمر محكمة، بدون أي يعني غطاء قانوني، أم هنا لديهم غطاء قانوني؟ لأنه كما أفهم هذا الشارع يصل أيضا إلى تجمع سكاني يهودي في المنطقة، ليس كذلك؟
1: هو إحنا جيراننا غاد شمشيت وقفعتلي، ولكن هو داخل منطقة نفوذ علوط بالكامل، هو تابع لأراضينا الملك الخاص لأراضي علوط، أراضي خاصة للناس طابو. طبعا لا ليس لأي أحد من الجيران شبر واحد داخل هذا الشارع، هو داخل منطقة علوط، ولكن أنت تعلم الجيران يتضايقون قليلا فتم الاعتراض، وهذا مناف لقرار المحكمة. قرار المحكمة أعطانا مهلة 6 شهور حتى إتمام جميع الموافقات بشروط معينة، ونحن في خضم يعني التجهيز لهذه الموافقات وبغتونا اليوم. فيعني هذا يدعو للاستهجان، وأصلا الشرطة نفسها لم تعلم المجلس المحلي.
0: نعم.
1: كان يجب على الشرطة بما أنها داخل نفوذ منطقة عيلوط إعلامنا على الأقل أنه سيتم هنالك.
0: والمسؤولية من ناحية التنظيم والبناء هي مسؤولية ماذا؟ لوائية، مسؤولية مناطقية؟ يعني هل هنالك لجنة تنظيم وبناء أصدرت أو دفعت باتجاه هذه العملية؟ الشرطة طبعا تأتي لتحرس آليات، الشرطة ما عندها جرافات.
1: لجنة التنظيم والبناء لم تنصاع إلى أمر المحكمة. المحكمة أمرها واضح بإيقاف عملية تحطيم الشارع وتخريب الشارع لمدة 6 شهور، لم ينصاعوا إلى هذا الأمر وحتى لم يعلمونه. ولو كان هنالك أي وثيقة بيدهم لا أعلموا المجلس المحلي أننا سنأتي باليوم كذا وكذا لهدم هذا الشارع.
0: طيب ماذا بعد؟ يعني أولا هذا الشارع تم تجريفه اليوم صباحا، ما الذي سيحدث أو سيحدث خلال الساعات أو الأيام القادمة؟
1: نحن باسمنا كمجلس محلي وباسم أهالي علوط لن نلين ولن نستكين حتى إتمام جميع الموافقات والتوجه إلى كل المؤسسات والمحاكم من أجل تعبيد الشارع مرة أخرى. هذا شارع التابع لأهالي علوط، منطقة زراعية لأهالي علوط لأراضينا، لا يمكن لأحد أن يثنينا عن الذهاب لأراضينا وزيارة أراضينا وزراعة أراضينا. هذا تابع لعلوط بالكامل. نعم. فنحن سنستمر بالمسار القضائي.

0: من أجل تعبيد الشارع مرة أخرى مهما كلف الأمر من تحديات.
1: على كل إنسان نتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. شكرا لك أخ نصر، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا أخ جاكي، هلا فيك.
1: إذن هذا في علوت تجريف شارع زراعي من قبل سلطات التنظيم وبحراسة الشرطة، ويثير غضب لدى الأهالي وأصحاب الأراضي والسلطة المحلية. واستمعنا إلى السيد ناصر عبود نائب رئيس مجلس علوت. الآن يأتينا بلاغ أنه وزير، كما يبدو نعم، وزير الإسكان حايم كاتس قام باستدعاء يهودا إلياهو وهو القائم بأعمال رئيس أو مدير سلطة أراضي إسرائيل من أجل المساءلة قبل إقالته. ونحن نعرف أنه في الأسابيع الأخيرة كانت هنالك سلسلة إجراءات التي اتخذت من قبل دائرة أراضي إسرائيل، وكما يبدو بإعاز من إلياهو في العديد من القرى والبلدات العربية صدرت أوامر هدم أو أوامر إخلاء وتنفيذ هذا، والموضوع أثار غضب كبير. ولكن كان التماس أيضا قبل أسابيع من قبل المركز العربي للتخطيط البديل، وهو الذي علق التعيين، أبقى في موقعه كقائم بأعمال، ولكن لم يتم تثبيت التعيين حتى ينتهي البت في هذا الموضوع أمام المحكمة العليا. الآن هنالك مسار لإقالته كما يبدو، لا نعلم إذا كان هذا مرتبط مباشرة بالالتماس وبدوافعه، ولكن حايم كاتس يريد إقالة مدير سلطة أراضي إسرائيل، وهو كان رئيس لجمعية معروفة بدعمها للمستوطنين وبملاحقة المواطنين العرب في كل ما يرتبط بقضايا الأرض والمسكن. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج في الهندسة الإذاعية، إيهاب عويس في غرفة الأخبار، أسيل فرحات، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: إنك تصير محامي. جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455. أكاديمية
1: رمات جان. فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: عارف لمين بدك تصوت؟
3: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
4: منيح إنك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت منعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
5: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: بابا. اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
1: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة. بيبي.

0: إلى الغالي من نوع آخر، وهناك راح نحكي عن البيكيو ليزر. حسام جمال كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك حسام. كنت بدك تغني معنا ولا كيف؟
1: يلا
0: إحنا بدنا نغني على البيكيو ليزر، بدنا نغني على إشي تاني، لأنه الناس كلياتها عمال اليوم تطلب هذا الجهاز الرهيب. الألام المزمنة والحادي جزء من حياة كثير من الناس، اليوم يمكن الحصول على العلاج في المنزل أيضا. بيكيو ليزر اليوم برو الطراز الأكثر تطورا وقوة من الشركة، بيقدم تقنية الليزر المتطورة للاستخدام في المنزل والعيادة. اليوم حسام جمال رح يضعنا كتير في الصورة ويحط الأمور في نصابها. يعني أول إشي حسام، شو هذا الجهاز؟ كتير بيسألوني عنه.
1: أول إشي أهلا وسهلا لكل المستمعين راديو الشمس وفيك دوريد.
0: شكرا.
1: الجهاز البيكيو ليزر أول إشي هو جهاز إسرائيلي، تسوى هون بإسرائيل بحيفا.
0: حلو.
1: من ناحية الجهاز، الجهاز بيشتغل عن طريق الليزر اللين من ناحية العوارض، مش له عوارض سلبية بالمرة يعني. حلو. ولا بقدر كل واحد يستعمله. ناحية تاني، هذا الجهاز اليوم احنا عم نعرض البرو اللي هو بالأساس نساوى للعيادات، واليوم بقدر كل واحد بالبيت يستعمله. هذا الحلو في الجهاز،
0: يعني سي سهل الاستعمال في البيت، يعني لا في حاجة روح لا عيادي ولا في حاجة روح على كلينيكا اليوم
1: بالمرة.
0: في البيت. نعم. هل في جمهور معين لهذا الجهاز ولا يعني بيقدر يستعمله كل كل كل واحد ولا كيف؟
1: اول اشي هذا الجهاز كل واحد زي ما قلت مش العوارض السلبية دوريد. من ناحية تانية في إلنا اليوم أبحاث علمية وفريرية زي ما بيقولوا. منا 7 أبحاث بهداف عين كارم، وواحدة منهم حتى من الناصري.
0: حلو.
1: بمستشفى التلياني بالناصري في أبحاث فريرية علمية أو سريرية إحنا بنقولها عن هذا الجهاز. من ناحية تانية الجهاز بقدر يساعد كل مفاصل الجسم، من الانزلاق الغضروفي، من فك التوم، الكعب المسمار العظم زي ما بنقوله احنا المسمار
0: مزبوط،
1: الركب، تاكل الغضاريف، الجسم تبعنا بيعرف يعالج حاله. احنا الجهاز بيكيو ليزر بيساعد الجسم على انه يعالج حاله.
0: حلو كتير. انا يعني كمان في سؤال من مستمعه، يعني في لاي انواع من الاصابات او الالام بيناسب الجهاز؟ انت حكيت بعض الاصابات، ولكن هل في اصابات محدده ولا بشكل عام كل اصابات بتتعلق في الجسم ممكن هذا الجهاز يساعد؟
1: كل اصابات بالجسم بقدر، حتى زي ما حكيت دائما وبرجع بحكيها، لانه انا عندي واحد من اللي عنده الفيبروميالجيا، الجسم تبعنا بيعرف يساعد الجسم بالمرض الفيبروميالجيا.
0: حلو كثير.
1: هبد الفيبروميالجيا مفاصل الكفين،
0: هذا طبعا مرض منتشر في العصر. صحيح.
1: اليوم هذا الوسط العربي عندنا كثير
0: بيعانوا منه
1: الفيبروميالجيا، خاصه بالوضع اللي احنا عم زي ما بقول عم نمر قصة، هذا الاشي عم بينتشر عند الوسط العربي.
0: حلو. الآن في زباين كتير اشتروا الأجهزة عندكم واستلموها، في ناس عم بيسألوا إذا اشترينا الجهاز كيف ممكن نستخدمه، مين بيساعد
1: طلع اليوم؟ أول اشي عشان تعرف اليوم 400,000 بيت بالبلاد اشتروا هذا الجهاز.
0: حلو.
1: وهذا الحلو يعني الجهاز أثبت حاله. احنا اليوم حتى إذا بتروح اليوم معطين اليوم زي ما بقولوا شروط خاصة لحلوة للجهاز. من ناحية اليوم للجهاز بسعر بدال 2500، اليوم بتفوتوا أي فارم حق الجهاز هذا 2500 على البرو احنا عم نحكي. تمام. اليوم حلو. احنا معطينا المستمعين راديو الشمس ب 1490
0: 1490
1: محل 2500 شيء.
0: كل حدا بيجي عن طريق راديو الشمس مزبوط؟
1: كل واحد مستمع وبيجي عن طريق راديو الشمس لليوم احنا بنعطيه بهذا السعر مع هدية مخدة شياتسو.
0: حلو.
1: وكمان شروط خاصة للاستعمال، عنده 60 يوم يستعمل الجهاز بشروط خاصة.
0: حلو. قل لي في نقاط للبيع ولا بس عن طريقكو في
1: اتصال؟ احنا اليوم بقدر يتصل اليوم يقولنا احنا مستمعين راديو الشمس نجمة 3414.
0: حلو.
1: كل واحد بيجي عن طريق راديو الشمس اليوم السعر الخاص هذا 1490 مع مخدة شياتسو، وزي ما بقول عنده 60 يوم يستعمله وبشروط خاصة.
0: إذن في شروط خاصة، ولكن اليوم يعني استغلوا هاي الحملة وبالذات لليوم يا جماعة على نجمي 3414. كل مين بيجي عن طريق إذاعة الشمس بيحصل على هذا التخفيض، تخفيض مخيف. أنا يعني بتحكوا بدل 2500 وإشي 1400 وإشي. صحيح؟ ويعني هاي شغلة أنا أول شيء مشكورين عليها دايما إنه عم تعطوا تخفيض عشان إذاعة الشمس، فهذا الشيء مهم جدا. وكل اللي جربوه أنا بحكيك أشكره، يعني إنه كتير انبسطوا. لو تشوف قد في رسائل صوتية من ناس حبوا الجهاز وحابين إنه يشتروا الجهاز، فيعني وداع، بنقدر نقول وداعا للألام المزمنة حسام.

0: أكيد أكيد. يعني اليوم في ناس كثير بتصلوا فيي بقولوا لي الجهاز غير لنا حياتنا دريد.
1: صحيح، هاي أنا بقدر أجزم فيها لأنه أنا واحد من الناس اللي استعمل هذا الجهاز، والحمد لله الإصابة اللي كانت بإجري ولت وذهبت إلى غير الرجعة. وشكرا لإلك حبيبي، بارك الله فيك، وعن جد شكرا من كل قلبي.
0: أهلا وسهلا دريد، وأهلا وسهلا كل المستمعين.
1: سلامات.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1 FM.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
4: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار. أكدت عضو الكنيسة نعمة لازيمي من حزب الديمقراطيون أن نتائج امتحانات بيزا وامتحانات التقييم التي نشرت أمس تكشف ما وصفته بالفشل الذريع للحكومة الحالية في إدارة جهاز التربية والتعليم. وقالت لازيمي إن الأزمة لا تتعلق فقط بتوفير الميزانيات والكوادر، وإنما بالحاجة إلى خطط شاملة لتحسين جهاز التعليم تشمل دعم المعلمين والمعلمات وتحسين أجورهم وتطوير المناهج التعليمية، إلى جانب بتعزيز دمج المعلمين والمعلمات العرب في المدارس اليهودية. جاءت تصريحات لازيمي خلال زيارة لإذاعة الشمس التقت خلالها المدير العام للإذاعة الأستاذ سهيل كرام، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الحارقة عشية الانتخابات، وفي مقدمتها تفاقم العنف والجريمة وأزمة جهاز التربية والتعليم والواقع السياسي العام في البلاد. وأكدت لازيمي أن الانتخابات المقبلة ستكون مصيرية، مشددة على أن نسبة المشاركة ولا سيما مشاركة المواطنين العرب قد تكون عاملا حاسبا في رسم المشهد السياسي المقبل ومنع المزيد من التدهور والانهيار في ظل استمرار العنف والجريمة واتساع مظاهر التمييز في مختلف مجالات الحياة. قدم حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد القائمة العربية الموحدة ومنصور عباس من خوض الانتخابات. واعتبر بن غفير أنه يجب طرد الذئب الذي يرتدي ثوب الحمل من الكنيسة، في إشارة منه إلى منصور عباس الذي وصفه بالإرهابي ويدعم حركة حماس بحسب تعبير بن غفير. ويزعم الطلب أن القائمة العربية الموحدة تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وتدعم الكفاح المسلح الذي تشنه دول معادية ومنظمات إرهابية ضد إسرائيل. جرفت السلطات الإسرائيلية شارعا زراعيا في منطقة نفوذ علوط، كان المجلس المحلي قد عبده ضمن مشروع رسمي ممول من وزارة الزراعة، وذلك بحضور قوة من حرس الحدود. وأثرت الخطوة استنكارا من المجلس المحلي الذي اعتبرها مساسا بحقوق القرية ومحاولة لفرض أمر واقع على أراضيها. وقال المجلس المحلي في علوط إن الشارع يخدم المواطنين وأصحاب الأراضي في المنطقة، وإن إزالته جاءت بحسب بما أبلغ به في أعقاب الشكوى تقدم بها المجلس الإقليمي عمك إسرائيل. قضت المحكمة المركزية بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين من السجن الفعلي على نضال داغر بعد إدانته بقتل رشا ستاوي في ظروف مشددة داخل منزلها في مدينة المغار عام 2021،

0: إضافة إلى إدانته بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر. وبحسب قرار الإدانة، خطط داغر لجريمة القتل مسبقا وأطلق النار على ستاوي من مسافة قصيرة أمام ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات آنذاك. وإلى جانب عقوبة السجن والعقوبة المشروطة، قضت المحكمة بسحب رخصة قيادة داغر لمدة سنة وإلزامه بدفع التعويض الأقصى الذي يسمح به القانون والبالغ 258,000 شيكل لعائلة الضحية. أعلن المكتب المركزي للإحصاء للمرة الأولى عن تجاوز عدد مواطني إسرائيل حاجز 10 ملايين نسمة للمرة الأولى. وقدر المكتب أن عدد سكان إسرائيل يبلغ 10,305,000 شخص. كما تظهر بيانات المكتب أن عدد السكان في إسرائيل قد ازداد منذ بداية العام الماضي بنحو 124,000 نسمة، أي بنسبة 1.2%. بالمقابل تبين أن ميزان الهجرة الدولية كان سلبيا، حيث انخفض عدد السكان بمقدار 8,000 نسمة تقريبا نتيجة للهجرة، كما سجل انخفاض في عدد العائدين إلى إسرائيل بتراجع نسبته نحو 22% مقارنة بعام 2024. أدانت وزارة الخارجية القطرية تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن، معتبرة إياها انتهاكا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي. وقالت الخارجية القطرية أن استمرار الاعتداءات يشكل تصعيدا من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر وتقويض المساعي الدبلوماسية، محملة إيران المسؤولية القانونية عن تداعياتها. وشددت الدوحة على ضرورة وقف الأعمال العسكرية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والامتناع عن أي خطوات توسع دائرة التصعيد، داعية إلى عودة جادة لمسار المفاوضات والالتزام بما تم التوصل إليه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في القدس 31، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، النصر 35، حيفا ويافا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم ظاهر انه وضعي مش كله ولا بد الصوت والبردية ايش فيه؟ شو صاير يا جماعة؟ انو فيروس فايت فينا مش عارف. اسمع هيك جينا كله منك يا طرطني عين ابصر جبتني قاعد الله يسامحك. الصوت مش كله لابد بس ان شاء الله بمشي. اللي حدا بده يبيع خيار بيع فقوس بطيخ كل الحب الى زملائي وزميلاتي الذين بدأوا معكم مشوار الصباح. المهم تكونوا انتم بخير. انا مش مهم. البرنامج برعاية الشراول للديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركات وبديل الرخام وجديد في شبكة الشراول للديكور، جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشراول، أكبر تشكيلة تصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. نعم الشراول للديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطعة.

إيهاب عويش يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. دوريس زرقاوي من وراء الميكروفون. خليل حط جبال بخي يا خليل حبيبي أنت. خليل ياسمين عابد شو أخبارك؟ أحلى ياسمين. أوه صفا أوه ماي جاد أوه ماي جاد نورت الشارع.

خلص ما حداش يجي يشق علي ولا تجيبوا معاكم صفات حلو ولا شوكولاتة ولا شيء. أنا بديش شيء، أنا بس بدي سلمتكم يا جماعة. 0-64-10-101 لا تدور ولا تحتار، الشعر ولا الديكور أفضل اختيار. والله من امبارح ما أكلت شيء يا ياب، مش قادر مش قادر. برلنتي بواقني الزميلة الرائعة والمميزة، السلامة مع على قلبك شر، انت غالية برلنتي وربنا بيعرف قديش بعزك وبحترمك.

كل التحيات لكم أينما كنتم. إذن البرنامج برعاية الشارع والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب، لا تدور ولا تحتار، الفرع الرئيسي إكسال وبرطع، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي.

هسه بلاش تيجي وتطلعوا تعطوني وصفات، انا مش معني اموت، انا معني اكمل. فاذا سمحتوا اللي تعطيني وصفه، هسه بلش واحد يقول لي بابونج وخذ شويه من كعب الغزال وحط تعب، لا بالله عليك مش عرفه، اللي بيعرف يعطيني وصفه، الا لا بلاش وصفات. 0460 10 100.

0: محمد هريش سلامتك عمي غالي ومغلغل محمد إبراهيم خلايلي حبيب الشعب إبراهيم قالوا لي شاي مع مرامية يعمل لي تروح تموت امبارح غيروا إشي تاني لأنه أي حدا بمرض يعني أي إشي بروفيسور بيجي بيقوله اشرب شاي مع مرامية كثرش لا والفيلم أمي جابت ليها من البيت امبارح اشرب يوم مالت اشرب الله يسامحك أما تافد أنا بحبك أنا بشرب العلقة وراكي بس رحت ما تموتين يوم على كل الحال أمي زار حبيبي قلبي أنا بحبك مش مشكلة ولا إشي عادي بس أوعك أشوف المرامية إذا بتيجي معاكي مرامية بعملي قصة أوكي فاصل ونواصل
1: مرحبا احزروا مين أنا الفار من إعادة التدوير تامي ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة الصراحة حركة وسخة الإشي معقد نرميش براد حد سطل الزبالة بدكم تعرفوا وين فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان لقب أول بالمحاماة احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول اتصلوا الآن نجمي 2455
4: أكاديمية رمات جان
5: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027 جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86 وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين
6: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين 908 عالميا و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة طب بشري صيدلي والأحدث دكتور في طب البيطري دي في ام جامعة القدس أبو ديس الأرقام هي اللي بتحكي سجل الآن
7: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151 الحقوا الفرصة الأخيرة
8: خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد
9: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
10: الشمس دائما
11: شوي على اليمين لا شوي على الشمال عزيزة الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص هتنشوف أيونت هيك بالضبط قصة الطاولة قاعدة محلها
12: قصة حط الموضوع على الطاولة احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً

عدنا إليكم. البرنامج برعاية أشهر ولديكور. العنوان الأول: بديل الخشب والبركات وبديل الرخام وجديد في شبكة الشعراوي للديكور، جدار خارجي بتركيب سريع، وفقط عند الشعراوي أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراوي للديكور، الفرع الرئيسي إكسال وبرطع، والفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي. 05

0: حتى الخوازيق اليوم هيبتها يعني راحت هيبتها. زمان كنت تأكل خازوق تقعد شهر مصدوم بتحكي مع حالك يعني بقول لك أما أكلت لك خازوق شو خازوق تافه كيف كان بالإقة نحكو. اليوم بهاي الأيام عادي بتأكل خازوق بتكمل يومك وكأنه ما فيش إشي سبحان الله. مرحبا لمين؟
1: ألو
0: أيوة مين معي؟
1: هاشم ريان.
0: هاشم كيفك؟
1: شو أخبارك
0: يا هاشم كيف أمورك؟
1: حبيب بالنسبة للخوازيق
0: شو مع خوازيقك؟ أنا يعني بصراحة زمان
1: لا ما عنديش خوازيق الحمد لله رب العالمين بس الحمد. بالنسبة للخوازيق بشكل عام زي سطل المحارم تسحب محرمي
0: أيوة
1: واللي وراها لحيتها واللي وراها لحيتها الخازوق ورا خازوق خازوق ورا خازوق هاي واحد. الشغلة الثانية بالنسبة لعلاجك عندي
0: ايش احكي بس مش تروح تورطنا هاشم يعني الحكي فاهم علي بقول لك على
1: لا
0: المعدة ماشي والظروف صعبة يعني
1: البس هرمونيت اسمع مني البس هرمونيت
0: طيب
1: وتغطى لك بالحفين ثلاثة تتعرق مليح مليح طيب. وما ضربتوش قول يا باطل
0: على الأكيد
1: مليون بالمية جربي
0: بكرة عندي يوم الجمعة عندي برامج وبكرة عندي برامج بدناش نعزر بعض
1: لا ما عندي خليها لبعض البرامج
0: هاشم بحبك يا قلبي
1: يا
0: سعد قلبك سلامات باي. البرنامج برعاية الشارع والديكور العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام جديد في شبكة الشارع والديكور جدار خارجي بتركيب سريع اللي الحجر اليوناني المميز والألواح الخشب ضد المي لبركة السباحة موجود كله في الشارع 0534871

0: مكملين. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف حالك دوريد؟
0: الحمد لله.
1: تحكي محسن علي البرنامج.
0: محسن شو اخبارك؟ محسن
1: الحمد لله تمام، بس نسمع صوتك بتجنن.
0: تسلم يا محسن يا غالي.
1: برنامج بالعيش الشهراوي للديكور.
0: يا سلام يا محسن،
1: ولا احلى من هيك ديكورات.
0: الله يخليك يا محسن.
1: الله يخليك
0: محسن.
1: نعم.
0: يلا اختاري بين من رقم 1 ل 20، خلينا نلعب التحديات اشوف.
1: 14.
0: رقم 14. رقم 14 سؤال تاريخي. كيف انتو التاريخ؟ ماي
1: هارت صراحه عميه.
0: مالكيش بالتاريخ شكله.
1: لا نجرب شانسنا.
0: من بنى الاهرامات؟ اكيد مش ابو يدير بقى. من بنى الاهرامات؟
1: من بنى؟
0: المصريون القدماء، العراقيون القدماء، الفلسطينيون القدماء؟
1: المصريون.
0: المصريين. محلولة موصولة. كيف أنا معك؟ يسعد قلبك.
1: باي
0: باي. 0-4-60-10-101.

0: نفسي أعرف ويا ريت حدا يساعدني. لما الواحد بتزعل من جوزها وهي رايحة على المطبخ شو بتكون تبربر؟ كثير بسمع يعني بتكون طفرانة بس بتكون تبربر. شو هاي تبربر؟ حدا ستات قولوا لي لما تكونوا رايحات على المطبخ وبتكونوا تبربروا ومولع معكم الأمور شو بتكونوا تحكوا؟ مرحبا لمين؟
1: مرحبا
0: يا هلا
1: دريد،
0: كيفك؟
1: احكي لك شغله.
0: احكي لي حبيبي.
1: ايه انا زعلان منك وانا بيك الدور.
0: لا يا روحي، ليه؟ مين معاي؟ ايه
1: مع كريم من سخنين. ان شاء الله تربحني. ربحني يا زلمه.
0: يا زلمه انا بحبك كريم، ليه ما تربحش معاي؟
1: لا ربحت معاك.
0: لا كريم عن جد ولا مره؟
1: وحيه الله.
0: لا اذا حلفت بالله لا خلص، ما انت عن جد مش ربحان. لا ان شاء الله يا كريم بتربح يا روحي.
1: إيه
0: الحجر اليوناني المميز والألواح

0: خشب ضد المي لبركة السباحة؟ وين كله موجود هذا؟
1: عندي بمسبح
0: عند الشعراوي.
1: عند مسبح الشعراوي، بس منه مسبح الشعراوي.
0: شكرا حبيبي كريم، شكرا، يعطيك العافية. على واحد. مرحبا، لمين؟
2: الو.
0: ايوه
2: مرحبا.
0: هلا
2: حالك يا مدرب
0: حبيبي؟ مين معي؟
2: معك حسن من نحل.
0: حسن، شو اخبارك يا حسن؟
2: يا هلا بالغلا.
0: هلا بالغلا، سلة حلا. سلة حلا. يا حسن،
2: هاي وهي رايحة على المطبخ.
0: شو بتكون تبربر عمي حسن؟
2: هاي هي بالاخر طلع. خلاص ليش احكي انا، خليني ساكت.
0: خليني ساكت.
2: هاي بالاخر بعدين ما حكي.
0: والمسبات مش مسبات؟ لا اعوذ بالله، في شيء
2: بالاخر. لا بالاخر خلاص خليني ساكت.
0: خليني ساكت يا حسن.
2: ايوه.
0: الله يسعد قلبك. كل ياتنا بالهوا سوا حبيبي، يعطيك العافية. باي. صفر 64 10 101. تحيات خاصة جدا للجميع، شكر كبير لإلكو. ما تاخذونا اليوم، عم بحاول قد ما بقدر لكن المرض عم بياخذ من حالتنا. وقالك فوري سريع لعب عمري.

0: إذن من هالأغاني الحلوة رح نكمل معاكم. تحيات خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات. البرنامج برعاية الشارة والديكور، الحجر اليوناني المميز والألواح الخشب ضد المي لبركة السباحة. 0534879791. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: شو الأخبار دوريد؟
0: حبيبي
1: بيحكي معك وسام الهلالي.
0: وسام الهلالي، كيف أخي وسام؟ شو أخبارك؟
1: حبيب قلبي، اسمع، إحنا أهل مجد كروم صبرين من مرضش، كيف تمنك مريض؟
0: وسام خي طرقونا عين، خلعونا، جايبونا قاعد باللجن.
1: قال لك يا هاد تصلك وديري بعد تسمع صوتك، هذيك بحب بسمع صوتك.
0: الله يسعد قلبك وسام خي. احنا بنحبك. الشعراء والديكور، وان شاء الله يكون لك حظ مع قسيمة شراء 200 شيكل يا رب.
1: ان شاء الله
0: سام حبيبي.
1: احنا بدنا خدمة اكبر من هيك.
0: انت غالي ومغلغل وسام.
1: حبيبي
0: مرحبا لمين؟ الو، فيش حدا هون؟
1: الو مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف حالك؟

0: هلا، مين معي؟
1: معك محمد محارم.
0: محمد، شو اخبارك يا محمد؟
1: والله اكيد.
0: محمد احكي يا محمد. راح محمد. My heart is beating to this rhythm loud and clear. Every note is lifting me.

0: كملي مع الاتصالات. مرحبا لمين؟ الو.
1: هلا، شو الاخبار؟
0: يا هلا،
1: معك البرتو رشرز.
0: البرتو، شو اخبارك البرتو؟
1: تمام، انت كيف حالك؟
0: انت البرتو ابن الغالي؟
1: ايوه.
0: اوه، احلى ميلاد حبيب الشعب ابو كارلو. ايش حبيبي البرتو، كيف امورك؟
1: انا تمام، انتو كيف حالكم؟
0: احنا مناح لما انت منيح يا قلبي، ويعني بكفي انت ابن الغالي.
1: اذا انتو مناح احنا مناح.
0: هذا الحق الحلو. البرتو،
1: ايوه،
0: الحجر اليوناني المميز والواح الخشب ضد المي لبركة السباحة، منين كله هاد؟ من عند الشعراوي. يلا البرتو.
1: ايوه تفضل.
0: الرقم من 1 لـ20.
1: من 1 لـ20. 5.
0: 5. كيف انتو ذاكرتك؟ منيحة؟
1: مفروضة منيح يعني.
0: طيب انا بدي احكي لك 5 كلمات وتكررهم بالترتيب 3 مرات، نفس كيف كررتن انا، كيف رتبتن انا. اوكي؟
1: اوكي.
0: حاضر؟
1: اه.
0: شمس، بحر، تفاحة، مفتاح، سيارة. ولا
1: شمس، بحر، تفاحة، مفتاح، سيارة.
0: كمان مرة.
1: شمس، بحر، مفتاح.
0: لا، شمس، بحر.
1: شمس، بحر، تفاحة، مفتاح، سيارة.
0: آخر مرة.
1: شمس، بحر، تفاحة، مفتاح، سيارة.
0: ممتاز البرتو، ممتاز البرتو. ذكرتك. مين اللي قال غلط؟ مين قال غلط؟ لا، إيهاب مش غلط. إيهاب عويس، شايف كيف؟ بده غلطك يا يا زلمه، حتى لو غلط هذا ابن الغالي بقول لك خلص. احنا مالك انت، خلص روح خي ابيرتو، ربحت معانا نص رغيف فلافل. اوكي
1: تزنن ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله فوتناك.

0: 9-0-4-60-10-101. نلعب لعبة التحدي بيني وبينكم من 1 لـ20. الحجر اليوناني المميز والألواح الخشب ضد المي لبركة السباحة بس من عند الشارع والديكور. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: نعم،
1: اسمعنا البرنامج برعاية الشعراء والديكور.
0: صحيح.
1: والشعراوي كان زمان البان، إسا صار اليوم معرض أخشاب وزبطين.
0: هو يعني في أسماء كتير للشعراوي، بس هون الشعراوي.
1: بالضبط. اسمعني إسا شوي. أنت كنت بدك وصفة.
0: شو وصفة؟
1: أعطيك وصفة.
0: بالله عليك، شو وصفة؟
1: تعملها عن جد؟
0: بس إيه، أنا اللي بعملها، احكي بس.
1: خلاص، بتجيب كم عود كرنفل، 4-5 عروق.
0: طيب.
1: تعرف الكرنفل؟
0: ولو. كملي.
1: إيش هو؟
0: أنا اللي بقى من عند العطار بجيبين، مالك أنت كملي.
1: أنت بدي من عند العطار.
0: أربع وردات قرنفل.
1: وردات. عروق. أربع. إيش قرنفل؟ كرنفل.
0: احنا بنقول قرنفل بالشمال.
1: احنا بنقول كرنفل.
0: يلا كرنفل نصراوي، كرنفل. يلا كملي.
1: وكم عود كرفه؟
0: وكم عود قرفه؟ انت بتقولوا كرفه، مش مشكله. كملي.
1: قبل كاف قرفه.
0: حلوه بالكاف. مرتي بتقول بالكاف وانا بقول بالال عادي. نعم.
1: مرتك نصراويه، كل الاحترام لها.
0: الله يسعدك.
1: واهل الناصري.
0: اهل الناصر بنحطوا على الراس كلن.
1: اسمع، وكم حبه هيل؟ 5-6 حبات هيل.
0: ايوه.
1: وكم ورقه غار؟
0: حلو.
1: كلين هدول بتسخن ماي، بتنكحن بالماي.
0: أيوة.
1: وبتشرب وسد علي،
0: وثاني يوم بموت. يعني صح؟ لا
1: يا
0: بتأسف. لا
1: يا ويلك من الله بعد. يا ويلك من الله يا دونيت. سلامة عمرك وعمر راجي الشام.
0: يلا
1: اعطيني هاي، بدي رقم 5.
0: يلا رقم 5 اختار.

0: اوف صار رقم ثاني.
1: طب رقم 9.
0: طيب بدنا نعمل تحدي الضحك انا وياكي، اوكي؟ ممنوع تضحكي لمدة 20 ثانية وأنا بحاول أضحكك، أوكي؟
1: ماشي.
0: 20 ثانية ممنوع تضحكي
1: ولا أحكي؟
0: ممنوع. أنت
1: طيب. أنت تحكي
0: أنا بدي أحكي أضحكك وأنت ممنوع تضحكي، أوكي؟
1: ماشي.
0: ينفع؟ يلا 1 2 3. هي رونفول ولا كرونفول؟ زينب ردي علي بس.
1: كرومفل كرومفل
0: كرومفل كرومفل. انت بدنا نكتك نكتي، اذا بتضحكيش عليها بزعل منك، اوكي؟
1: ماشي.
0: كيف انت والنكت؟ تحب النكت؟
1: بحب النكت.
0: يلا هات نشوف. هاي النكتة حلوة لك، هاي كيف راح تضحكي؟ اي الكائنات اسرع؟ اولا الفهد، 2 بنت شافت صرصور، 3 متجوز نسي تليفونه بالبيت. انت شو رايك؟
1: صرصور.
0: بنت شافت صرصور. والله كل احترام لك مش عم تضحكي، ربحت التحدي. يعطيك الف عافيه غالي. احنا مكملين 0460 10 101. كل الحب لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس.

إذن البرنامج برعاية الشعراء والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام 0534 87 91. لكم من أطيب الأمنيات، راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونعود.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة.

0: ناجحة وموفقة.
1: بيبي شارك بعرابي.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

عدنا إليكم والعود أحمد، تحيات من الأعماق لكل محبين في كل مكان، وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، ونحن مستمرون معكم مع الكثير من الاتصالات 046 1101.

البرنامج برعاية الشعراء والديكور للعنوان الأول لبديل الخشب والبركات وبديل الرخام وجديد في شبكات الشعراء والديكور جدار خارجي بتركيب سريع وفقط عند الشعراء والأكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشعراء والديكور الفرع الرئيسي إكسال وبرطعة الفرع الجديد في كفر قاسم الشارع الرئيسي 0534-87-1. لا تدور ولا تحتار الشعراء والديكور أفضل اختيار. ثلاث قسائم شراء بقيمة 200 شاكل. الحجر اليوناني المميز والألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة كله في الشعراوي. اختاروا رقم من 1 ل 20. تعالوا نلعب التحدي.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: مرحبا دوريس، كيفك؟
0: يا هلا فيك.
1: تحكي معك علي من إكسار.
0: علي شو أخبارك يا علي؟ كيف أمورك؟
1: والله تمام، زمان حكينا معك.
0: الله يخلينا إياك يا علي، تحية لأهلنا في إكسال، وأكيد إلك ما يقال عن الحجر اليوناني المميز، لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار، صح؟
1: لكل الشعراوي، لكل الإمكانيات، بالحجر وللديكور والخشب.
0: أنت كنت
1: وين خشب؟ كله الشعراوي أحسن اختيار.
0: أنت كنت عند الشعراوي؟
1: طبعا بتعامل معه دائما، بس من عنده.
0: كيف الشعراوي قولي؟
1: شوف أحسن معاملة وتسليم فوري وطمان وكل إشي
0: حلو. بدنا نختار 1 لـ20، هات نلعب لعبة التحدي.
1: 16.
0: رقم
1: 16.
0: يلا. صح أم خطأ؟ القطب الجنوبي أبرد من القطب الشمالي، صح؟

0: أم خطأ؟
1: صح
0: صح، كل احترام. شو عرفك؟
1: خلاص
0: هذا هو. لا خلاص عرفت، آه بكفي عرفت واحد. كل احترام لإلك وإن شاء الله بتفوت على القرعة. أوكي سلامات. It's my life. إذن البرنامج برعاية الشارة والديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركيت وبديل الرخام، وجديد في شبكة الشراوي للديكور جدار خارجي بتركيب سريع. وفقط عند الشراوي أكبر تشكيلة وتصاميم جديدة وحصرية وبأرخص الأسعار على الإطلاق. الشراوي للديكور، الفرع الرئيسي إكسال برطع، الفرع الجديد في كفر قاسم، الشارع الرئيسي 0534-8791. لا تدور ولا تحتار، الشارة ولا الديكور أفضل اختيار. ثلاث قصائم شراء بقيمة 200 شيكل، الحجر اليوناني المميز والألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة

ليش المخدة سموها مخدة بتعرفوا؟ لأنه الإنسان لما بينام بيحط مخه وخده عليها، مخ زائد خدة بتصير مخدة. اللهم زدني علما وتواضعا. اللي بحب طبعا يعني معلومات، المعلومات كلها عنا، وإحنا طبعا منحبش نحكي كثير بس منحب نعتبر.

0: مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا.
1: شو الأخبار؟
0: حبيبي. مين معي؟
1: معك فهد من المكر.
0: فهد شو أخبارك فهد؟
1: والله الحمد لله، الله يسعدك.
0: هلا يا فهد. فهد الحجر اليوناني المميز، من وين هذا كله؟
1: بس من عند الشعراوي.
0: بس من عند الشعراوي. بدنا تختار رقم من 1 إلى 20.
1: 7.
0: رقم 7، يا رب يكون حظك حلو مع رقم 7
1: إن شاء الله.
0: انت وينك، بالشغل ولا وينك؟
1: والله بالشغل، الله يعين.
0: شو شغلك؟
1: والله مسعيد.
0: الله يعطيك العافية. اوه حلو، حبيت. رح يكون لعبة الكاريوكي، اوكي؟
1: الشاي؟
0: كاريوكي، منغني بالغناية انا وياك مع بعض.
1: ايه والله بعرفهاش.
0: انا وياك
1: بس بنجرب حظنا.
0: بنجرب، احنا غناية هيك مشهورة معروفة.
1: يلا.
0: بتعرف غناية آخر أيام الصيفي؟ آخر أيام الصيفي بتعرفها؟
1: يعني مش كتير.
0: طيب بتعرف أني غناية صحك الشوق؟ شو بتعرف؟ ايش ايش يا؟
1: ولا شيء زخي.
0: هات هات تروح آخر أيام الصيفي أنا وياك، بلكي زبطت معك. أنا بعلمك، أشوف صوتك هيك بلكي صوتك يلا. حلو بخلص مسائيت ورحت تغني، هات شوف. آه شو بعرفك؟ ممكن يكون صوتك حلو وأنت مش داريان، هات شوف. بس ولا غني بتغني؟
1: ما والله مش حبيبها.
0: انا وياك مع بعض.
1: يلا.
0: سمعت اللحن، انت بتعرفه؟

0: الصيفي.
1: ممتاز كمل.
0: والصبي شوي شوي
1: ممتاز.
0: وصلت عساحة ما يسرين وانقطعت فيها العربية آخر أيام.
1: يلا يلا.
0: والصبي شوي شوي وصلت عسى.
1: يلا يا زلمي.
2: مش حافظها يا زلمي.
1: مش حافظها قاعد لي كل. مش حافظها مش حافظها. الله يسامحك. بس هي غنية حلوة. غنية حلوة. بتديها لمرتك، تتصل مرتك وتقول اسمع حبيبي قلبي بدي اديك.

0: مش عاجبه. اسمع اسمعي وصلت عساحي على اساس مريض، عم بحاول انسى ان انا مريض وانقطع فيها العربية. تعال غني يا اب، تعال غني. واو إيهاب عم بغني يا جماعة، كمل كمل إيهاب بجنن. إيهاب إيهاب بغني يا جماعة، اللي بحب يتصل بإيهاب يسمع صوته بجنن، صوت بجنن عن جد. وين وين تعلمت العرب وال مرحبا لمين؟
1: معك عمر المشاوي من أبو سنان.
0: عمر شو أخبارك عمر؟
1: على حبيبي دريد.
0: الحجر اليوناني والمميز والألواح الخشبية ضد المي لبركة السباحة من وين كله هاد؟
1: إيش المعلم الشعراوي؟
0: من عند الشعراوي نعم، البرنامج برات الشعراوي للديكور، العنوان الأول لبديل الخشب والبركات وبديل الرخام، وجديد في شبكة الشعراوي للديكور جدار خارجي بالتركيب سريع وفقط عند الشعراوي.
1: الله أكبر.
0: وبس عند الشعراوي. أوكي
1: عند الشعراوي
0: إن شاء الله. يلا بدنا رقم اختار رقم.
1: رقم واحد سبعة.
0: وطر الراديو يا جماعة.
1: سبعة
0: رقم سبعة. يلا يا الله هات نشوف الرقم سبعة. كيري هوين كيري هوين، أنا بعطيك مثل بدك تكمله، أوكي؟ تي تي تي تي تي تي
1: وين ما رح تجيك؟ ما رح
0: تجيك. كيف أنا معك؟ كيف؟ حبيب قلبي يا غالي، سلم على الشباب. لا تدور ولا تحتار، الشعراوي للديكور أفضل اختيار، الحجر اليوناني المميز والواح الخشب ضد المي.

0: كل تحيات لماهر شافعي حبيب قلبي، مبارك لفاروق عيد ميلاده، لأحلى مولود سنة فاروق شافعي، ألف مبروك لسنة فاروق شافعي، ألف مبروك للغالي فاروق من الوالد ماهر، أم فاروق وأبو طبعا وأبو فاروق والأهل كلهم بنحبكم كثير. آخر اتصال، مرحبا لمين؟
1: غالي
0: مدلين.
1: مدلين؟ مدلين
0: شو اخبارك مدلين؟
1: هلا دريت، شو اخبارك؟
0: ايوه،
1: الحلقه برعايه الشعراوي للدكتور للاثاث.
0: ايوه، رحت على الشعراوي؟
1: إيه لا، ان شاء الله بتنقل لنا
0: اسمي. ان شاء الله بتروح، لانه عن جد عامل هناك خبطات اسعار بتجنن الشعراوي للديكور. اوكي
1: ان شاء الله. يلا
0: سمعنا بتعرف تغني مزبوط؟
1: يلا تنشوف.
0: تنشوف
1: حصلنا.
0: نعمل كاريوكي ونكون حظك حلو مع الكاريوكي، وانا متاكد انك انت شاطره بارش، انا هيك عندي احساس.
1: يا رب.
0: يلا يا الله. دم دم دم دم دم دم دم
1: دم دم.
0: يلا
1: نو نو
0: نو
1: بيبقى
0: حنا سكران
1: قاعد
0: حاسس بكان
1: عم
0: بين جيم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا
0: شو مدلين؟
1: وتنسي
0: وتذكري حنا سكران. هلا كل احترام لإلك، بتجنني وعن جد كل مرة شاركيني وغني واربحي. أوكي؟
1: شكراً بالكاريوكي.
0: بتحب الكاريوكي شكلك؟
1: بحب.
0: الوضع صعب كتير. الله يهدي البال إن شاء الله، والأيام إن شاء الله تكون خير. شكراً إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. وهات نشوف الأسماء. يلا ثلاث أسماء.

ثلاث قصائم شراء بقيمة 200 شيكل. هاشم من كابول مبروك يا هاشم. وسام من مجد كروم مبروك يا وسام. والمطربة مادلين من سخنين. عادي كل الحب لعدي ياسين، تحية خاصة جدا يعني رغم المرض، ولكن عادي الحمد لله بس أشوفك برتاح وأكيد رح أشفى. أنا استشفيت. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون، شكرا إيهاب عويس بغرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، الله يصبرني. تحية من الأعماق للغالي بديع كرام، تحية من الأعماق يشرف على هذا البرنامج. دوريت زرقاوي يعود إليك. غنوا مع القناة، غنوا.

0: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
1: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبي، كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة
2: عالشمس دائما.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أسيل فرحات وإليكم نشرة الأخبار.
1: أكدت عضو الكنيسة نعمة لزيمي من حزب الديمقراطيون أن نتائج امتحانات بيزا وامتحانات التقييم التي نشرت أمس تكشف ما وصفته بالفشل الذريع للحكومة الحالية في إدارة جهاز التربية والتعليم. وقالت لزيمي إن الأزمة لا تتعلق فقط بتوفير الميزانيات والكوادر، وإنما بالحاجة إلى خطة شاملة لتحسين جهاز التعليم تشمل دعم المعلمين والمعلمات وتحسين أجورهم وتطوير المناهج التعليمية، إلى جانب بتعزيز دمج المعلمين والمعلمات العرب في المدارس اليهودية. جاءت تصريحات لزيمي خلال زيارة لإذاعة الشمس، التقت خلالها المدير العام للإذاعة الأستاذ سهيل كرام، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الحارقة عشية الانتخابات، وفي مقدمتها تفاقم العنف والجريمة وأزمة جهاز التربية والتعليم والواقع السياسي العام في البلاد. وأكدت لزيمي أن الانتخابات المقبلة ستكون مصيرية، مشددة على أن نسبة المشاركة ولا سيما مشاركة المواطنين العرب قد تكون عاملا حاسبا في رسم المشهد السياسي المقبل ومنع المزيد من التدهور والانهيار في ظل استمرار العنف والجريمة واتساع مظاهر التمييز في مختلف مجالات الحياة. قدم حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير طلبا إلى لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد القائمة العربية الموحدة ومنصور عباس من خوض الانتخابات. واعتبر بن غفير أنه يجب طرد الذئب الذي يرتدي ثوب الحمل من الكنيسة، في إشارة منه إلى منصور عباس الذي وصفه بالإرهابي ويدعم حركة حماس بحسب تعبير بن غفير. ويزعم الطلب أن القائمة العربية الموحدة تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وتدعم الكفاح المسلح الذي تشنه دول معادية ومنظمات إرهابية ضد إسرائيل. جرفت السلطات الإسرائيلية شارعا زراعيا في منطقة نفوذ علوط، كان المجلس المحلي قد عبده ضمن مشروع رسمي ممول من وزارة الزراعة، وذلك بحضور قوة من حرس الحدود. وأثرت الخطوة استنكارا من المجلس المحلي الذي اعتبرها مساسا بحقوق القرية ومحاولة لفرض أمر واقع على أراضيها. وقال المجلس المحلي في علوط إن الشارع يخدم المواطنين وأصحاب الأراضي في المنطقة، وإن إزالته جاءت بحسب ما أبلغ به في أعقاب الشكوى تقدم بها المجلس الإقليمي عمك إسرائيل. قضت المحكمة المركزية بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين من السجن الفعلي على نضال داغر بعد إدانته بقتل رشا ستاوي في ظروف مشددة داخل منزلها في مدينة المغار عام 2021، إضافة إلى إدانته بارتكاب جريمة الاعتداء على قاصر. وبحسب قرار الإدانة خطط داغر لجريمة القتل مسبقا وأطلق النار على ستاوي من مسافة قصيرة أمام ابنتها التي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات آنذاك. وإلى جانب عقوبة السجن والعقوبة المشروطة، قضت المحكمة بسحب رخصة قيادة داغر لمدة سنة وإلزامه بدفع التعويض الأقصى الذي يسمح به القانون والبالغ 258,000 شيكل لعائلة الضحية. أعلن المكتب المركزي للإحصاء للمرة الأولى عن تجاوز عدد مواطني إسرائيل حاجز 10 ملايين نسمة للمرة الأولى. وقدر المكتب أن عدد سكان إسرائيل يبلغ 10,305,000 شخص. كما تظهر بيانات المكتب أن عدد السكان في إسرائيل قد ازداد منذ بداية العام الماضي بنحو 100

0: 24 ألف نسمة، أي بنسبة 1.2%. بالمقابل تبين أن ميزان الهجرة الدولية كان سلبيا، حيث انخفض عدد السكان بمقدار 8000 نسمة تقريبا نتيجة للهجرة، كما سجل انخفاض في عدد العائدين إلى إسرائيل بتراجع نسبته نحو 22% مقارنة بعام 2024. أدانت وزارة الخارجية القطرية تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن، معتبرة إياها انتهاكا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي. وقالت الخارجية القطرية أن استمرار الاعتداءات يشكل تصعيدا من شأنه تعقيد جهود احتواء التوتر وتقويض المساعي الدبلوماسية، محملة إيران المسؤولية القانونية عن تداعياتها. وشددت الدوحة على ضرورة وقف الأعمال العسكرية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن أي خطوات توسع دائرة التصعيد، داعية إلى عودة جادة لمسار المفاوضات والالتزام بما تم التوصل إليه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. في القدس 31، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا ويافا 32، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

إليكم العودة أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم. تحية من الأعماق أيضا إلى الغالي أبو أشرف سميح نخاش، وطبعا تحية حب كبيرة للأخ أبو حيدر محمد أحمد خطيب بمناسبة ولادة المولودة ترتيل، سائلا المولى أن يحفظها لكم وأن تكون قرة عينه أبويها. ألف ألف مبروك والحمد لله على السلامة، مقدمة من الحج أبو الأشرف وزوجته وأولاده.

0: colors drained, the light went out. A silent, hollow, final shout. إذن كل الحب لكم أينما كنتم. فينيا كبسولة صغيرة لصحة كبيرة، احصل على النشاط الذي تستحقه ودع قلبك ينبض بالحيوية. نعم اليوم بدنا نشتري علب الفينيا وتوزع عليكم 3 علب فينيا، ونسمع اليوم إيتاي شو بيحكي عن فينيا، وكمان راح يكون في مداخلة للأخت سميرة شحبري نجمة 3287. اطلبوها ودعونا. اللي بيتصل وبقول دوريد إذاعة الشمس راح يأخذ تخفيض خاص، ورايح يعرف إنه تخفيض مميز. مرحبا لمين؟ الآن سننتقل إلى إيتاي. طبعا إيتاي دائما معنا، وهو طبعا مدير المبيعات في فينيا. إيتاي ما نشمع حبيبي
1: دوريد، بسدر ما شلونك؟
0: على كيف كيفك، بروخ هشام تميد عمرين، واني اتقعقاتي تميت، اتقعقاتي لشموعتك
1: قماني هلي حميو
0: كل هزمان مدبرين.

0: كبيرة وبشوت مؤد يعني عم بتساعد كتير ناس. إيتاي بشوت عن جد تودا ربا لك. وسميرة مماش تودا أنا هنو ممشخي مالات اللي همتي ليد التليفونين بيتخ يتسلسلو همون ميشي با דרך راديو شانس ודורד ما יש לו إيتاي יהיה
1: לכם אחלה יום.
2: תודה סמירה. מתקשרים אלינו, אנחנו נותנים 5% הנקה ברכישה.
0: איזה כיף.
2: שליח חינם עד הבית.
0: איזה כיף.
2: וגם אנחנו נותנים למי שמזמין ויניה לשמונה או 12 חודשים, אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה, שזה שווה מאוד. תתקשרו אלינו. נשמי, 3287.
0: אז נשמי, 3287, הכל יוצא לג'מעה. ونبعدكم إن شاء الله تكونوا مبسوطين. شكرا سميرة, شكرا من كل قلبي.
1: شكرا لك, نهارك سعيد إن شاء الله يا دريد خير.
0: شكرا من قلبي, شكرا إيتاي, تودا ربا إيتاي.
2: تودا ربا.
0: باي باي. مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: بلال.
3: أنا
0: كيفك؟
3: أنت
0: مبسوط؟
3: أنا
0: من حبك يا بلال.
3: ما أنا
0: راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني
3: ونكمل.
4: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا, خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
5: خذ حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد, تحميص جديد, وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: ماما تشيبس من حنوفة,
8: يا ماما شو زاكي.
7: ماما تشيبس من حنوفة,
8: يا ماما شو زاكي. يا ماما شو زاكي.
9: جديد ماما تشيبس من حنوفة, يا ماما شو زاكي.
10: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
11: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان, لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
12: أكاديمية رمات جان.
13: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد, بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
14: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري, جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس, لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
15: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج, دبي, جورجيا, أرمينيا, قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة, الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
16: الشمس دائما.
17: حضرة المستشار الأمين, حضرات السادة المستمعين, القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها, طاقم المستشار مسؤولون, وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
18: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
19: عصام العمر يقول لكم يا هلا بكم يا هلا بكم. بسم الله بعد الحداد اعتماد على الرب الديان يا حلالي يا مالي. بسم الله.
0: إذن نحن معكم فينيا, كبسولة صغيرة لصحة كبيرة. كل من بيتصل حاليا وبيتصل على نجمة 3287 بأخذ تخفيض خاص لإذاعة الشمس. طبعا بنصحكم إنكم تتصلوا واستغلوا الحملة. مرحبا لمين؟ ألو. ألو.
20: الو مرحبا.
0: يا هلا.
20: عارف زريد
0: حبيب قلبي, مين معي؟
20: بيحكي معك عماد حطاب.
0: عماد شو اخبارك يا عماد؟
20: والله الحمد لله يارب.
0: عماد لازم تعيد تكتشف الحيوية مع فينيا، انت رح تشعر بالنشاط.
20: بدنا فينيا،
0: وبدك فينيا لانه الفينيا بتعمل لك

0: منتج طبيعي 100% يدعم صحة القلب، يحسن تدفق الدم. فينيا، لمسة الطبيعة، قوة العلم. اجعل يومك مليئا بالحيوية والنشاط مع هذا المكمل الفريد من نوعه. فينيا أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في صحتك ومستقبلك. بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر، يساعد فينيا على تحسين تدفق الدم، دعم صحة القلب، زيادة النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن. مرحبا لمين؟
1: الله يحميك عمي دوريت.
0: يا هلا يا هلا.
1: معك أبو ريحان من دير حنا.
0: أبو ريحان شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله، شو أخبارك؟
0: استعملت الفينيا أبو ريحان ولا بعدها؟
1: يعني
0: يا زلمة استعمل الفينيا وادعي لي، استعملها وادعي لي يا زلمة.
1: والله هي بدها فينيا، لأني طول الوقت بشتغل بعلم تالي و
0: هاي أنت بعيد غاد.
1: إلا
0: وأنت دائما على الهيجي، مجبور تضلك مصحصح.
1: والله
0: معناته لازم تتصل على نجمة 3287 وتقولهن اجيت عن طريق إذاعة الشمس. وشو تعملوا له؟
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: انساش يا غالي يا مغلغل.
1: انت الغالي مغلغل، الله يحميك
0: حبيب الشعب. الى اللقاء. 0-64-10-101 الكل بتصل، الكل بده فينيا. مهرجان الليلة، مهرجان.

0: فينيا أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في صحتك ومستقبلك بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر. يا جماعة اللي بده حياته تتغير رأساً على عقب يستعمل فينيا. نصيحة دوريت زرقاوي، وإلكم اللي تكونوا مبسوطين نجمة 3287 اتصلوا ولولهن إسا اتصلوا بهاي الساعة، إنه إحنا جايين عن طريق إذاعة الشمس وشوف التخفيض المخيف اللي راح تخلوه. مرحبا، لمين؟
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: أخذنا فيديا وتبادلنا بالحارة.
0: يما قلبي. ليه خيي تبهدلت بالحارة؟ شو صار؟ ايش فيه؟
1: تاخذ فيني لشو مالك خيي؟ مالك شو فيه؟
0: يعني انت فاهم يعني اللي بيساعدك كثير، بريحك بريحك.
1: بريحني من
0: ناحية. خليك كمل، خذ فيني وادعي لي، بيض وجهك يا زمي، بيض وجهك. بيض. نجمة 3287 اوكي؟
1: طيب
0: بنكمل. باي.
1: خلص تحكي تحت الخط.
0: تحت الخط يا زلمي، خلص باي.
2: وعدد على الخيلي وانا العريس، وعدد
0: عدد على الخيلي، عدد ولعت.

0: مرحبا لمين؟
1: هلا.
0: ايوه
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: كيف الحال؟
0: اهلا اهلا، شو الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: كيفك يا الهام؟
1: يا مين؟
0: الهام.
1: لا، زينب.
0: زينب، كيفك يا زينب؟
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك يا زينب؟
1: لا والله بستنى تنكوك.
0: يلا يا زينب، يلا يا زينب.
1: انت مربحني اياها، جراي بجعوني
0: سلامة قلبك. اذا جراكي بجعوك ومفاصل صدقيني،
1: والغدريف وهاي
0: سلامة قلبك.
1: تسلم.
0: ان شاء الله تتغير كل امورك، بس اطلبيها نجمة 3287
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ممكن تربحيها. من نعم
1: اسمع، بدي اقول لك هالمثل.
0: ايوه
1: بس مش تضحك.
0: يلا،
1: اذا ضحكت بتخسر.
0: يلا.
1: لا تكون مثل البندورة الكل يعصر فيك، كن مثل البصل واعمل لحواليك.
0: ما قدرت ما اضحكش عليها. الله يسعد قلبك يا غالي.
1: تسلم تسلم.
0: باي.

كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. نجمة 3287 الكل عم بيتصل يا جماعة وعم بطلب الفينيا وعم باخد التخفيض الخاص لإذاعة الشمس ولدوريت. اتصلوا وقولوا لهم إسا إحنا عم نسمع الراديو وشوف التخفيض. واليوم بدي أوزع 3 علب من بين كل المتصلين اللي معي. يا أم حماد

0: إذن كل كبسولة من فينيا تحكي قصة الطبيعة بين قوة العنب الأحمر وابتكارات العلم. تقدم فينيا مزيجا مثاليا يدعم صحتك ويجدد نشاطك. استمتع بمزايا طبيعية خالصة، تدفق دم أفضل، صحة قلب أقوى. لاحظوا أنت شو بتعمل فينيا، نشاط وحيوية تدوم طوال اليوم، لأنك تستحق الأفضل. اختر فينيا اليوم قبل كل يوم. وكل الحب لكم أينما كنتم. شكر بحجم الشمس لكل اللي بيرفقونا. فاصل ونواصل.
1: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل. قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي. عبر الويز، طمرة، الشارع الرئيسي. يافا.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس. الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
3: بيبي شارك بعرابي
4: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: كملين معاكم كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. ولعت. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
1: هلا هلا.
2: كيف حالك؟
1: هلا بالغلا كله. شو أخبارك؟
2: هلا هلا معك أبو الهيبة. هلا
1: هلا.
2: الحمد لله. إزرق بأب. هلا
1: هلا. إس سمعتك كيفك؟
2: والله الحمد لله. شو أخبارك؟
1: مع مين بحكي؟
2: مع أبو الهيبة.
1: أبو الهيبة شو أخبارك؟
2: تمام. قل لي قل لي. سمعني؟
1: سامعك سامعك.
2: إذا طرد العمر ده مدعي لفينيا كاش تغير هذا عنه هذا الموضوع.
1: منيحة منيحة الفينيا منيحة بتساعدك الفينيا.
2: عندي من سنتين شريتها من سنتين.
1: كيف الفينيا بالله عليك كيف الفينيا؟
2: منيحة منيحة بتجنن.
1: الله يسعد قلبك.
2: ياسيني والله بس هيك وخلص.
1: ايش؟
2: ياسيني والله.
1: لا لا اسا بس على الفينيا اسا الدك على الفينيا اوكي؟
2: بس بعد اهدالة واحد
1: بالبقى. يلا قول يلا.
2: لصديقي وحبيبي وجاري أبو عمر إبراهيم إبراهيم من كابول.
1: ولعت باي. إذن تحيات خاصة جدا نجمة 3287 نجمة 3287. الكل عم بتسأل على فينيا بدو فينيا. مرحبا لمين؟
3: ألو.
1: أيوة
3: ألو
1: ألو.
3: يعطيك العافية عم دريد.
1: عم الغلا ولعت. مين معي؟
3: كيف الحياة؟
1: هلا
3: بس بعد رائد.
1: رائد
3: راوي.
1: راوي شو أخبارك راوي؟
3: كيف تحتك؟
1: كيف أخبارك؟ طمنا عنك. هلا براوي. هاي راوي. راوي استعملت الفينيا ولا بعدك؟ كيف الفينيا راوي؟ كيف الفينيا؟
3: أسد.
1: أسد ولعت راوي خيا ولعت. إن شاء الله يكون حظك درب.

0: معانا علبة اليوم. باي. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيفك دريد؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله. بتحكي معك أم توفيق.
0: أم توفيق شو أخبارك أم توفيق؟
1: الحمد لله مستقين. البرنامج برعاية فينيا.
0: أخذت الفينيا ولا بعدك أم توفيق؟
1: وصية. أخذت الدعاية، سمعت الدعاية تبعك ووصيت.
0: وصيتي؟ الله يسعد هالقلب. سلمي.
2: كل الشباب دع الكراسي.
0: أمير الخطيب.
2: احنا كفرنا الكراسي.
0: أحلى أمير. دب خلي الناس تعرف الدب. مصاري الله معك خي أمير. وزع وزع وزع شوكولاتة وطعميني خي أمير. دير بالك علينا. عصف عصف. هلا بصدر قاوي. هلا ولعت الكل بدو الفينيا. مرحبا لمين؟
3: هلا والسلام عليكم.
0: يا هلا.
3: كيف حالك عم بريد؟
0: غالي.
3: أخوك الصغير سعيد امطران معك.
0: وينك أبو الامطران؟ وين؟ يا زلمة أخوك دريد مريض وحالته بالويل وبطنه بكركر.
3: والله شاعر فيك. والله شاعر فيك.
0: يا زلمة شو السير؟ شو السير؟ عملنا وصل.
3: خذ فينيا. خذ فينيا.
0: أنا دير بالك لو ما خدتش الصبح فينيا أقسم بآيات الله ما بقدر أجي على البرنامج عشان تعرف.
3: هذا المزبوط. خذ فينيا.
0: والله العظيم الفينيا هي اللي جابتنا على البرنامج.
3: يا ضي والله مبين عليك من سلامتك. سلامتك عم دريد.
0: شو أسوي؟ أنا نمت. أنا بقول لك نمت مكشف بالليل. نمت مكشف.
3: ما هي الدنيا ضغط كلها ضغط من عندنا.
0: مكشف. انت بتنام مكشف ولا بتحط الحرام عليك بالليل ولا كيفه؟
3: الصبح بنام مكشف بقوم نايم حالي مكشف.
0: المره بتخاف عليك خي ابو الامطران.
3: الله يبارك فيك. الله يخلي لنا اياه
0: حبيب قلبي. الله يسعدك.
3: الله يبارك.
0: سلم سلم يا غالي. نجمه 3287 الكل بده الفينيا. مرحبا لمين؟ الو.
4: الو.
0: ايوه.
4: السلام عليكم استاذ دريد.
0: شو اخبارك يا غالي؟
4: كيف حالك؟
0: كيفك؟
4: والله الطاقة عندك جيدة حلوة جدا.
0: من فينيا رغم اني مريض.
4: بدنا فينيا عاد ربحنا
0: يا زلمة. اتصل نجمة 3287 ومن ربحك كمان واحدة. شو عليه؟ اتصل اتصل فين؟ اتصل لأن في تخفيض خاص عن طريقنا. اوكي؟
4: خلص ماشي الحال.
0: نجمة 3287 مرحبا لمين؟
5: عمر فتحي.
0: الو
5: فينيا.
0: بدك فينيا؟
5: انت
0: هاي الامور عندك يم مقبعه. مين معاي؟
5: عمر فتحي.
0: عمر شو اخبارك عمر؟
5: الحمد لله. بس فينيا
0: خلاص بتستعملها ولا لا؟
5: اه.
0: شو كيف فينيا؟ قول لي احكي بصوت. طب وطي صوتك ما حداش سامع. كيف فينيا؟ راح الخط. مرحبا لمين؟
6: الو مرحبا.
0: هلا
6: هلا عم بجريت.
0: شو يا غالي؟
6: والله انت غالي
0: ومغلل. ولعت. مين معاي؟
6: بكري. حاتم.
0: بكري
6: شو اخبارك؟
0: شو اخبارك يا بكري؟
6: اسمع فينيا وبس.
0: اخذت الفينيا بكري؟
6: اه بعدني
0: يا زلمة. اتصل نجمة 3287 يا زلمة. بحتوا لي لساني يا زلمة.
6: خلص اليوم من الصيف.
0: اتصل نجمة 3287 خذ التخفيض تبعنا. اوكي؟
6: ولا يهمك حبيب قلبي.
0: ولعت. مرحبا.
7: الو.
0: ايوه
7: السلام عليكم.
0: ولعت. مين معاي؟
7: اول شيء دريت سلامتك
0: يا زلمه. مش عارف شو هذا. لا صوت. البطن بكركر. الوضع مأزم. شو هذا
7: يا دريد؟ هذا يخفى القمر.
0: ايش اعمل؟ ايش اعمل خي منصور؟ ساعدني بالله عليك.
7: شو اخبارك يا دريد؟
0: احنا اشتقنا لكم اهل الطيري.
7: احلى دريد واحلى صوت واحلى مذيع.
0: حبيب قلبي عم منصور.
7: عدنا اسمع صوتك يا دريد وبدنا نجربه على دريد.
0: اتصل على نجمة 3287. اتصل لسه خي منصور.
7: يلا دريد وين الدبكة؟
0: ولعت.
7: يلا
0: ولعت. باي. عصف عصف عصف عصف. وزي حلو وزي حلو. جيب المي جيب المي. مرحبا لمين؟
8: مرحبا يعطيك العافية.
0: مين؟
8: مرحبا يعطيك العافية.
0: هلا بالغالي. مين معاي؟
8: سلام الناصري.
0: شو اخبارك؟
8: والله الحمد لله.
0: طمنا عنك.
8: اتصلنا على نجمة 3877.
0: ايوه
8: اتصلنا وصلنا. اتصلنا على نجمة 3877 عن طريق راديو الشام
0: يا زلمة. نجمة 3287.
8: نجمة 3287.
0: اتصلت. كل احترام لك.
8: عطونا تخفيض.
0: كل احترام لك. الله يوفقك ان شاء الله.

0: ولعت ولعت ولعت ولعت الكل بده الفينيا ولعت. مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا دريد.
0: هلا
1: برنامج برعاية فينيا.
0: يا عيني عليك، اتصلت ولا بعدك؟
1: ايوه المضبوط والله ربحت كل مرة اللي بس بعد ما توصلت لخي دريد.
0: ما هي مين بالسفن بمضيق هرمز مسكر عشان هيك.
1: احنا ما لنا مال هرمز. اسمع بالنسبة ل بدي اقدم تهني ل تهني على صاحبي وعزيز بالنسبة لمناسبة عرسه. اكرم عبد العال.
0: اكرم عبد العال هذا شاب يجنن.
1: ايوه ان شاء الله اقبال فرحة تامة. وغير هيك امبارح يعني كنت بالتعاليل وكذا. ابو العريس سلم المفتاح لواحد مفتاح البراد
0: ولعت
1: حطته وحصب عليه وهيك برسو تعال هون هز البراد وخرج من هون.
0: الله يسعد قلبك، كل ما بتشوف فتاح البراد تتذكرني يا غالي.
1: سحب منه مفتاح البراد.
0: مفتاح البراد خلوه بالبراد، ما حداش ياخذ مفتاح البراد.
1: له مفتاح البراد وتسهل.
0: يا ويلي يا ويلي باي. مرحبا لمين؟
2: لا مرحبا.
0: يا هلا.
2: احكي ليلى حبيب الله.
0: ليلى شو اخبارك؟ كيفك يا ليلى؟ اتصلتي على فينيا يا ليلى ولا بعدك؟ يلا يا ليلى اتصلي نجمة 3287 اوكي؟ لانه تخفيض عن طريق اذاعة الشمس ودريت، كل مين بيتصل بهاي الساعة بده ياخذ تخفيض بخوف، يعني عشان هيك استغلوا الحملة. مرحبا لمين؟
3: طمنا عنك من شام، الله طمنا عنك.
0: زلمة الوضع مكركب، البجيات فاقعة، الشاصي رايح. الزيت والله الزيت بينزل كل الوقت، عم بغير زيت كل الوقت.
3: بدك فينيا بدك فينيا.
0: بس فينيا هي اللي جابتني لهون، غير فينيا كنت بضلني بالتخت، اقسم بايات. والله العظيم فينيا هي اللي جابتني لهون.
3: الله حيو دريد الله حيو.
0: مين معاي؟ هاي
3: كذا خلايلي من تخين.
0: اهلا. هلا بالخلايلي هلا. ولعت.
3: اصطفيت ولعت.
0: شو اخبار الخلايلي؟
3: والله بتسلم عليك الخلايلي كلها.
0: الله يسعد روح الخلايلي بسخنين. قول لي طلبت الفينيا ولا بعدك؟
3: بعد ما هي اسمها مطلوبه.
0: يلا اطلب اطلب وادعي لي ادعي لي كمان اوكي؟
3: يلا روح يا كبير بطل
0: الزيت. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: هلا
4: معك ام احلام.
0: ام احلام شو اخبارك؟
4: كيف حالك شو اخبارك؟
0: وينك لا بنسمع حس ولا
4: خبر. بس بدنا ناخذ فينيا.
0: ولعت ام احلام.
4: انا لا انا صراحه ربحت من عندكم.
0: طيب
4: وصلتني ما تاخرتش.
0: ممتاز.
4: وبنتي اشترت زيها.
0: ممتاز.
4: كتير كتير ارتحت عليها.
0: من أني نحر تحتي؟
4: إيه هيك استمتعت طاقة بالجسم راحة.
0: أنا لما بحكي إشي يا جماعة الخير أنا مش عم بتهبل ولا عم
4: لا والله لا والله العظيم إنه شربت منها. وبقولك أنطتني إنه هيك معنويات غير طاقة غير.
0: إشي خيال.
4: زي ما قالت زي ما قالوها فاخر من الآخر.
0: فاخر من الآخر أم أحلام الله يسعد روحك.
4: ان شاء الله ان شاء الله. لا بدي اوصي كمان وحده.
0: يلا سلمي على الحبايب.
4: ان شاء الله باي.
0: نجمة 3287 وبس ولعت مع المتصلين. مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: ولعت مين معي؟
5: تحيه من ابو السبع لفينيا.
0: مين؟
5: ابو السبع. ابو السبع.
0: ابو السبع وينك؟
5: ابو السبع ايوه حبي.
0: وينك وين انتم شباب؟ وين انتم؟ ولعت وين انتم مروحين؟ وين انتو؟ كم واحد بالسيارة؟ كم واحد؟
5: ثلاثة أنا جدو.
0: أخذتوا الفينيا ولا معكو؟
5: تربنا تربنا.
0: خدوها خدوها خدوها ولعت خدوها. نجمة 3287 مرحبا لمين؟
6: ألو.
0: أيوة
6: السلام عليكم.
0: يا هلا.
6: شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟
6: كيفك يا دغريب؟
0: كيفك والله والله الوضع مش منيح بس الحمد لله.
6: ليش؟
0: البطن والإجرين والعينين الحمد لله على كل حال.
6: سلام قلبك.
0: شو أخبارك أنت؟
6: والله الحمد لله تمام.
0: أخذت الفينيا ولا بعدك؟
6: لا والله بعدنا ما خدناهاش نتأمل نخدها إن شاء الله.
0: خديها خديها وادعي لي أوكي؟
6: إن شاء الله.
0: نجمة 3287 مرحبا لمين؟
7: السلام عليكم.
0: هلا.
7: هلا بيك الأخبار.
0: شو أخبارك يا غالي يا مغلغل؟
7: هلا بيك هلا. سمعت انك مريض يعني حدكو صفط حلو واجي.
0: لا صفط الحلو بخرب الدنيا. ايشي ايشي بدي مصفي وصفي بدنا ايشي هيك يساعدني.
7: هلا بطولي منك.
0: مين معاي؟
7: غازي كفرمندا.
0: هلا بكفرمندا. هلا بالغوالي. هلا بالغوالي. طلبت الفينيا ولا بعدها؟
7: والله مش عارف بعد شو هي
0: نجمة يا زلمة فيلم ايش ايش

0: بود عيلي
1: نجم. مشروب يعني
0: الا نجم 3 لا مش مشروب حبات نجم 3287 مرحبا لمين؟
2: مرحبا خدولت
0: يا هلا
2: كيف حالك دولت القوي؟
0: حبيب قلبي
2: زمان مش حاكي معك والله راجع حجرات بير المكسور
0: وينك ابو الحجرات شو اخبارك؟
2: حبيب الشعب الله يخليك نار وشرار
0: شو اخبار بير المكسور؟
2: كيفين والله مبسوطين كل يومين عرس ما شاء الله عندنا 3 قاعات ما شاء الله انا ساكن حد القاعات كل يومين عرس الله الوكيل حتى يرغول تسلش كل يوم الله يكثر الافراح
0: الله يهدي البال ويكثر الافراح
2: والله ايامنا بس خير وسعاده ونسمع اخبار طيبه ومليحه
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: لا والله بعدني
0: يا زلمه اطلبها نجمه 3287 وادعي لي
2: بدي لك وبدي اطلبها وبدي اقدم تحيه للعقيد الاخ عماد حجرات
0: حبيبي عماد
2: والعقيد وعماد حجرات
0: عماد الغالي المغلغل
2: غالي المغلغل وبدي اعطي كمان سلام تحيه لمحمد جابر من زلكروم من عندكم
0: ايه محمد حبيب قلبي محمد
2: ان شاء الله انه يسمعني
0: الله يسلمك
2: ورياض ورياض
0: ابو الجابر حبيب قلبي
2: جابر يعطيك العافيه نهارك سعيد وهداك البال للجميع ان شاء الله يا رب العالمين
0: كل الحب لأبو عمر الزعبي أبو عمر يا ملك أخبار عطوفة معالي فخامتك أنت الفخامة أبو عمر الزعبي وقطع

0: اضرب مع ابو الزرقاوي راد الشمس.
1: ابو الغزلين هون دمت يا غزلين.
0: هلك ابو عمر هلك. مرحبا لمين؟
2: شو الاخبار يا محترم؟
0: هلا يا غالي.
2: اسمع لخرفة خرافية وسط المفتاح تبع البراد.
0: يا ساتر شو صار؟
2: قبل كم من يوم كان في عرض. في شاب معاه مفتاح المفتاح تبع البراد.
0: طيب.
2: شاب ربح وخلى المفتاح بجيبته.
0: يا حبيبي يا حبيبي.
2: لكن بالحارة التالي. أبو العريس عم يدور على المفتاح، وين المفتاح؟ وين المفتاح؟ قالوا المفتاح مع وهيب.
0: مع وهيب.
2: وين الله دخل وهيب؟ شوفوا لي ياتي لهون.
0: وينك يا وهيب؟
2: المهم بيضيع عليه. اعطوه مكتبه وتريد خليه يروح. اعطوه مكتبه وتريد.
0: راحت على وهيب.
2: راحت على وهيب.
0: راحت على وهيب.
2: شو هالفيديو؟
0: وهيب جيب مفتاح البراد يا وهيب.
2: وهيب نايم ابو الساعة واحد.
0: وهيب جيب مفتاح البراد يا وهيب.
2: وهيب ابو العريس بده حبة خوخ.
0: بده حبة خوخ العريس يا وهيب. الله يسامحك. مفتاح البراد مع وهيب طلع.
2: ابدا.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
2: زمان طلبناها الف الالف
0: ولعت
2: نجمة العلبة الثالثة
0: نجمة 3287. ما حط ماي جيبوا قدر جيبوا قدر هون روز جيبوا علي علي جيب يخني يخني ميشيل بالله عليك بالله عليك يخني ترز بشي.

0: ايدك على الهيجي ايدك على الهيجي فينيه فينيش شوي شوي عمالك عمالك فينيش إذا بدنا نعمل حادث وحطوها بدوريلس حيهم حيهم حيهم حيهم حيهم
1: على الكراسي قدر عدد حبايب الشباب
0: تحية لأهل دير الأسد يا جماعة يعني بصراحة الدبكة العربية الديروية إشي بدير الأسد إشي لا بصراحة وصفي يعني اللي بده يشوف دبكات عربية أصيلة يروح على دير الأسد عنجد نحكي لنا والعلن
1: وسهلا بكم جميعا
0: حرك حرك حرك

0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. حيهم فينيا أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنها استثمار في صحتك ومستقبلك بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر. فينيا، ابدأ يوم بقوة، جرب فينيا الآن. نجمة 3287. هلك هلك
1: كل قاعدين على الكراسي حبايبي، بالسحجي يا الشباب،
0: عالسحجي عالسحجي،
1: الكل أهلي وفيش حدا غريب. شوف روح يا شباب.
0: هلك هلك هلك هلك هلك هلك هلك، ارفع ارفع، جيب الخيل جيب الخيل، وين الحطة والعقال؟
1: هلا

فينيا هي المفتاح لنمط حياة أكثر صحة. فينيا قلبك يشكرك كل يوم. فينيا تدفق دم أفضل. فينيا صحة قلب أقوى. فينا نشاط وحيوية تدوم طوال اليوم. نجمي 3287 الكل بقول لي دريد يعطينا النمرة. نجمي 3287 ضللكوا بالضبط 10 دقايق تتصلوا عشان تاخذوا التخفيض. اتصلتوا بعدين راح التخفيض. نجمي 3287 أهلا وسهلا. أهلا وسهلا الكل يتصل عبيني أو يستغل الوقت.

هدى البلبل على الرمان، إن شاء الله البلبل بس بيهدي على الرمان وعلى كل أشجار بلادنا. كل الحب لكم أينما كنتم من إضاءة الشمس. شكرا عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، تحية من الأعماق أيضا إلى كل من رافقنا، مني أنا دريد زرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم، أحبكم لو تعلمون كم. ارفع ارفع ارفع، اتصلوا على نجمة 3287، نجمة 3287 على فينيا، خذوا التخفيض الخاص لإذاعة الشمس واربحوا الفينيا.

من هالأغنية الحلوة وصلنا إلى النهاية. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. أحبكم لو تعلمون كم. مني أنا دوريز القاوي، ألتقي بكم يوم الجمعة في تمام 9 صباحا في برنامج صباح الخير يا بلدي. بحبكم كتير، ادعوا لي شفا وادعوا لي أطيب، لأنه عن جد مش كتير كان هوينه أجي اليوم ورأني بحبكم. اجيت، باي.

بيقولوا لي دوريت طب مين ربح؟ شايفين لاني مريض فما تاخذوني. اللي ربح هني كالتالي: ابو ريحان من دير حنا، مبروك لابو ريحان، مبروك لزينب حامد ربحت علبه فينيا، ومبروك لسعيد من طمره. سعيد علبه فينيا، زينب حامد علبه فينيا، وابو ريحان كمان علبه فينيا. الف مبروك، حظا اوفر للي بربح.

0: يا فاجينز.
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد. منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
2: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
5: عارف لمين بدك تصوت؟
6: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
7: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم اكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الاصوات بيعملوه اعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 اكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، منحافظ على صوتك وصوتك.
8: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز،
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك على طاولة

0: الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نفى رئيس الدولة يسحاق هرتزوغ ما ورد في تحقيق لصحيفة أرتس بشأن إجرائه محادثة مع رئيس الإمارات محمد بن زايد تناولت قضايا أمنية وحركة حماس أو يحيى السنوار. وقال مكتب هرتزوغ في بيان إن المحادثات تناولت قضايا اجتماعية وداخلية في إسرائيل والعلاقات بين البلدين، مؤكدا أن هرتزوغ لم يكن على علم بالتحذير الذي أشار إليه التحقيق ولا يملك معلومات بشأن وجود تحذير من هذا النوع أصلاً. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن أعلن فرض العقوبات على إسرائيل يعكس على حد تعبيره قيادة على الساحة الدولية. وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن حزب العمال البريطاني يختار مقاطعة إسرائيل قبل أسابيع فقط من مؤتمره، معتبرة أن توقيت الخطوة يتحدث عن نفسه وأن إسرائيل لن تكون خلفية سياسية لحكومة العمال التي تستعرض أمام جمهورها في الداخل، كما جاء في بيان. وإلى قطاع غزة، أشارت تقارير إلى إصابة 6 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وفقا لمستشفى العودة، فيما استهدفت غارة أخرى في وقت سابق منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وفي حصيلة الساعات 24 الماضية أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين بنيران إسرائيلية، إضافة إلى انتشال جثامين 4 مواطنين. وإلى لبنان، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة المنصور جنوب لبنان، فيما استهدفت طائرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق مرج حروف، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان وفقا لتقارير لبنانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية وحارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية، وفي ساعات الليل تصبح الأجواء لطيفة لا سيما في المناطق الجبلية. في القدس لهذا النهار 31 درجة، الجليل الأعلى 32، في طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم وخلال ساعة من الزمان نحن وإياكم. 0460-10-101 بإمكانكم الاتصال بنا لكي نستمع إليكم ولكي نقدم يد العون لكم ولكي نكون الصوت الذي لم يسمع لغاية الآن. عدي ياسين هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية، سلامات عدي، وطبعا خلود أبو أحمد وكالعادة هي معدات هذا البرنامج. إذن نحن نبدأ ونكرر بأننا ننتظر توجهاتكم إلينا 0460-10-101 أو من خلال تطبيق الشمس، وبإمكانكم الاتصال بنا في غضون بث هذا البرنامج وأيضا في خلال أيام الأسبوع، وطبعا سنهتم بعناية كاملة وبالغة بأموركم وشؤونكم المقلقة. أولا بودنا أن نلتفت ونلفت الأنظار إلى مبادرة طيبة في مدينة أم الفحم، وهذا مرتبط طبعا بصميم برنامج المستشار الذي يعنى بشؤون المواطن الضعيف الذي صوته لا يسمع بشكل عام وهو مهمش، ونحن طبعا المنبر ونحن الميكروفون، ولكن طبعا هناك جهات تهتم بهذا الأمر. مدينة أم الفحم لربما تكون بمثابة النموذج أو حتى الأنبوذج للتعامل الجدي مع قضايا الجمهور، وإن لم يصل المواطن الضعيف إلى العنوان، العنوان يأتي إليه، إن لم تصل إلى المعين، المعين يأتيك وبشكل دائم ومستغاث. على كل حال نحن نستضيف الآن السيد مصطفى مسلم محميد، وهو مركز ومنسق جماهيري في مدينة أم الفحم. أسعد الله أوقاتك.
1: أهلا، حياك الله ولجميع المشاهدين.
0: أستاذ مصطفى، أولا طبعا مدينة أم الفحم هي مدينة ليست بسهلة بتركيبتها وتضاريسها وكينونتها وتاريخها ومواجهاتها وما إلى ذلك، ولكنها تعنى كثيرا في السنوات الأخيرة بحق المواطن وبالعدالة المجتمعية وبالاهتمام بتلك الشرائح التي تستغيث أحيانا لكي تصل إلى العنوان المناسب، ولكن أنتم تصلون بعنوانكم إلى المحافل وإلى الأفراد الذين يعانون من إجحاف وغبن. ما هي هذه المبادرة الطيبة التي رافقتكم منذ فترة وجيزة من الزمان؟
1: حلو، أول شيء أنا بدي أشرح عن فكرة مشروع الحافل الرقمي المتجولة اللي هي تابعة أولا لقسم الحصانة المجتمعية في بلدية أم الفحم. طبعا أجت الفكرة من إنها البلدية بدها تسهل على المواطن الوصول للبلدية، وبتعرف في عنا أحياء زي حي الربزي اللي هو بعيد عن البلدية وصعب عليه أنه يوصل دائما للبلدية، فأجت هاي الحافلة جاهزة مكملة إنها توصل للمواطن لتكون بتقديم الخدمات الرقمية والخدمات البلدية الكاملة.
0: على ماذا تتخلل؟ ما هي المضامين التي تصل هذه الحافلة إلى المواطن الضعيف؟
1: أولا إحنا بنصل للمواطن، يعني إحنا بنيجي للمواطن على الحي عنده على بيته، هو بيجي المواطن بقعد عنا، طبعا إحنا بمشاركة قسم الخدمات والطوارئ بيجي بكل الشكوى اللي عنده الاقتراح اللي عنده، وإحنا بنفتح توجه ويتم إرسال التوجه إلى الجهات المختصة للمتابعة.

0: والعلاج.
1: يعني اللي بتقول لي اياه انه يعني من لم يمتلك المهارات باستخدام الاليات الرقميه انتم طبعاً. تصلون اليه لكي تسعفوه لعدم قدرته بالتعامل مع هذه الاله.
0: ما خلتنيش اكمل برضو
1: الفكرة. كتير غلبي انا متاسف.
0: لا مش مشكله يا رجل. ثانيا في عندك كبار السن اللي بيفتكروا استعمال الرقميات والحاسوب. ايضا الحافله هاي مجهزه فيها حاسوبين وايضا فيها شروط ممشال زمين اللي هي الخدمات الحكوميه زي دفع رخصه والى اخره زي الماكينه اللي بتتواجد بسوبر فارم.
1: جميل جدا.
0: ثالثا انت بتعرف انه اليوم عمالنا يعطيهم العافيه اكيد سامعين الناس وهم مروحين من الشغل الله يعطيهم العافيه جميعا
1: الله يعطيهم الف
0: حتى بيروحوا من الشغل ما بيستطيعوا انهم يروحوا على البلديه تبقى مغلقه المكاتب. فهاي الحافله اجت فرصه للمواطن انه يوصل صوته ويوصل اقتراحه والشكوى الخاصه فيه للبلديه عن طريق هاي الحافله او انه يدفع الارنونه او انه يدفع رخصته او اي شيء. ثانيا اذا احنا بدنا نضيف اخرى شيء للحافله، الحافله ايضا هي مركزيه الطوارئ بالحرب، يعني هي مش بس حافله خدمات برضو مركزيه الطوارئ بالحرب
1: مثلا. يعني يا جماعه ما المقصود؟
0: يعني هي لا سمح الله إذا صار فيه سقوط شظايا أو صاروخ الحافلة هي مركزية الطوارئ اللي بتواجد فيها طبعا منظومة الطوارئ البلدية خارج البلدية زي الشرطة الإطفاء زي الجبهة الداخلية هي يعني مجهزة وراح تكون التواصل مباشر مع منظومة الطوارئ الخارجية والداخلية
1: في هي تتلقى هذه الحافلة تتلقى يعني الدعوة لكرياها اللي بسموها من خلال المقيد الرسمي والمركزي.
0: طبعا احنا بمشاركة قسم الخدمات والطوارئ 106 اكيد طبعا وايضا احنا ما وقفناش هون، احنا رحنا على المدارس وشرحنا لهم عن قسم الخدمات والطوارئ انه اليوم الولد اللي بصف رابع خامس سادس بيقدر هذا الولد زي ما هو حامل تلفونه بيلعب فيه بيقدر انه يجي على شارع موسخ مثلا يصوره ويودي للمكيد انه انت
1: هذا جميل جدا.
0: طبعا احنا
1: يعني انتم بتنموا بتطوروا نشطاء شباب يعني مجتمعيين.
0: طبعا احنا بنقول لهذا الولد انت لازم تبقى مسؤول ويبقى عندك روح الانتماء لام الفحم الحبيبه.
1: ما هو التجاوب؟
0: التجاوب ايجابي جدا. طبعا الحافله ما كانتش يعني معروفه، يعني اخر فتره الحافله بلش سكان ام الفحم يعرفوها اكثر واكثر. وانا من الان عبر منبر واذاعه الشمس بنادي جميع المواطنين تابعوا اعلاناتنا على صفحه البلديه وين بتتواجد هاي الحافله وتعالوا تفضلوا وإحنا بخدمتكم. وبدي أذكر أيضا إنها الحافلة الوحيدة الموجودة بالوسط العربي.
1: لا شك يعني طبعاً. حتى نحن في برنامج طبعاً. المستشار يعني أنا تفاجأت كثيرا حينما استمعت إلى وجود هذه المبادرة الطيبة، وطبعا على الفور طلبت بأن أجري معك هذه المقابلة المهمة، أولا لكي تكون هذه المقابلة بمثابة تحفيز وحافز كبير لرؤساء السلطات المحلية المختلفين. وليس عيبا على فكرة بأن نحاكي وأن نقلد النماذج الطيبة، يعني دائما نقول النموذج الطيب هو سر نجاح التربية والتعليم والعلاقات ما بين الأب والأم والأولاد وما إلى ذلك. فأنتم يعني جئتم بهذه المبادرة التي تأتي إلى جانب مصلحة المواطن الضعيف الذي يعني يستغيث أحيانا ولا يجد الإجابة والمنبر المناسب، وأنتم تأتون بهذا المنبر إليه إلى عتبة بيته.
0: طبعا. وبرضو احنا منضيف للسلطات المحلية اللي بيحبوا يعني يأخذوا هذه الفكرة، نحن بخدمة الجميع واحنا مستعدين لأي استشارة. احنا بلدية ام الفحم يعني مع المشاركة دايما لأي بلدية بدها احنا بالخدمة ومساعدهم.
1: ما أجمل هذا الكلام.
0: ومن شد على الإيد
1: أستاذ مصطفى. بس يعني قبل أن نفترق بامتنان كبير على هذه المبادرة، يعني ما هي يعني في قواسم مشتركة للمشاكل اللي بتواجهكم؟ يعني أنا مثلا إذا بتسألني ببرنامج المستشار بقولك التأمين الوطني أحيانا يعني يهيمن على أجندة الشكاوى التي تصل إلينا، الكهرباء بيزك وما إلى ذلك.
0: برضو في شغلة بدي أضيفها هنا من ضمن البرامج الموجودة في الحافلة اللي هي المحامي تحصيل الحقوق، إذا في مواطن عنده دين بتوع حلومي إلى آخره.
1: استشارة، استشارة متواصلة.
0: طبعاً برضو فيها الحافلة موجود. فأغلب الشكاوى بتيجي هي يعني طبعاً حسب شو أو حسب أي قسم إحنا، مثلاً بالأرنونة بيجوا بدفعوا أرنونة. مثلاً إذا المحامي موجود أكيد بدهم يشرحوا عن مشكلتهم الاستشارة تاعتهم. ثالثاً مثلاً إذا إحنا عن طريق قسم الخدمات والطوارئ بيجوا بيقولوا الشكوى تاعتهم وبيجوا بيقولوا اقتراحهم. إذا إحنا طالعين مثلاً بمشاركة قسم الحضر مثلاً على الطرق، إحنا بنطلع بتعرف يعني عن طريق بمشاركة قسم آخر لهذا الموضوع.
1: لديكم دائرة خاصة في مبنى البلدية أستاذ مصطفى؟
0: إحنا عندنا قسم الحصانة المجتمعية وقسم الخدمات والطوارئ مكدمية وستة، والحافلة الرقمية هي بتوقف يعني الموقفها الخاص أمام بلدية أم الفحم
1: يعني
0: مدخل المدينة، طبعا شارع المدينة.
1: فيزيولوجيا هي موجودة أمام البلدية
0: طبعا ومتنقلة طبعا
1: في في في, في في عليها لافتة تلفت النظر.
0: طبعا انت ما شفتهاش، تقدر تفوت وتشوفها، ومميزة يعني لونها مميز.
1: حاول تصور لي اياها بالراديو.
0: هسه انا مش هناك، انا بمكتب ثاني.
1: لا مش تصوير يعني، يعني تـ تـ تـ يعني تـ لكي اتخيل يعني ما هو المكتوب على جدران هذه
0: طبعاً
1: الحافله.
0: الحافله الرقميه المتجوله، نحن بخدمتكم ام الفحم بلديه ام الفحم، مكتوب رقم قسم الخدمات والطوارئ نجمي 8701، وطبعا رقم الهاتف الخاص بالواتساب اللي هو خاص أو التابع لقسم الخدمات والطوارئ اللي هو 04-828-5652.
1: أستاذ مصطفى، يعني بثت طبعا هذه الدعوة من قبلك، ونأمل بأن يتوجه الجمهور إليكم لكي تصلوا إليه إلى عتبة.
0: نحن بخدمة الجميع.
1: نعم، هل تذكر حادثة ملفتة للنظر صادفتك من خلال تجوالك أنت وهذه الحافلة في رحاب هذه المدينة الطيبة؟
0: يعني أغلب الشكاوى معروفة، بتعرف يعني إذا في حي مثلا بده تنظيف، حي بده إضاءة، حي بده يعني بشكل عام الشكاوى معروفة. مثلا لفت انتباهي أنه في حي مثلا بدهم بناء مسجد عندهم مثلا، هذا أعجب لي الإشي أنه كدش الحي مثلا بيشتغل على العامل الديني.
1: أي حي هذا؟
0: حي الربزي.
1: أها.
0: طبعا تحية لحي الربزي اللي أنا بحبهم وبعشقهم.
1: وأعتقد بأنهم هم يحبوك أيضا، لأن هذه الخدمة هي خدمة جليلة وملفتة للنظر. كلمة واحدة مني أنا إليك وإلى أرباب هذه المدينة وبرأس الهرم الأستاذ الدكتور سمير محميد، أنا أعتقد بأنه من خلال مجسات برنامج المستشار نحن نستطيع أن نقول بأن مدينة أم الفحم تطور نفسها بنفسها، وتحاول دائما التقديم وبحداثة وعصرنا الكثير من الخدمات الملفتة للمواطن الضعيف. لم تكن حالة يعني من برنامج المستشار توجهنا بصددها إلى بلدية أم الفحم ولم تلقى هذه القضية الأذان الصاغية، دائما أذن صاغية، دائما اهتمام أونلاين، وجاءت هذه المبادرة لتعزز وتؤكد هذه الفكرة الطيبة عليكم، وهنيئا لمدينة أم الفحم، استمروا هكذا، ونأمل من الله عز وجل بأن تكثر هذه النماذج الطيبة في رحاب المجتمع العربي. كلمة أخيرة أستاذ مصطفى.
0: كلمة أخيرة، بدي أشكركم على هاي المقابلة، وبدي أشكر المستمعين، وأنا بدعو أخرى مرة أهالي أم الفحم يتابعوا صفحة البلدية وين بتتواجد الحافلة، عن جد بتقدم لكم خدمات، وإن شاء الله إنه إحنا نبكى كد المسؤولية وكد الأمانة لخدمة أهلنا وحبايبنا بأم الفحم.
1: هنيئا لكم. شكرا شكرا أستاذ مصطفى.
0: الله يسعدك، شكرا لك.
2: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
3: يا فجينز يا فجينز أحسن لي يا

0: خيرة.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
5: الشمس دائما
1: على مدار اليوم. الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس، من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

نوال بثنا في برنامج المستشار، ونحن نهتم برفع أصواتكم من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا المنبر 0460-101. نحن لخدمتكم. بعد لحظات ستستمعون إلى مشكلة مرتبطة بموقع لم ينكشف أمام الكثيرين منكم، وربما ستتفاجؤون بسماع هذا الاسم عكبرة. هل استمعتم؟ هل علمتم بوجود قرية من هذا القبيل في مدينة صفد تابعة لعائلات وصلت إلى هذا الموقع من الجش؟ وطبعا التفاصيل لاحقا من خلال بث هذا البرنامج ومن خلال الاستماع إلى شكوى وجهت إلينا من قبل سيدة من قرية عكبره.

0: مرحبا سيدتي.
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: أولا أنا بدي أعبر عن سعادتي أمامك، لأن عكبرة أنا شخصيا زرتها أكثر من مرة في سنوات الثمانينات. كان قد توجه إلي يعني إنسان معروف في عكبرة، الأستاذ أحمد حليحل، تعرفيه؟
1: أكيد. أبو نضال.
0: أبو نضال. ووصلت إلى هناك وانكشفت إلى المعاناة وإلى وجود هذه القرية بالذات، لأنه لم تكن معروفة لدي. وحينما وصلت وتجولت برفقته طبعا بت من المعجبين بهذه البلدة، رغم أنني منذ سنوات طوال لم أصل إليكم. عكبرة في القلب دائما.
1: شكرا لك.
0: لماذا؟ لأنه عكبرة من المنسيين، عادة في هناك قرى منسية، وأنا أتساءل لماذا بدهشة كبيرة لماذا ننسى أحيانا قرانا وأترابنا وأصدقائنا وأشقائنا الذين يعيشون بيننا، ولا نعرف إلى أي مدى عمق المشاكل التي يعانون منها. تفضل، أبدأ أعطيك الميكروفون إلى ما لا نهاية. تفضل سيدتي.
1: صحيح. أول إشي أنا اسمي، بحب أعرف عن اسمي، أنا اسمي سامي، أنا بحكي باسم أهل البلد. بس للتوضيح كمان نقطة، أصل أهالي عكبرة هم من قرية أديثة المهجرة، مش من الجيش.
0: هاي قرية؟
1: من أديثة، في قرية اسمها أديثة.
0: أها.
1: هجروها.
0: أوكي.
1: فهم نقلوا على عكبرة.
0: تعرفي مع السنوات المعلومات تبعت الإنسان بالذاكرة بتتبخر شوي. أوكي.
1: إيش لا ولا مش مشكلة. تمام. إحنا أقلية عربية موجودين هنا، بلد صغيرة.

0: بتقول حارة تابعين لبلدية رفض، تمام؟ بس إحنا زي ما أنت قلت منسيين مهمشين، مش عارفة كيف بدي أوصف الوضع تبعنا بالضبط. إحنا أكثر مشاكل نتعب فيها كأهالي قصة التعليم، قصة إحنا مشينا مدرسة طبعا، نحكي على حارة صغيرة اللي ما يقارب 500 عدد البلد مش أكثر.
1: تبعت أولاد كل أي مدرسة؟
0: على الجيش بتعلموا طبعا. في كثير صعوبات لهم يقبلوا مدرسة الجيش، وهي مرنا أنا بمرات أخرى. إسا مشكلتنا هي طريقة صور البساط، يعني في مشكلة من عاني فيها.
1: أولا قبل ما نشرح مشكلة البساط، من يؤمن هذه السفريات؟ بلدية صفاد؟
0: قانونيا وزارة التربية والتعليم بتطلع ميزانية، لانه احنا حسب القانون لما احنا ما فيش عندنا مدرسه بالبلد، حسب القانون الوزاره تطلع ميزانيه وبتعطيها للبلديه او للمجلس المحلي. احنا بالمكلات تبعنا البلديه صفاد بتطلع الميزانيه لبلديه صفاد، وحسب القانون بلديه صفاد مجبوره تامن سفريات او باص للطلاب ذهابا وايابا، وهي بتتعامل مع كل قصة.
1: قديش عدد الطلاب والطالبات؟
0: الابتدائية ما بعرفش بالضبط، بس ما يقارب 45 لـ50 ولد.
1: والثانويات أو الإعداديات؟ هناك موسيقى تختلف طبعا.
0: إحنا عندنا الابتدائية بتعلموا من أول لثامن، هيك التقسيم بالجيش.
1: يعني ما في إعداديات وثانويات منفصلات؟
0: لا من 9 لـ12 هيا بتعلموا بالثانوية، هاي في إلهم باص لحال. إحنا عنا المشكلة هي مع باصات الابتدائية.
1: هل هن حوالي 45-50 طالب؟
0: تقريبا
1: وطالبة.
0: نعم
1: نعم، حافلة واحدة، باص واحد يعني.
0: باص واحد. هاي إحنا دبنا، أنا فحصت من ناحية قانونية كيف الإشي بصير، فهيك فهمت إنه بياخذوا ميزانية من وزارة التربية والتعليم، وهم مجبورين حسب القانون إنه هن يعملوا كل هاي الشغلات، قصة الشركة، قصة الباصات، هن بدهن يديروا كل أمور الوصول للمدرسة ورجع من المدرسة.
1: البلدية؟
0: البلدية.
1: نعم.
0: هاي قانونيا إحنا عم نحكي.
1: نعم. والبلدية يعني أخذت هذه المسؤولية على عاتقها؟
0: البلدية ما يأخذ المسؤولية على عاتقها، بس مش بشكل 100%.
1: إيش المشكلة يعني؟ إيش المشكلة بالسفر؟
0: المشكلة هيك إنه كل مشكلة بتصير مع الأولاد اللي بيعملوا أي مشكلة بالباص بيقطعوا البساط عن البلد، فيش بساط بدون أي إنذار سابق.
1: بنت التعليم يعني ما بكونش في يوم تعليمي؟
0: فيش بالضبط. يعني إحنا صار معنا
1: من يفرض هذه العقوبات؟ البلدية نفسها؟
0: المسؤولة عن البساط البلدية، هني بيدعوا هني بيحطوا الحق على شركة البساط، شركة البساط بتحط الحق على البلدية. أنا هون كأهل، كأم، أنا ما خصنيش من المسؤول. أنا كأم أنتوا مجبورين تعطوني مشاكلكم بينكم وبين بعض، أنتوا كبلدية وكشركة بساط أنتوا بتحلوها. أنا كأهل أو كأم أنتوا مجبورين توفروا لي باص لبنتي أو لابني أو لأولادنا.
1: طبعا بمعزل عن يعني القضية، أنا أستطيع أن أقول يعني ما بين مزدوجين أو هلالين، بأنه في نهاية المطاف يعني نكلت الباصات والحافلات من خلال تصرفات عنيفة من الطلاب أو من الطالبات، فهذا طبعا أمر مرتبط بالتربية وبدور الأهالي والمسؤولية التي تفرض عليكم كأهالي لكي لا ينكل على الباص، أو لكي لا يعني يقومون بأعمال شغب على الباص كملك جماهيري مثلا، أو كمقدم خدمات أساسية وحيوية. ولكن هذا بمعزل عن الموضوع تبعك. الموضوع تبعك من المفروض أن يحل بشكل آخر.
0: بدي أوضح أنا هاي النقطة لو سمحت أستاذة. إحنا طبعا إحنا مش من أيد الإشي اللي صار، إحنا مش من برر التصرفات اللي صارت ومن أيدها، لا إحنا منقول في خطأ صار، في أخطاء صارت، في مجموعة طلاب عشان إيش عددهم بالضبط غلطوا، بس الإشي لازم يتعالج بطريقة يعني يتعالج مع الطلاب اللي غلطوا.
1: عشان هيك قلت لك بمعزل، أنا حكيت هاي ملاحظة بمعزل عن حقكم، بأنه
0: مش تعاقب،
1: بأنه ما يكون في عقاب جماعي.
0: بالضبط، هي عم تعمل عقاب جماعي، المسؤولة تبعت البساط عم تعمل عقاب جماعي. ليش؟ لأنه أولا هي بدهاش تشتغل مع اولاد البلد، بدهاش توجع راسها.

0: مشاكل مع. انا مش عم بقول كل, انا متوقع كل خط باص فيه مشاكل, انا مش عم بأيد الاشي او بنفي الاشي, الاشي موجود واشي لازم له حل جذري تمام, بس الاشي حسب القانون. انا كمان فحصت من ناحية قانونية, فحصت بخزر من كال مستراد حينوخ مكتوب انه لازم بالخزر من كان هيك مكتوب لازم تتم معالجة الموضوع مع الطلاب المعنيين وليس معاقبة كل الطلاب.
1: صحيح صحيح لا شك
0: هذا كان بالضبط هيك مكتوب بالخزر من كان. طيب هذا الاشي اللي عم نحكي احنا قانوني.
1: كمان مرة بأكد يعني انا جبت المثال هذا مش من يعني مش من منطلق انه بدي اعفي بلدية صفد من المسؤولية المقالة اعتقها, وانما ايضا على دور الاهالي في مثل هذه الحالات. يعني التعنيف التصرفات وبشكل دائم يؤدي الى تخريب, والتخريب يؤدي الى خسارة, والخسارة تؤدي الى انهيار العلاقة الثنائية والتبادلية ما بين الانسان والقانون. يعني احنا ما بدنا كمان انه اولادنا يكونوا غير يعني لا يمتثلوا امام القانون, ولكن في نهايه المطاف المطلب تبعكم حق, يجب الا يكون هناك عقاب جماعي, ونحن سنتوجه الى بلديه صفد بهذا الصدد. ولكن اللي بفهمه انه في كمان قضايا اخرى اللي بتنم عن اهمال من البلديه تجاه هذا الحي, او انا بالنسبه لي قريه عكبره مش حي عكبره.
0: حابب احكيك شغله, احنا بنشوف احنا كاهالي هون موجودين او بنحس عن جد في وجود تعامل مختلف معنا.
1: باي شو هون يا ريت بس تحطي الاصبع على الوجع.
0: كل شيء طبعا, يعني بالخدمات اللي احنا بناخذها من البلديه, من ناحية دورات وكل الفعاليات اللي بتصير.
1: دورات لا منهجية قصدي؟
0: لا منهجية طبعا. احنا ما فيش عنا متناس, فيش عنا إطار يكونوا متواجدين فيه الأولاد بعد ما يروحوا للمدرسة.
1: على أهم شيء صدقيني
0: هاي الأشياء بتصفد موجود بدل المتناس كذا متناس, يعني بيهتموا لكل هاي الأشياء. في إطارات للأولاد بعد التعليم, إحنا فيش إطارات لا منهجية. هاي الأشياء كلها بتشكل وبتغير من شخصية.
1: لا شك لا شك, يعني هاي مرتبط على فكرة هذا, هاي مرتبطة مع قضية العنف. يعني الولد لما عنده إيش يلهي نفسه من خلال فعاليات لا منهجية بعد الساعة 3 أو 4, فطبعا هو يلجأ إلى تصرفات وسلوكيات مغايرة.
0: مظبوط. وأنا كمان في شغلة بدي أحكيها, بلدية صفد كل مشكلة صغيرة بتصير بالباص بتتعامل بطريقة يعني بطريقة كتير قاسية, يعني مش مهم شو هو حجم المشكلة اللي صارت بالباص, تعمل بطريقة كتير كتير كتير قاسية. يعني
1: أنا بعرف هكذا, بعرف إذا في 3-4 أولاد أو 5 أولاد أو 6 أولاد اللي هن مشاكسين ومعنفين وعنيفين, يعني يجب معاينة هؤلاء الأولاد وطبعا تقديمهم للطاعة والانضباط, وطبعا معرفة يعني الأسباب لربما التي تنم عن هذه التصرفات. ولكن ما شأن 40 المتبقيين أو 38 المتبقيين؟ يعني أنا أوكي سألجأ إلى كل الوسائل المتاحة لنا لكي نتوجه لبلدية صفد لكي تقدم لنا الإجابات العينية لهذه العقوبات أو العقوبات الجماعية, ولكي تنهي هذه المشكلة بشكل محترم وتربوي وطبعا بيداغوجي.
0: أنا حابة بس كمان أضيف أخرى شغلة, المسؤولة تبعت الباصات, المسؤولة عن الباصات البلدية بتحكي كتير, بتغير كتير بحكيها. كل ما حدا من الأهالي تتواصل معها بتحكي له إشي شكل. طلبت آخر إشي من الأهالي إنه يحكي مع شخص مسؤول عن الباصات. لما تواصل الأهل مع هذا الشخص طلع هذا الشخص العقد اللي بينه وبين البلدية خالص من 30/6. قال الأهل أنا العقد تبعي من 30/6 خلص مع البلدية 30/6/2026
1: ولم يتجدد.
0: وهو خبر البلدية من شهر 4/2026 إنه هو بده يوقف الإشي, مش مخصصش
1: بالعنف أو بالتنكيل.
0: بالعنف لا, هو الشركة نفسها قررت توقف 22 خط لأنه بده ينقلوا يصير خطوط عمومية وبدونش يشتغلوا على خطوط الخصوصية. وقالها إنه المخراج الجديد أخذته شركة من صفد. هذا الإشي طبعا ما حكيت لنا شيء المسؤولة تبعت البلدية, بتحكي أشياء مش مضبوطة.
1: يعني دعينا منها. يعني أنا بالنسبة لي صميم المشكلة واضح, وأنت شرحتيه بشكل سلس, وأعتقد بأنه يجب الالتفات أولا إلى عكبرة, وثانيا يجب تنشيط اهتمام بلدي

0: يتصفد بدون تفرقة إلى الخدمات الأساسية في هذه البلدة وتأمين الباصات والحافلات، وطبعا دعوة أولئك المشاغبين إلى الانضباط والطاعة في كل الوسائل القانونية المتاحة، والأهم من ذلك بأن تكون عكبرة في القلوب. وأنا تشرفت بالحديث معك، ما سألتكيش إذا يعني بأي مجال بتشتغلي سيدتي؟
1: أنا بشتغل بمصنع الأدوات الطبية.
0: أها، وأنت من مواليد هذه البلدة؟
1: لا أنا مش من مواليد هاي البلدة.
0: تزوجت فيها؟ أها، وسعيدة بقرارك بالتواجد في هذه البلدة؟
1: أكيد أكيد أكيد، لأنه كل بلد فيها الإيجابيات وفيها السلبيات.
0: بلا شك
1: بلا شك، أكبر أهلها وناسها بجننوا
0: يا رب.
1: عن جد الأولاد عندنا كثير ملاح، بس في شوي ضايعين، فيش عندهم إطارات كيف ما لازم.
0: أوكي حكينا أوكي نكتفي بهذا القدر. ونحن عنوانكم، كيف وصلت إلينا سيدتي؟
1: عن طريق أحد الأهالي. صلنا.
0: أها، أنت لا تستمعين إلى البرنامج؟
1: بلا أنا بستمع، بس ما إجاش ببالي إنه نطلع نحكي.
0: لأنك لو لم تستمعي إلى هذا البرنامج لكنت قد أغلقت هذه المحادثة.
1: لا بس شغلة أخيرة بدي أحكيها.
0: نعم.
1: إنه كمان المدرسة نوعا ما رفع إيدها، مش عم تتدخلوا، يعني لو المدرسة تتدخل بقصة الهساعات، إحنا بنعرف إن هن مخصصونش منها حق قانونية، بس بتقدر المديرة تحط قوانين وتجرب تحل قصة الهساعات كمان.
0: يعني خطوة تلو الخطوة، سنبدأ مع بلدية صفد وإن اقتضت الحاجة سنتوجه إلى
1: المدرسة. المديرة بتقدر تعطي قرار، يعني المديرة كمان في إلها يعني الأولاد رح
0: لإنقاذ، على الأقل لإنقاذ الأولاد من ضياع أيام تعليمية ودراسية. شكرا لك، وسنكون على اتصال بعد أن نبدأ بمعالجة هذه القضية.
1: ألف شكر لك، يعطيك ألف عافية.
0: بأمان الله، مع السلامة.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا
3: جينز، فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: حملة ال 25 شيكل دخولية إلى بيبي شارك من الاثنين حتى الخميس بمناسبة رجوع الأولاد إلى المدارس، الحملة لشهر سبتمبر فقط. نتمنى لكم سنة دراسية ناجحة وموفقة.
7: بيبي شارك بعرابي.
8: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من كنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: عارف لمين بدك تصوت؟
2: في كتير تزوير، شو الفائدة؟
3: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاعة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة، بنحافظ على صوتك وصوتك.
0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
4: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي. يافا

0: الشمس دائما.
1: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: نعود ونلقاكم برنامج المستشار هنا. سلامات خليل.
1: السلام عليكم.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله أستاذنا، شو الأخبار؟ كيف الصحة؟
0: والله إحنا مشتاقين لأهل البعني، وطبعا نأمل بأن تكونوا بخير.
1: حبيب الله يرضى عليك، خلي أولادك.
0: يا هلا.
1: بديش أطول عليك، في عندي قضية لابني للتأمين الوطني. خلق من أول ما خلق كان في معاه مشاكل بالأمعاء، واشتغلنا عليه كثير.
0: ابن التحديات. احنا بنسميهم ابناء التحديات.
1: ايوه.
0: قديش عمره اليوم؟
1: عليك. نعم.
0: قديه عمره؟
1: عمره 11 سنه.
0: وبتعلم بالبلد؟
1: عمل بالبلد.
0: نعم. شو المشكله معه ومع التامين؟
1: وقليل حبته، قليل مشكلته بالحياه، يعني ضعيف وكل شيء، كيف لازم يمشيش، كيف لازم يركض، كيف لا، يعني عادي، يعني ولد يعني قول كيف يقولوها باللغة
0: العامية،
1: مش كيف لازم ولد،
0: يعني بعاني من محدوديات.
1: محدوديات صدق تساعدنا انت بالشغلة، سمعت عنك بالراديو كثير، وفي ناس نصحوني احكي معك.
0: بس انت يعني توجهت لشي جسم، لشي هيئة، لشي مؤسسة، لشي مكتب من اجل؟
1: توجهت اول شيء لمحامي، اعتقد القضية لمحامي اشتغل عليها كم سنة.
0: محامي؟
1: اشتغلت كمان واحد تشتغل عليها مش فاهم عليها شو بتقول، شو التحكي.
0: الولد لايش بحاجة يعني بالضبط؟ ايش هي النواقص اللي بيعاني منها؟
1: من كل شيء.
0: خليل،
1: من كل شيء استاذ زاهر.
0: يعني جسماني ولا نفسي اكثر؟ جسدي ولا نفسي؟
1: جسماني ونفسي.
0: اها. وفي مرافقه مساعده بترافقه يوم للمدرسه؟
1: لا احنا بنوصله، احنا بنجيك واحنا بناخذه.
0: وهذا هو المطلوب تبعك، بانه يعني يوفروا له السفريات، ولا بدك مخصصات له؟
1: لا، مخصصات لإله. شو بتطلع له المسكين، تعذبنا معه.
0: منيح، بس على أساس أنا أساعدك لازم كنت تكون أنت مقدم طلب للتأمين الوطني، وإذا التأمين الوطني لا سمح الله رافض هذا الطلب، أنت بتحكي معي وأنا بحاول أتدخل. يعني على الأقل يعني ما كانش في ولا أي توجه لغاية الآن، الولد صار عمره 11 سنة.
1: قلت لك أعطيت لسه القضية مع محامي،
0: يمكن المحامي توجه وانت بتعرفش المعلومات. على كل حال احنا بعد البرنامج استاذ خليل، بعد البرنامج بتتصل فيك معدة هذا البرنامج وبتكون معك على اتصال الأخت خلود، وبتاخذ منك كل التفاصيل، واذا في شيء مكتوب من المحامي لكي نعرف يعني صميم المطلب تبعك للتأمين الوطني، لكي نتمحور في الموضوع ونحاول نساعدك
1: ان شاء الله رب العالمين.
0: ان شاء الله. عندك اولاد اخرين؟ طبعا
1: عندي ثلاثة،
0: وكلهم بتعلموا في البعني. طب قول لي، المدرسة ما دخلتش الهيئة التدريسية بحاجة ابنك لمرافقة او لمساعدة؟
1: عيلتي بتعرف كل شيء عنه.

0: قبلت فيه.
1: طب خسارة ما عطت 12 العيلة نحكي معها أساس نفهم بالضبط. على كل حال مش مهم
0: لأنه صراحة مروح من الشغل و أنا حكيت معك يعني
1: منقدرش نغير موعد بث البرنامج لأنه أنتو بالشغل، ولكن يعني احنا راح نهتم بالموضوع، احنا راح تحت الهواء يعني من خلال معدة البرنامج والعاملين في هذا البرنامج برنامج المستشار سنكون معكم على اتصال ونتمم الاتصال مع التأمين الوطني نشوف وين الحلقة الضايعة. اوكي
0: ان شاء الله رب العالمين.
1: يا هلا يا هلا. من اي شغل انت هسه متوجه راجع للبيت؟ من اي شغل؟
0: من طبرية.
1: كل حياتك تشتغل هناك وانت بالغ؟ ايش؟ نعم
0: سعيد.
1: اوه يعني من ناحية اقتصادية انت موفق؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يوفق. شكرا سيد خليل،
0: بارك الله بيك استاذي، بارك الله بيك،
1: بأمان الله. إذن نحن نتابع وإياكم برنامج المستشار، بإمكانكم الاتصال بنا في غضون بث هذا البرنامج إلى 064-10-101. نحن بانتظار شكاواكم المتنوعة. كنا قد استمعنا إلى قضية عكبرة التي لا تزال عالقة في الذاكرة، وقضية عكبرة تنم عن إشكالية لأن هذه القرية تابعة مبدئيا بناء على ذاكرتي إلى بلدية صفد، رغم أنها حاولت أن تكون مستقلة في حينه، ولكن الآن من ناحية ستاتوتوريت، من ناحية قانونية وطبعا بنيوية، البلدة تابعة لبلدية صفد، وبلدية صفد لربما لا تتعامل بشكل كامل وتام مع مقتضيات واحتياجات هذه البلدة الطيبة. وبعد ذلك استمعنا إلى خليل الذي ابنه يعاني من نواقص معينة وهو يطالب حقه من التأمين الوطني. حينما تتوجهون إلينا سيداتي أنساتي سادتي، يجب عليكم أن تتذكروا أمرا واحدا، وهو أنكم استنفذتم كل إمكانيات الاتصال مع المؤسسات المعنية بالأمر، وبعد ذلك إن أخفقتم وإن فشلتم وإن أهملتم توجهوا لبرنامج المستشار.

0: ونذكر بأننا تحدثنا إلى السيد مصطفى مسلم محميد عن الحافلة الإبداعية التي تقدم الخدمات إلى المواطنين الضعفاء في مدينة أم الفحم الذين لا يمتلكون القدرة على والمهارات على الهيمنة على الرقميات. وطبعا هذه الخدمة تقدم على عتبة البيوت، تصل هذه الحافلة من خلال الاتصال، وبدلا من أن يأتي الإنسان إلى بلدية أم الفحم تأتي بلدية أم الفحم إليه من خلال هذه الحافلة. وأعتقد بأن هذه المبادرة التي استمعنا إليها من خلال هذا البرنامج هي إحدى المبادرات الأكثر إبداعا في المجتمع العربي في الفترات الأخيرة، لأننا نمتلك الكثير من الشرائح السكانية التي تعاني من مشاكل ولا تعرف كيف تتعامل مع هذه المشاكل، وتأتي هذه الحافلة من خلال الأخصائيين لتقديم هذه الخدمة المباركة. والآن إلى إبراهيم من شفعمر. سلامات إبراهيم في خاتمة هذا البرنامج. عرابي تفضل.
1: يعطيك العافية أستاذ زهير، كيف الحال؟
0: يا هلا بيك، أهلين.
1: حكيت معك قبل حوالي 4-5 أشهر بالنسبة لضريبة الدخل، وحطيت البراتيم عندكم وحطيت كل شيء، ما رجعتلي أستاذ زهير. بتعرف إذا بتقدر تساعدنا ولا أنا اسمع، أنا أنطوني مبلغ كبير أدفع. إذا في إمكانية في تنزلنا إياه شوي، بعرف إيش.
0: أنا على كل بعود لملفاتك عنا، في ما دمت كنت قد توجهت إلينا في حينه دعني أدرس قضيتك بفتح الملف عنا في الأرشيف، وطبعا سنكون على اتصال. متأسف مش أسمع كثير تفاصيل لأنه هذا البرنامج قد تعامل مع قضيتك سابقا، ونأمل خيرا منكون معك على اتصال بعد ما أنه نلتفت إلى تفاصيل الموضوع.

0: من خلال ملفك. اوكي
1: انت وقت استاذ زوري يعني تتصل فيا يعني عارف
0: بنكون معك عارف. بنكون معك على اتصال غدا ان شاء الله. شكرا شكرا. وهكذا نقفل ملف برنامج المستشار. عدي ياسين وخلود ابو احمد مني انا زهير بهلول، شكرا على الإصغاء والى اللقاء.
2: الشمس 101.1 FM.

0: فائت حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.
2: لا

إنساني طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة، طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM، جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي، سجل الآن.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
2: يا فاجيز يا فاجيز أحسن لي يا فاجيز.
3: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: الشمس دائما.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة السعيد وإليكم التفاصيل. زار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس منطقة قمة جبل الشيخ، وقال نتنياهو خلال زيارته إن إسرائيل لن تسمح لأي جيش إرهابي بالتمركز على حدودها على حد تعبيره، مضيفا أن المهمة الرئيسية هي حسم نظام الإرهاب في إيران على حد قوله. نفى رئيس الدولة يتسحق هرتسوغ ما ورد في تحقيق لصحيفتها أرتس بشأن إجرائه محادثة مع رئيس الإمارات محمد بن زايد تناولت قضايا أمنية أو حركة حماس أو يحيى السنوار. وقال مكتب هرتسوغ في بيان إن المحادثات تناولت قضايا اجتماعية وداخلية في إسرائيل والعلاقات بين البلدين، مؤكداً أن هرتسوغ لم يكن على علم بالتحذير الذي أشار إليه التحقيق ولا يملك معلومات بشأن وجود تحذير من هذا النوع أصلاً. حكمت المحكمة المركزية في الليد اليوم بالسجن 13 عاماً على مستوطن أدين بقتل الفلسطينية عائشة الرابي عام 2018، وقتلت الرابي وهي من بلدة بدية وأم لثمانية أبناء عن عمر نهز 47 عاماً بعد أن ألقى المستوطن حجراً على السيارة التي كانت تستقلها قرب مستوطنة رحاليم في الضفة الغربية، وكان المدان قاصراً وقت ارتكاب بالجريمة ولذلك يحظر نشر اسمه. من جهتهما قال محامي المستوطن إنه أدين بجريمة لم يرتكبها، وأعلنا عزمهما مواصلة الإجراءات القانونية مشككين في الأدلة التي استند إليها الحكم. في الصحة الدولية قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن إعلان فرض العقوبات على إسرائيل يعكس على حد تعبيره قيادة على الصحة الدولية، وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن حزب العمال البريطاني يختار مقاطعة إسرائيل قبل أسابيع فقط من مؤتمره، معتبرة أن توقيت الخطوة يتحدث عن نفسه وأن إسرائيل لن تكون خلفية سياسية لحكومة العمال التي تستعرض أمام جمهورها في الداخل. في قطاع غزة أصيب 6 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بحسب مستشفى العودة، فيما استهدفت غارة أخرى في وقت سابق منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وفي حصيلة الساعات 24 الماضية أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين بنيران إسرائيلية، إضافة إلى انتشال جثامين تعود لأربعة مواطنين. في لبنان نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة المنصوري جنوب لبنان، فيما استهدفت طائرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان وفقا لتقارير لبنانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية وحارة بشكل لافت في المناطق السهلية والساحلية، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء لطيفة لا سيما في المناطق المرتفعة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي مجددا في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن إلى برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين، ومعكم من وراء الميكروفون أنا زهرة سعيد، وهذه تحية. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة: بنغفير يفتح معركة الإقصاء وطلب لشطب منصور عباس والقائمة الموحدة من سباق الانتخابات. بين لندن وتل أبيب عقوبات بريطانية وغضب إسرائيلي ومواجهة دبلوماسية تتصاعد. بعد 8 سنوات على مقتلها، 13 عاماً سجنا للمستوطن المدان بقتل عائشة الرابي في غزة، القصف يتواصل من النصيرات إلى شارع الرشيد. ومن جبل الشيخ، نتنياهو يهدد إيران ويؤكد رفض أي تمركز عسكري على الحدود السورية. وفي جنوب لبنان، تفجيرات وغارات وقصف إسرائيلي يعيد خروقات وقف إطلاق النار إلى الواجهة. وأخيرا في التعليم، نتائج بيزا تدق ناقوس الخطر، واتهامات للحكومة بالفشل في إدارة جهاز التربية والتعليم. هذه عناوين برنامج الحصاد الإخباري.

0: إذن نبدأ من الملف الأول لهذا العدد من برنامج الحصاد الإخباري. المحكمة المركزية في الليد قضت اليوم بالسجن لمدة 13 سنة 13 عاما على مستوطن أدين بقتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي. نحن نود أن نتحدث مع زوج المرحومة عائشة السيد يعقوب رابي. مساء الخير.
1: مساء النور عمي. مساء النور، كيف حالك؟
0: أنا تمام، بتأمل أنتوا بخير.
1: إحنا والله الحمد لله، يعني كان وضعنا اليوم صعب شوي.
0: نعم.
1: بس يعني الحمد لله، سالك الأمور الحمد لله.
0: كيف تلقيتوا اليوم الحكم بس يعني لمدة 13 سنة؟
1: والله أول شيء هاي مش عدالي. مزبوط، بما أني أنا فلسطيني هاي مش عدالي.
0: نعم.
1: العدالة الحقيقية أول شيء أنها تكون عائشة يعني عندي ومع أولادي، هاي العدالة الحقيقية. بس العدالة اللي بنهم نحكي عنها انه احنا بنسمع احكام كثيرة ضد الفلسطينيين، 4 مؤبدات وخمس مؤبدات وفوق يمكن 150 سنة.
0: نعم.
1: 13 سنة هاي مش عدالي. وفي النهاية بنقول لا حول ولا قوة الا بالله، شو بدنا نعمل؟
0: نعم. وكيف يعني اذا ممكن اسال، كيف كان شعورك الاول يعني اول ما سمعت العقوبة؟ مين خبرك اصلا بالعقوبة؟
1: أول شيء أنا لازم أحضر على الجلسة، بس الأمانة خفت أحضر على الجلسة لأنه المرة اللي عدت قبل شهر كان في جلسة، والمتطرفين هذول تعين الاتلال، هذول المستوطنين اللي دائما بيهجموا كانوا موجودين في المحكمة، وما حدا قدر يحميني في المحكمة. هربت أنا وابني من الباب الخلفي وشاب إسرائيلي من مؤسسات السلام، هربنا يعني زي الحرامية يعني بالحساب. وهاي المرة كل المؤسسات اللي بعرفهم بيساعدوني بكفوا معي ما نصحونيش أجي، لأنه خطر على حياتي وحياة يعني على أي واحد بيجي معي، فما رحتش على المحكمة، ما نزلتش.
0: في خوف من أعمال انتقامية نقمة؟
1: هيك التوقعات. لأنهم برضو كاذبين علي.
0: نعم.
1: ومعهم صوري كلهم يعني، وعشان هيك ما جيتش على المحكمة. لأني التوقعات إنها الشرطة والأمن هناك ما بيساعدوا شيء.
0: وإنتوا بلدتكم قريبة على بؤر استيطانية؟
1: أنا عايش من 4 جهات مستوطنين، ومدخل البلد عندنا كله مستوطنين.

0: نعم. يعني سيد يعقوب، مر تقريبا 8 سنين على مقتل عائشة، كيف عاشت العائلة هاي السنين بين المحاكم الطويلة والإجراءات القضائية؟
1: والله صعبة، صعبة علينا كثير، لأنه أم لتسع أطفال أو تسع أولاد، والتسعة يعني صعب ينسوا، واثنين كل شيء في البيت أو كل جزء أو كل وردة أو كل كل كل كل إله ذكرى عنا، والأحفاد بكثروا. يعني هلكيت عندي اللهم صل على سيدنا محمد 18 حفيد،
0: الله يخليهن،
1: وعنا 4 حفيدات أخذوا نفس الاسم عائشة، فصعب ننساه، فبنضلنا يعني فيش يوم نذكرهاش فيه.
0: نعم. عم يعقوب، يعني لما توفيت عائشة وهي أم لتسعة أبناء، قديش كان أصغر عمر أصغر طفل بناتهن؟
1: أصغر طفل اللي كانت معي في الحادث اللي اسمها راما كان عمرها 8 سنين وأكثر من شهر.
0: نعم.
1: اليوم السنة عليها توجيه إن شاء الله.
0: نعم. يعني المدان كان قاصر وقت الجريمة، وهي نقطة بالفعل حضرت كثير بالإجراءات القضائية وكل التعامل معه. كيف تنظر إلى هذا الموضوع، وهل تعتقد بالفعل أنه أثرت في العقوبة؟
1: لا، لأنه أصلا كل اللي بيعملوا مشاكل وبضربوا على الفلسطينيين في الشوارع حاليا وبشوفوهم على شاشة التلفزيون كلهم قاصرين وكلهم مدعومين من الحكومة.
0: نعم، لكن هذا أنا أقول يعني من وجهة النظر الإسرائيلية، ربما بأنه يعني قد يؤثر على العقوبة كونه كان قاصر.
1: ما هو يعني لو عكسنا القضية،
0: نعم،
1: قاتل فلسطيني ولو قاصر ما راح يأخذ 10 و12 سنة، راح يأخذ مؤبدات. هاي بنحكي عن هيك عدالة، أنا حكيت بالأول.
0: نعم.
1: إنه هاي مش عدالة.
0: نعم.
1: وبنحكي على دولة ديمقراطية.
0: طب خلال هاي السنين، احنا بنحكي مر 8 سنين، هل كان في عندكم ولو يعني نوع من الشعور لنقل ذلك بأنه العدالة عم بتصير فعلا باتجاه محاسبة القاتل، أم كان في عندكم بالفعل مخاوف من أنه تنتهي القضية بطريقة مختلفة؟
1: احنا عشان الحكومة الموجودة والحالية توقعاتنا كانت يعني تقريبا نفس الاشي، زي هيك زي ما توقعنا صار، بس برضو بحكي لي كمان مرة إنه هاي مش عدالة.
0: نعم. إذن أنتوا يعني على أي حال كان عندكم توقع بسبب الظروف الحالية بأنه العقوبة ما تكون شديدة؟
1: أكيد
0: توقعتوا أكثر من 13 سنة؟
1: أنا توقعاتي كانت إنه يأخذ يعني يأخذ نفس الـ نفس الـ الـ نفس العدد، يعني نفس الحكومة اللي بأخذوا الفلسطينيين، أو يكون هو نشبس بأنه القاصرين عندنا آلاف المساجين قاصرين في داخل السجون الإسرائيلية وبأخذوا في المؤبدات.
0: صحيح، عدا عن المعتقلين بدون تهمة أصلا.
1: كلام سليم. نعم
0: نعم.
1: ففي ازدواجية في القرار،
0: وهذا شعور العائلة، يعني كل العائلة.
1: وبعدين هلكيت يعني بعد الحكم هذا رجعونا إلى 2018، يعني الصغيرة راما عليها توجيه ومتأثر كثير جدا يعني.
0: نعم. إذن هذه صورة الحال لدى العائلة، وهل تنوم بالفعل تقديم أي استئناف أم أنه خلص يعني القضية انتهت؟
1: حاليا في الحكومة الموجودة ما بقدر أعمل شيء، لأنه الظروف لا تسمح لي. وحتى كنا لما كانت في جلسي المحامي تبعي يخلص التصريح كان يعطوني فقط لساعات.
0: نعم.
1: يعني يخلص تصريحي وأنا في داخل الجلسة كان، وما قدرش أطلع من الجلسة تأخذ من المحكمة وراك تثبت إني أنا في المحكمة وراح أتأخر.
0: نعم. وفي حال يعني استبدال هاي الحكومة من خلال الانتخابات القادمة، لنقول ذلك إن كان هذا ممكن، هل يعني تود وترغب بفتح القضية مرة أخرى؟
1: أكيد، لأنه لحد الآن شعوري هاي مش عدالة، ما أخذت يعني ما شعرتش إنه في عدالة.
0: نعم. إذن هذه هي صورة الحال، يعني نحن نتمنى الرحمة لعائشة وأيضا كل النجاح لراما في التوجيه بانتظار النتائج. سيد يعقوب، إلى اللقاء. شكرا جزيلا لك. شكرا على هذه المحادثة.
1: شكرا لكم. شكرا لك. شكرا.
0: إلى اللقاء.
1: مع السلامة.
0: إذن السيد يعقوب

رابي زوج السيدة الفلسطينية عائشة رابي كانت قد لقيت مصرع قد قتلت عام 2018 وهي من سكان بلدة بدية، وكان عمرها يعني 47 سنة، أم لتسعة أبناء. قتلت بعد أن ألقى مستوطن حجر على السيارة كانت تستقلها قرب مستوطنة رحاليم في الضفة الغربية. اليوم المحكمة قضت بالسجن مدة 13 عاما على المستوطن، وغالبا أن عمره كان يعني تحت 18 قاصر يعني أثر على العقوبة. السيد يعقوب بأنه بيقول بأن هذه ليست العدالة المنتظرة من قبل العائلة.

0: الآن إلى قضية أخرى تحديدا إلى الشؤون الحزبية وكيف لا، ونحن على مشارف انتخابات ومعركة قوية. بنغفير يبدأ بمعركة الإقصاء ويقدم طلب طويل جدا لشطب القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس من سباق الانتخابات. للحديث أكثر حول ذلك وما إذا كان ممكن بالفعل شطب القائمة، ينضم إلي النائب وليد الهواشلي من القائمة العربية الموحدة. مساء الخير أستاذ وليد.
1: مساء النور، أهلا بك زهرة وبالمستمع والمستمعات.
0: أهلا بك. إذن هل أنتم مستعدون لمعركة الإقصاء التي بدأ بها بنغفير؟
1: أولا نحن في القائمة العربية الموحدة قدمنا أوراقنا للجنة الانتخابات المركزية، ونحن جاهزون طبعا بكل الجهوزية لخوض الانتخابات المقبلة ولنكون قوة سياسية مؤثرة في المرحلة القادمة. ما لا يعنينا الآن كل هذا التحرك الشعبي للمتطرف بنغفير الذي أوغل في المجتمع العربي وتجاهل كل موضوع الجريمة وهدم آلاف البيوت في النقب والمثلث والجليل. وبالتالي الرد يكون على هذا التوجه، طبعا توجه شعبي بنظرنا، وسنرد عليه أيضا في لجنة الانتخابات وأيضا في المحاكم، ولكن الرد يكون في 27/10 عندما تخرج كل الجماهير العربية لوقف هذا التحريض ولوقف التحريض على الأقلية العربية وعلى المجتمع العربي وعلى القائمة العربية الموحدة، وأن نرسل ببنغفير وكل هذه المجموعة المتطرفة خارج دائرة التأثير خارج الحكومة، وأن نستبدل هذه الحكومة بحكومة أخرى نستطيع من خلالها التأثير على صناعة القرار في إسرائيل.
0: نعم، ما الذرائع التي استند إليها بنغفير عندما قدم هذا الطلب للجنة الانتخابات المركزية؟
1: هو يستند إلى تصريحات سابقة لنواب في القائمة العربية الموحدة الذين وقفوا مع المجتمع العربي خلال سنوات. ولكن أذكر الجميع، صاحب التهم الكثيرة والوحيد في كنيسة إسرائيل هو بنغفير بأكثر من 48 لائحة اتهام ضد هذا المتطرف، هذا الأزعر، هذا الأرعن. وبالتالي من يجب أن يقدم للمحاكمات هو بنغفير وليس النواب العرب. النواب العرب يخدمون كل المواطنين يهودا وعربا، ويدافعون عن كل قضايا المجتمع العربي. ومن ظلم المجتمع العربي وساهم في نشر الجريمة وهدم المنازل العربية وتوسيع الفجوة في كل ما يتعلق بموضوع التطرف والعنصرية في إسرائيل هو بنغفير، ولهذا هو من يجب أن يحاسب. وهناك صورة دائما متداولة في الشبكات الاجتماعية وأيضا في المجموعات، والعرب كثيرا يعرفونها وأيضا اليهود، وهي عندما قام رجال الشرطة في مدينة الخليل وقاموا بسحب هذا المتطرف من يديه ورجليه. وبالتالي هو العابر على القانون، هو من تعدى على القانون. نعم. وهو من يتحمل المسؤولية.
0: سيد وليد، قلت في بداية الحديث بأنه يعني قدموا طلب الإقصاء بسبب وقوف القائمة العربية الموحدة مع المجتمع العربي وتصريحات سابقة معينة، ممكن تعطينا مثال لنوعية التصريحات حتى شوي نوضح للمستمعين؟
1: طبعا هناك قضايا تتعلق بالشعب الفلسطيني، مثلا الدولة الفلسطينية في مؤتمر كفر قاسم الأخير،
0: هذا جديد. نعم صحيح.
1: نعم، هو يستند إلى هذا،
0: هو بالأساس يستند إلى ذلك،
1: هو يستند إلى ذلك وإلى غيرها من المواضيع. ولكن على سبيل المثال، هو لا يريد النواب العرب أن يتحدثوا عن القضية الفلسطينية. صحيح أن هناك أمور حارقة في المجتمع العربي كالعنف والجريمة وموضوع هدم البيوت والتطرف وطلاب الجامعات وساقي الحافلات وكثير من المواضيع، ولكن هو لا يريد أن يتطرق العرب إلى أي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية ولا بالشعب الفلسطيني ولا بحل الدولتين. ولهذا

0: لأنهم يدركون تماما أنه من يستطيع استبدال هذه الحكومة بحكومة أخرى وأن يكون أن يغير المعادلة هي القائمة العربية الموحدة. ولهذا كل هذا التحريض الذي نراه صباحا ومساء ليلا ونهارا على القائمة العربية الموحدة واضح لنا. لماذا؟ لأن هناك تخوف كبير من قوة القائمة العربية الموحدة وأيضا من قوة مدها الجماهيري في المجتمع العربي.
1: ونحن سنتابع في هذا الملف. نائب وليد الهواشلي عن القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. إذن هذا فيما يتعلق بتقديم حزب عتصما يهوديت برئاسة تامر بن-غفير طلب إلى لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد القائمة العربية الموحدة من خوض الانتخابات. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني أول ومن ثم نتابع في ملفات الحصاد الإخباري.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
3: يافا جينز، جينسات بتوخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز.
5: عارف لمين بدك تصوت؟
6: في كتير تزوير، شو الفايدة؟
7: منيح انك سألت. لجنة الانتخابات المركزية تستخدم أكم من طبقة حماية عشان تمنع التزوير. التصويت يدوي وبشكل فعلي، يعني هجمات السايبر ما بتقدر تأثر عليه. كل مواد التصويت بنعملها من جديد بكل انتخابات. بكل صندوق اقتراع في مراقب لنزاهة الانتخابات، معه كاميرا على جسمه وعد الأصوات بيعملوه أعضاء لجنة الصندوق اللي مرقوا تدريب وفحوصات مناسبة. ب 27 أكتوبر اختيارك بيفرق. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك وصوتك.
8: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملا لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.

0: بالقشر وعيد، خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: شغل العقارات بده ثقة، بده خبراء، وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
2: نظارتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائماً.

أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. ننتقل الآن إلى ملف آخر، وإلى هذا الغضب المتصاعد بين لندن وتل أبيب، يعني عقب العقوبات البريطانية التي فرضتها على إسرائيل على مستوطنات بالأساس، وهناك مواجهة

0: והשטחים. עוד פעם, קו ירוק, ברור, יש ישראל לגיטימית ויש שטחים לא לגיטימיים. דבר נוסף זה המונח תיאור אתני וכן הלאה. עכשיו אני מגיע לעניין הדו צדדי, הבילטרלי. הפגיעה ביחסי ישראל בבריטניה היא לא משמעותית. אם בכלל היא פוגעת מאוד, התמיכה של יהדות בריטניה בישראל בנושא הזה תגביר את האנטישמיות, כי עכשיו יהדות בריטניה יותר מזוהה עם מה שקורה בגדה, אבל אם אתה מסתכל כלכלית, הנזק העיקרי יכול להיות עקיף, בעיקר בנושא של חברות שעוסקות בבנייה בשטחים, שחברות גדולות שיש להן גם אינטרסים בחו"ל, שיגידו למה לנו להיכנס לצרה הזאת, ויכול להיות שחברות יימנעו, ישראליות יימנעו מלבנות, ואולי גם בנקים יימנעו מהלוואות. הנזק הכלכלי לישראל הוא לא משמעותי, כל עוד סמוטריץ' שר האוצר בנף יד הוא זורק מיליון.
1: لا يمكن أن نقول بذلك أن هذا الأمر هامشي. هذه القرارات هي قرارات هامة بدون أدنى شك، وهي أولا يعني تبعاتها سياسية بالدرجة الأساسية، حتى وإن كان المستهدف هو المسار الاقتصادي، بمعنى الخسائر التي ربما قد تتكبدها إسرائيل قد يعني تتركز في الجانب الاقتصادي، لكن الأساس والرسالة هي رسالة سياسية بأن هذه الدول يعني قد يعني ملت كثيرا من حجم ما تقوم به إسرائيل تجاه فلسطين، وحتى أن هذه الدول تحاول أن تفعل شيء أيضا أمام شعوبها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. يعني أنت تعلم وجميع السيدات والسادة المجتمعين بأن حرب الإبادة على قطاع غزة أدخلت هذه الحكومات في أزمات أخلاقية أمام شعوبها وأمام منظومة القيم التي تروج لها حتى، يعني وهذا الأمر ربما دفع بعض الأحزاب للدفع باتجاه مثل هذه الخطوات.
2: السؤال أيضا أستاذ عبد القادر، يعني إلى جانب البعد السياسي، ما هو فعلا حجم أو أنواع التجارة الموجودة بين بريطانيا وإسرائيل، خاصة من حيث السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية؟ هل هناك فعلا يعني سيكون ضرر على الجانب الإسرائيلي، أم أنه الأمر يقتصر على التداعيات السياسية لهذه الخطوة؟
1: يعني من الناحية الاقتصادية إسرائيل للأسف يعني لا تنشر، لأنها لا تفصل بين يعني المستوطنات أو بين يعني المدن الإسرائيلية، بمعنى لا تقول بأنها تصدر من المستوطنات بهذا الحجم وتصدر من البلدات والمدن الإسرائيلية، هي تتعامل مع كل هذا يعني مع كل هذه الجغرافيا على أنها جغرافيا واحدة 100%، ولا تفصل وتقول بأن هذه الأراضي المحتلة، لأنها لا تعترف بأنها تحتل هذه الأراضي بالمناسبة. وهناك يعني حالة من التعميم، هذه الأرقام والمعطيات تشمل كل السلع الإسرائيلية، لكن
3: ما هي هذه السلع؟
1: يعني نتحدث عن مواد تموينية، نتحدث عن بعض المواد المستخدمة في يعني تصنيع بعض يعني مواد الترفيه مثل تلك المستخدمة من قبل الأطفال أو غيرها، نتحدث عن مواد تركيبية، نتحدث أيضا عن حتى مواد تستخدم في صناعات تكنولوجية،
3: وهي منتجات تنتج في الأراضي المحتلة
1: بالفعل، وهي يعني كما ذكرت لا تقدم فقط على أنها في الأراضي المحتلة، تقدم على أنها من الأراضي
2: من إسرائيل بشكل عام،
1: من إسرائيل كجغرافيا واحدة. لكن أعتقد بأن هذا القرار وهذه الخطوة ستدفع باتجاه إبراز ما هي بالضبط مثل هذه السلع وما هو حجم الخسارة الإسرائيلية الاقتصادية، لأن كما تعلمون بأن إسرائيل تحاول أن تركز يعني العمل في المستوطنات والإنتاج في المستوطنات بسبب الأيدي العاملة الرخيصة. هي تعتقد أيضا بأنها يعني تكلفة الإنتاج وحتى يعني التصنيع في هذه المناطق بسبب استخدام الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة مقارنة بالأيدي العاملة الإسرائيلية أقل تكلفة، وبالتالي سنكتشف بأن الكثير من هذه السلع ومن هذه المنتجات تصنع عمليا في المستوطنات وتصدر من المستوطنات باتجاه الدول الأوروبية. وبالتالي أعتقد أن هذا القرار يعني سيقود إلى انكشاف حجم هذا التبادل التجاري وتحديدا من المستوطنات، لأن هناك بعض الشركات التي ستتضرر بعمق ربما من هذا القرار التي نقلت.
4: إذن هذا فيما يتعلق بملف العقوبات التي فرضتها بريطانيا على بعض المستوطنات والصادرات من هذه المستوطنات، إضافة إلى فرنسا أو كندا. استمعنا بداية إلى تقرير بصوت الزميل نبيل سلامي، وتباعا إلى دكتور ألون ليال مدير عام سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية وأستاذ في العلاقات الدولية، وأنهينا مع الباحث في الشأن الإسرائيلي عبد القادر بدوي. إذن لا يمكن يعني أن تستمر إسرائيل بهذه السياسات في الضفة وحتى غزة وتتوقع الصمت من العالم. ننهي هذا الملف ونخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات البرنامج. ابقوا معنا.
5: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
6: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
7: يافا جينز،
8: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
10: سرطان الثدي ما بستنى لشهر أكتوبر، وكمان انتي ما تستني.
11: وأنا كمان ما استنيت، وصلت لعمر 45 وتوجهت مباشرة للطبيب عشان الميموغرافيا.
12: صحيح، وأنا كمان ما بستنى، من جيل 50 بعمل فحص الميموغرافيا مرة كل سنتين، وما بتفرق معي بأي شهر.
13: طبعا ليش نستنى؟ في شهر أيار حسيت في كتلة في الثدي وعلى المحل توجهت لدكتوري.
14: أختي في شهر شباط مرضت بسرطان الثدي، مباشرة توجهت أنا للطبيبة، خبرتها وهي حكت لي شو لازم أعمل.
15: لا تنتظري لأكتوبر الوردي، افحصي على مدار السنة، الكشف المبكر بإمكانه إنقاذ الحياة. جمعية مكافحة السرطان، 1-800-36-36-55.
16: الشمس دائماً

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في ملفات برنامج الحصاد الإخباري، وننتقل الآن نتوسع ونخرج من أخبار الداخل والشؤون الحزبية، وأيضا نبتعد قليلا عن الشأن العالمي والساحة الدولية لنعود إلى الإقليم، تحديدا إلى لبنان. وتقارير لبنانية تفيد بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة المنصوري جنوب البلاد، وأيضا استهدفت دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين، وإذلك هناك قصف مدفعي على بلدة الزوطرة الشرقية. ونود أن نتوقف عند كل هذه التطورات الميدانية. الزميل الصحفي أدهم حبيب الله، مساء الخير.
1: مساء الخير لك سارة ولكافة المستمعين.
0: إذن أدهم، هل من مخاوف لتصعيد قبل الانتخابات في الجبهة الشمالية؟
1: نعم، الأمور بداية يعني قبل أن نتحدث عن الجانب اللبناني، من يعيش في المناطق الشمالية يستمع كل يوم يعني لأصوات الطائرات الحربية التي عمليا تعزز من غاراتها وتواجدها العسكري، إلى جانب أيضا تقدم إسرائيلي في العديد من المناطق. يعني نحن نلاحظ عمليا النبطية، قبل قليل تم الإعلان عن ارتقاء شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك يعني نحن نتحدث عن توغلات إسرائيلية في العديد من المناطق وفق شهود عيان في لبنان نتحدث معهم. عمليا الجيش يتقدم في العديد من المحاور، ولكن حزب الله، وهذا معطى لافت، حزب الله يقوم الآن باستخدام مواقع جغرافية أخرى بعد سيطرة إسرائيل على تلال علي الطاهر، وهناك تم نقل الأسلحة في مواقع استراتيجية هامة وأيضا حساسة، نحن نتحدث في مناطق أخرى في جنوب لبنان. وعليه السؤال المطروح، هل سيتم نقل المعركة إلى مناطق جغرافية أخرى وهي بؤر عمليا يسيطر عليها الحزب في هذه المرحلة؟ ما بات واضحا ووفق مصادر مطلعة، وهذا معطى لافت لربما زهرة، هناك حديث على تصعيد إسرائيل قبل الانتخابات أكثر في منطقة جنوب لبنان، ينذر عمليا بتوسيع نطاق المواجهة العسكرية مع حزب

0: الهواء قد تنفلت الأمور.
1: إلى أين قد تتسع هذه الرقعة الجغرافية أدهم؟ يعني أي مناطق؟
0: الحديث حتى الآن على أن إسرائيل تستعد لعملية عسكرية أوسع في جنوب لبنان. هناك يعني مدة زمنية متاحة حتى يتم التوصل. المفاوضات متعثرة مع الجانب اللبناني بسبب سياسات إسرائيل هناك. وهناك على ما يبدو أمور، وأريد هنا أن نوضح، هناك تقارير تتحدث عن إمكانية تجدد الحرب بنطاق أوسع. بالأمس وردني عمليا بأنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في عديد من الدول في المنطقة ما بعد 15 من سبتمبر لدوافع أمنية. الأمر الثاني يتعلق حتى الآن بتوغل إسرائيل في سوريا ولبنان. اليوم وهذه الأثناء نتحدث معك، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تواجد في مدينة كريات شمونة، وهو عمليا يحل ضيف هناك في زيارة أمنية قام بها إلى جانب تواجده اليوم في سوريا.
1: أدهم، أود أن فقط أن أسمع ما قاله نتنياهو في زيارته لقمة جبل الشيخ، ومن ثم نتابع حديثنا. أدهم،
2: ערב ראש השנה אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון. דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן, רמה הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב. מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים, עד הים התיכון. זו שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. למעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה. אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית. אנחנו מחויבים לעשות את זה. ואנחנו נעשה את זה. אני מאחל לכם שנה טובה, אזרחי ישראל, ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים פה את העבודה.
1: إذن أدهم، هذا ما قاله بالفعل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قمة جبل الشيخ. ما الرسائل التي يعني يريد إيصالها لدمشق؟
0: نعم، بداية هناك تعثر بإمكانية التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا، ورئيس الحكومة يضغط باتجاه أن يكون هناك اتفاق قبل الانتخابات كورقة سياسية رابحة. ولكن على ما يبدو الأمور متعثرة، قد تؤدي خلال الفترة القريبة إلى عملية عسكرية واسعة في درعا، وإسرائيل تخطط لذلك. ليس صدفة عمليا بأننا في الأيام الأخيرة بدأنا نلحظ تحركات إسرائيلية، توغلات كبيرة جدا في جنوب سوريا. وبالإضافة إلى ذلك يعني فشل المفاوضات. أولا يعني نتنياهو يحاول استغلال الظرف العام من أجل تفجير رسائل من الجبهات، وكأنه عمليا حقق لإسرائيل سيطرة واحتلال على المستوى الجغرافي من منطقة جنوب لبنان مرورا بالجنوب السوري إلى غزة إلى المناطق يعني يتواجد بها. يقول عمليا بعد 7 أكتوبر إسرائيل وسعت من سيطرتها واحتلالها لتلك الأراضي بنسبة كبيرة جدا، ويحاول أن ينتبه بذلك. ولكن عمليا على البعد الأمني هناك أمور على ما يبدو خفية تحصل. أولا يرتبط بالضربات الأمريكية في إيران، يعني تصعيد الضربات الأمريكية هو دلالة على فشل المفاوضات، فشل العقوبات، فشل الحصار، وفشل كل أي مسار اتخذته حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران. وهذا قد يترجم قريبا عمليا، رغم بأن هناك يعني استبعاد في هذه المرحلة، ولكن المؤشرات توحي بأن لربما قد تكون هناك عملية عسكرية واسعة بسبب التحركات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: نعم.
0: التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا، إلى جانب أيضا إمكانية أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا قبل الانتخابات النصية بحسم الملف الإيراني، لأنه بدأ ينعكس اليوم. أنتم تعلمون عمليا بأن سعر برميل النفط ارتفع إلى أكثر من $100، وهذا عليه ولديه انعكاسات كبيرة جدا وخطيرة أيضا على الاقتصاد الأمريكي. نعم. على الاقتصاد العالمي. هذا يعني بأن الإيفكت أو التأثير على الحصار الإيراني بدأ يترجم بشكل عكسي على أمريكا وعلى المنطقة. لذلك هناك ترقب، نتنياهو سيزور تلك المناطق، والآن في كريات شمونة يتحدث إلى السكان. وبهذه الجزئية أريد أن نختم. نتنياهو من معاقله الرئيسة عمليا هي هم سكان كريات شمونة.
1: صحيح.
0: هم من المصوتين لحزب الليكود. كنا قد شاهدنا عمليا آيزنكوت الذي تواجد هناك واستقبل بحفاوة من اليهود الشرقيين. لذلك هذه الزيارة لها ليس فقط دلالة أمنية، إنما دلالة سياسية تتعلق بمسار الانتخابات.
1: نعم.
0: لأن هناك غضب من سكان الشمال وخطوط المواجهة من سياسة حكومة نتنياهو تجاه لبنان، وأيضا سياساته الاقتصادية بشأن التعويضات وتوفير الأمن للسكان.
1: الزميل أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطات بكل ما يتعلق بالجبهتين اللبنانية والسورية. شكراً.

0: الآن ننتقل مرة أخرى إلى ملف التربية والتعليم ونتائج امتحانات بيزا وامتحان التقييم الذي نشر يوم أمس، يعني تكشف ما وصفته جهات عديدة بالفشل الذريع للحكومة الحالية في إدارة ملف التربية والتعليم. كنا قد تناولنا هذا الملف في إطار برامجنا. نود أن نستمع بداية إلى تقرير صوتي حول تقرير نتائج امتحان البيزا، وتباعا نستمع إلى شيرين حافي نطور وهي مديرة دائرة التربية والتعليم العربي في وزارة التربية، وأيضا عضو الكنيسة النعمة لزيمي من حزب الديمقراطيين، عقبت أثناء جولتها لإذاعة الشمس حول هذه النتائج.
1: في اليوم نفسه الذي كشفت فيه نتائج اختبار بيزا الدولي، نشرت وزارة التربية نتائج اختبارات راما المحلية التي بقيت مخفية منذ أشهر والأرقام صادمة. في بيزا تراجع مستوى الطلاب الإسرائيليين في الرياضيات والعلوم والقراءة إلى أدنى مستوى منذ انضمام إسرائيل إلى الاختبارات قبل نحو 25 عاماً. التراجع مقارنة بالاختبار السابق بلغ 25 نقطة في الرياضيات و23 نقطة في العلوم و38 نقطة في القراءة، وبذلك أصبحت إسرائيل في الخمس الأدنى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واحتلت المرتبة 31 من أصل 35 دولة في مستوى المهارات الأساسية. أما الاختبارات المحلية فتكشف الصورة نفسها. في العلوم لم يحقق سوى 3% من طلاب الصف التاسع متطلبات المنهاج كاملة، بينما وصل 54% إلى أدنى مستوى من الأداء. وفي الرياضيات للصف السادس حقق 37% فقط متطلبات المنهاج كاملة، وفي الإنجليزية 36%. وفي امتحان اللغة العبرية للطلاب العرب لم يصل إلى المستوى الأساسي المطلوب سوى 20% من الطلاب. اللافت أن نشر هذه النتائج المحلية جاء بعد تدخل المستشارة القانونية للحكومة، وبعد أن كان وزير التربية والتعليم يؤف كيش قد طلب تأجيل نشرها. وزارة التربية لم تقدم تفسيرا رسميا للبيانات وسط خلافات بينها وبين هيئة القياس والتقييم التربوي. كيش يحمل الحرب واضطرابات الدراسة مسؤولية النتائج، ويقول إن النظام التعليمي أظهر قدرة كبيرة على الصمود، لكن البيانات تطرح سؤالا أوسع: هل تفسر الحرب كل شيء؟ تقرير بيزا يشير أيضا إلى نقص حاد في المعلمين. نصف الطلاب في إسرائيل يدرسون في مدارس تعاني من نقص في الطواقم مقابل 39% في دول المنظمة. وهكذا يأتي اختباران أحدهما دولي والآخر إسرائيلي ليقدما صورتين متشابهتين. المشكلة ليست فقط في نتائج الطلاب، بل في قدرة النظام نفسه على توفير التعليم الأساسي. والجدل الآن لا يدور فقط حول العلامات، بل حول المسؤولية. هل نحن أمام أزمة فرضتها الحرب، أم أمام أزمة أعمق تراكمت بسبب سنوات من الإهمال ونقص المعلمين والسياسات التعليمية؟
2: المعطيات لازمها شغل، وشغل طبعا بكل المستويات بكل الأفعدة. والدليل إنه إحنا بآخر سنتين أخي جاكي حضرنا برنامج جديد ومنهاج جديد للغة العربية، في توجه جديد لكل موضوع اللغة العربية. اللغة العربية اليوم، يعني امبارح أصدر الدكتورة راوية منهاج جديد للغة العربية المرحلة الإعدادية، رح يتم إصدار منهاج جديد للغة العربية المرحلة الثانوية. واضح إلنا إنه منهاجنا لازم يتغير، عشان اللغة العربية للأسف الشديد أصبحت عائق على طلابنا في فهم المقروء، في التعبير الكتابي. من جهة ثانية موضوع الرياضيات والعلوم طرأ فيه تغيير في آخر سنتين، غيرنا مكانة العلوم الرياضيات من كونها في السكرتارية التربوية انتقلت لقسم التكنولوجيا والعلوم، في تغيير جذري في كل مفهوم.
3: بالبصوف יש פה מערכת שכבר הרבה שנים בשבר גדול, באפליה תקציבית, בחלוקת משאבים לא הוגנת, באי טיפול בבעיות עומק, אבל אני רוצה לשים זרקור על הקדנציה הזאת, כי זה ארבע שנים ממש קריטיות, שפשוט עשו בהם הכל הפוך. העמיקו את האפליה בין זרמי החינוך החרדי, אתה יודע, ילד חרדי מקבל, סליחה, העמיקו את האפליה בין זרמי החינוך הממלכתיים, כולם המשיכו לתקצב חינוך ללא ליבה. אתה יודע, ילד בחינוך הממלכתי,

0: ממלכתי ערבי מקבל 40% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי, וילד בחינוך הממלכתי עברי מקבל כ-26% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי. פערים ששימרו אותם. במקביל תקצבו מערכת חינוך ללא ליבה. איך תצליח
1: במקצועות? אגב, זה רק תקציב, אם בוא נגיד את תהיי באיזה מנגנון קבלת החלטות, זה עניין רק של כסף?
0: אני לא רוצה לתת את זה. מי שחושב שהוא ישים תוכניות למגירה ושם זה ייפטר, זה לא יקרה. יש לך קודם כל אפליה ממוסדת שפר ילד מגיע פחות כסף פר ילד. בחברה הערבית זה הקיצוני ביותר, אבל זה גם בשאר הזרמים, והחינוך הממלכתי דתי מקבל.
2: إذن هذا فيما يتعلق بنتائج امتحانات بيزا, وألخص قليلا مما قالته عضو الكنيسة نعمان لازيمي من حزب الديمقراطيين, تقول بأن الأزمة لا تتعلق فقط بتوفير ميزانيات وكوادر, وإنما بالحاجة إلى خطة شاملة لتحسين جهاز التعليم تشمل دعم المعلمين والمعلمات, تحسين الأجور, وأيضا تطوير مناهج تعليمية إلى جانب تعزيز دمج المعلمين والمعلمات العرب على حد قولها في المدارس اليهودية. الآن أنتقل إلى غزة, وهناك تكثيف في القصف في وسط غزة, مخيم النصيرات, وأيضا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. ينضم إلي الصحفي مصطفى جعرور من غزة. مساء الخير مصطفى.
3: مساء الخير زهرة عليك والسلام المستمعين.
2: أهلا بك. ما صورة الحال الآن في غزة؟
3: يعني زهرة بالتأكيد نتحدث عن تكثيف الضربات الإسرائيلية, وهذه هي يعني لليوم الثالث على التوالي في عملية إخلاء مربعات سكنية كبيرة وقصف منزل, مما يحدث بأضرار كبيرة في المنازل المتبقية. بالفعل هذه المنازل التي يتم استهدافها كمثل المنزل اليوم في مخيم الشاطئ يعني غرب مدينة غزة, هذا المنزل وسط تكدس سكني ومجمع سكني كبير, هو بالفعل منزل مخصف مسبق, ولكن يعني رممه أصحابه وسكنوا فيه بعيدا عن الخيام بعد الحرب الإسرائيلية, ولكن اليوم أبلغهم الجيش الإسرائيلي عن طريق المخابرات بإخلاء هذا المنزل, وتم قصفه بصاروخين أدى إلى دمار كبير في المنازل المحيطة به. أيضا في مخيم أنصارات وسط قطاع غزة في عائلة أبو دلال, هذا المنزل الذي أيضا قد طالب أصحابه بالإخلاء, وإخلاء مربع سكني كامل, وأدى هذا الاستهداف إلى إصابة 6 أشخاص, منهم امرأة إصابتها متوسطة نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. أيضا نتحدث عن قصف إسرائيلي لدراجة نارية, وهي عملية اغتيال لأحد الأسرى المبعدين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة, أحد الأسرى الذين قد أفرج عنهم في صفقة الشاليط, هو الشهيد فرح حامد, هذا الشهيد من رام الله من سلواد, مبعد على قطاع غزة من أيام يعني من منذ صفقة تبادل الأسرى وصفقة وفاء الأحرار واحد التي كانت بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. قد قام جيش الاحتلال اليوم بعد ظهر اليوم بإطلاق صاروخ على دراجة نارية كان يستقلها على شاطئ بحر غزة في منتصف هذا الشارع, هو شارع الرشيد المكتظ بالحركة, حركة السيارات التي تنقل من الغزة إلى الوسط وإلى الجنوب, هو بالتأكيد يعني نقطة مركزية داخل مدينة غزة. على هذا المفترق تم قصفه واستشهاده بعد إصابته بجروح خطيرة وفقدت أطرافه نتيجة هذا الصاروخ. نتحدث أيضا عن إخلاء كان في مدينة خان يونس أيضا لمربع سكني كامل, هذه الإشارات تأتي إلى المواطنين بعد أن تصل إلى المؤسسات الدولية. زهرة يقوم يعني الارتباط بإرسال الرسالة إلى المؤسسات الدولية التجنب بهذه الحركة في هذه المناطق, ومن ثم يقوم المخابرات الإسرائيلية بالاتصال على سكان أحد هذه المربعات السكنية ومطالبته بإخلاء مربع. لا يحدد من هو البيت المستهدف, ولكن يقوم بالمطالبة بإخلاء المربع بشكل كامل.
2: وهذه الاستهدافات يعني أنا أسمع من كلامك بأنه من الشمال حتى الجنوب, لا يوجد منطقة.
3: بالتأكيد بالأمس واليوم وأول أمس هناك تكثيف للضربات الإسرائيلية من شمال القطاع حتى وسط حتى جنوبه, لم تتوقف هذه الضربات الإسرائيلية خصوصا في إخلاء المربعات السكنية, وهذه سياسة بدأ يتبعها الاحتلال الإسرائيلي وبدأ يعني وكأن الحرب قد عادت من جديد. هذه كان يتخذها في بدايات الحرب المطالبة بإخلاء مربعات سكنية ويقوم بقصفها, حتى هو في الاستهداف لا يستهدف منزل معين, هو يستهدف منزل, ولكن كمية الانفجار وكمية الصواريخ التي يطلق على هذه المنازل, يعني منطقة مكتظة كمعسكر الشاطئ يقوم بإطلاق عليها الصاروخين, هذول الصاروخين يعني دمروا مربع سكني كامل.

0: ده المربع بالكاد كان اصلا مدمر، ولكن يعني استصلحوا اهله في محاوله للجلوس به بعد هذه الحرب الاسرائيليه والانتقال والهروب من الخيام.
1: نعم مصطفى، بتساؤل اخير، هل من معلومات لديك بشان المساعدات الانسانيه؟ كم من شاحنه تدخل في هذه الايام؟
0: يعني هو المساعدات الانسانيه هي لا تدخل بالكميات المطلوبة، فقط ما يدخل هو للـ WFP لمنظمة الغذاء العالمي، وهي يعني ما يقارب 10 أو 20 شاحنة فقط التي تدخل.
1: يعني ينافي ويخالف يعارض أصلا بنود المرحلة،
0: هذا يعارض الاتفاق. هو عبارة عن 600 شاحنة يوميا، ولكن ما يقوم الجيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله عبر معبر كرم أبو سالم، هو المعبر الوحيد الذي يدخل عن طريقه البضائع بعد الفحص الأمني والتأخير، يقوم بإدخال من 10 إلى 20 شاحنة
1: فقط الوقت
0: يوميا.
1: يدركني، وأنا أود أن أشكرك في هذه المرحلة. الصحفي مصطفى جعرور كنت معي من غزة، شكرا جزيلا.
0: شكرا،
1: إلى اللقاء. إذن هذه صورة الحال في قطاع غزة، قصف كثيف من الشمال وحتى الجنوب منذ 3 أيام، وكما استمعتم أيضا فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، إسرائيل لا تسمح بدخول إلا بضع شاحنات على خلاف ما هو متفق ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والذي يقضي بإدخال 500 أو 600 شاحنة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد على إعداد هذه الحلقة، الزميل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: يا فاجينز.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: الشمس دائما.
5: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملفات الجنائية. أصيب رجل في 30 من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمات إطلاق نار في مدينة طبارية، وقدم طاقم نجمة داود الحمراء الإسعافات الأولية للمصاب قبل أن ينقله إلى مستشفى بورية في المدينة لتلقي العلاج. وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن خلفية إطلاق النار تعود إلى خلاف جنائي.

0: زار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس منطقة قمة جبل الشيخ، وقال نتنياهو خلال زيارته إن إسرائيل لن تسمح لأي جيش إرهابي بالتمركز على حدودها، مضيفاً أن المهمة الرئيسية هي حسم نظام الإرهاب في إيران على حد تعبيره. نفى رئيس الدولة يتسحق هرتسوغ ما ورد في تحقيق لصحيفتها أرتس بشأن إجرائه محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد تناولت قضايا أمنية أو حركة حماس أو يحيى السنوار. وقال مكتب هرتسوغ في بيان إن المحادثات تناولت قضايا اجتماعية وداخلية في إسرائيل والعلاقات بين البلدين، مؤكدا أن هرتسوغ لم يكن على علم بالتحذير الذي أشار إليه التحقيق ولا يملك معلومات بشأن وجود تحذير من هذا النوع. حكمت المحكمة المركزية في الليد اليوم بالسجن 13 عاماً على مستوطن أدين بقتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي عام 2018. وقتلت الرابي وهي من بلدة بدية وأم لتسعة أبناء عن عمر 47 عاماً بعد أن ألقى المستوطن حجراً على السيارة التي كانت تستقلها قرب مستوطنة رحاليم في الضفة الغربية. وكان المدان قاصراً وقت ارتكاب الجريمة، ولذلك حظر نشر اسمه. من جهته ما قال محامي المستوطن إنه أدين بجريمة لم يرتكبها، وأعلن عزمهما مواصلة الإجراءات القانونية مشككين في الأدلة التي استند إليها الحكم. في الساحة الدولية، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن إعلان فرض العقوبات على إسرائيل يعكس على حد تعبيره قيادة على الساحة الدولية. وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن حزب العمال البريطاني يختار مقاطعة إسرائيل قبل أسابيع فقط من مؤتمره، معتبرة أن توقيت الخطوة يتحدث عن نفسه، وأن إسرائيل لن تكون خلفية سياسية لحكومة العمال التي تستعرض أمام جمهورها في الداخل. وإلى غزة، أصيب 6 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بحسب مستشفى العودة، فيما استهدفت غارة أخرى في وقت سابق منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وفي حصيلة الساعات 24 الماضية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين بنيران إسرائيلية، إضافة إلى انتشال جثامين 4 مواطنين. في لبنان، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة المنصوري جنوب لبنان، فيما استهدفت طائرات إسرائيلية دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة زوطر الشرقية في جنوب البلاد وفقا لتقارير لبنانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعات المساء والليل، لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصر 22، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 24، في نقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. رحب وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر في بيان مشترك بقرار بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ممثلة ومحاسبة المنظمات الاستيطانية، ودعوا إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية. وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، حذر فيها من أن تأخير الميزانيات المخصصة للشرطة يضر بأدائها وبالخدمات المقدمة للمواطنين وبالأمن العام. وقال ليفي إن استمرار تجميد ميزانيات الشرطة في وزارة بن غفير

0: لا يمكن أن يستمر بأي حال، وذلك بعد إعلان بن غفير تجميد مئات ملايين الشواقل من ميزانية الشرطة. زار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس منطقة قمة جبل الشيخ، وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بتمركز أي قوة مسلحة تصفها بالإرهابية على حدودها، معتبرا أن المهمة الرئيسية تتمثل في حسم المواجهة مع النظام الإيراني. من جهته أكد كاتس بقاء القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية وعدم نيتها الانسحاب منها، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية ضد جماعات جهادية في سوريا. وفي الملف الإيراني هدد كاتس بتوجيه ضربة ثالثة إلى إيران إذا دعت الحاجة، معتبرا أن إسرائيل نجحت في إحباط التهديد النووي الإيراني والقضاء على خامنئي وضرب قدرات استراتيجية إيرانية. وإلى الملف اللبناني، حذر الجيش اللبناني من أن استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعرقل جهوده لإرساء الاستقرار. وأكد أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية يشكل عاملا أساسيا لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. يأتي ذلك على خلفية تقارير أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة المنصور جنوب لبنان، فيما استهدفت طائرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق مرج حروف زبدين، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان وفقا لتقارير لبنانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل، سيما في المناطق الجبلية والمرتفعات، أما درجة الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصر 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير مستمعي الشمس. مساء الخير لكل حدا اختار يشاركنا هالساعة على أثير الشمس. وين ما كنتوا وكيف مكان يومكم، خلونا نترك كل إشي برا للحظات ونقعد سوا بهدوء نسمع نفكر ونقرب من سؤال يمكن مرق علينا كلنا حتى لو ما حكينا بصوت عالي. سؤال بسيط بالكلمات لكنه قادر يفتح وراه حكاية كاملة. سؤال غالبا بيبدأ بكلمتين، لو إني

معكم أنا هبة أبو حسان، ومنفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج منحاول فيه نفهم الحياة من خلال الكتب، وكمان نفهم الكتب من خلال الحياة، لأنه الكتاب عنا مش هدف بحد ذاته، هو جسر بين موقف صغير منعيشه وبين سؤال أكبر يمكن ما عرفنا كيف نصيغه. طبعا كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي

يساعد ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، مديع كرام في الإشراف العام، وفريق الشمس كله اللي بيخلي من الصوت مساحة ومن المساحة لقاء، وكمان بين سطر وسطر يمكن تكون أنت. هاي يا سيدي، كنت قاعدة قبل فترة مع صديقة وإجا ببالي أسألها سؤال: شو أكبر لو عندك؟ يعني لو اخترت إشي تاني، لو ما عملت هديك الخطوة، لو حكيت كلمة أو ما حكيتيها. وطبعا جوابها بالبداية كان ولا إشي. قالت لي بالنهاية كل إشي صار لسبب، وكل ما رأنا فيه الحلو والصعب هو اللي وصلنا للمكان اللي إحنا فيه اليوم. والجواب يا جماعة، الجواب بصراحة منطقي وكتير حلو، وبعتقد كتير منا هز راسه بهاي اللحظة أو حس إنه هذا ممكن يكون جوابه كمان، لأنه في إشي مريح بفكرة كل إشي بصير لسبب، صح؟ بتحسسنا إنه الماضي هيك انحط بمكانه، وإنه ما في داعي نرجع ونفتحه من جديد. بس تخيلوا إني أقبل بهذا الجواب، قررت أغير السؤال. تمام، عن جد خلينا ننسى للحظة فكرة إنه كل إشي بيصير لسبب، بدنا نتخيل إنه معنا عصا سحرية. عصا سحرية مش حتى نغير حياتنا كلها ولا حتى نصير شخص تاني، بس حتى نعدل لحظات صغيرة، موقف، كلمة، فرصة ضاعت، قرار أخدته وإنتي مستعجل، إشي عملته وبتتمنى لو إنك ما عملته، أو إشي ما عملته أصلاً وبقى معك، أو يمكن أبسط من كل هذا بس كنت أصغر بالسن. فهنا هون سكتت شوي. ويا جماعة، بدل ما يخلص الحديث خلال دقيقتين، قعدنا تقريبا 3 ساعات نحكي بس عن هذا السؤال. فيمكن هون بالضبط تبدأ حلقتنا اليوم، لأنه كتير مرات منفكر إنه الاعتراف بالندم يعني إنه مش راضين عن حياتنا وإنه جاحدين للطريق اللي وصلنا لهون، بس إنه ممكن الإنسان يحب الحياة اللي عنده ويكون ممتن للأشخاص والأشياء اللي وصلته لهون، وفعلاً يكون كل شيء صار لسبب. ومع هيك لما يفتح باب الصراحة مع نفسه يكتشف إنه في لحظات لو عاد فيه الوقت كان يمكن يتصرف فيها بشكل مختلف. مش بالضرورة يختار حياة ثانية كاملة، يمكن بس يغير خطوة أو كلمة أو بتعرف شو، قرار واحد. والغريب إنه عن جد لما نفكر فيها، الندم من المشاعر اللي إحنا بنعرفها منيح، لكن مش دايما منحب نعترف فيها. منحب نحكي عن اختياراتنا كأنها كانت واضحة من البداية، وعن طريقنا كأنه كان مستقيم، بس بيننا وبين حالنا كتير منا عنده جملة بترجع بأوقات غير متوقعة، يمكن آخر الليل، يمكن بعد ما منشوف شخص من الماضي، يمكن لما نسمع خبر عن حدا اختار الطريق اللي احنا ما اخترنا. ومنبلش: لو اني جربت، لو اني ما خفت، لو اني حكيت، لو اني سكتت، او لاني لو اني ما تأخرت، لو اني ما استعجلت. واليوم يا جماعة بدنا نقرب من هذا الشعور، مش حتى نحاكم أنفسنا أكتر ولا حتى نقول ما تندموا، بس بدنا نفهم ليه بعض لو بتمر وبتروح وبعدها بتضل معنا لسنوات، وليه أحيانا بنكون متأكدين إنه لو اخترنا غير كانت حياتنا رح تكون أفضل، مع إنه بالحقيقة ما بنعرف شو كان رح يصير. ومن هون راح يرافقنا اليوم عملين بيفتحوا هذا السؤال من جهتين مختلفتين. الأولى هي عبارة عن رواية بعنوان مكتبة منتصف الليل لمات هيج. رواية بتاخد سؤال ماذا لو وبتحوله لتجربة خيالية غريبة جدا. يعني ماذا لو صار بإمكانك فعلا إنك تشوف الحيوات اللي كان ممكن تعيشها لو اخترت غير؟ وهون مش رح أحكي لكم أكتر من هيك، لأنه بعد الأغنية بدنا ندخل على هاي الفكرة سوا، بس مش كملخص رواية ومش رح أحرق لكم تفاصيل بوعدكم، بل كأنه إحنا هيك اللي واقفين جواتها. أما العمل الثاني رح يكون معنا اليوم هو قوة الندم لدانيال بينك،
واللي بيفتح

معنا سؤال مختلف. إذا كان الندم جزء طبيعي من تجربتنا كبشر، فهل المطلوب نهرب منه ولا نفهم شو عم يحاول يقولنا؟ وهل كل قرار انتهى بطريقة مؤلمة كان فعلا قرار سيء؟ شو رأيك؟ رح نبدأ من الحيوات اللي ما عشناها ونرجع بعدها للقرارات اللي أخذناها فعلا، ونحاول نفهم شو اللي بيخلي الندم يوجع وانت ممكن نتعلم منه بدل ما نضل عالقين فيه. فخليكم معنا لأنه يمكن بنهاية الحلقة ما نقدر نغير أي شيء صار، بس يمكن نقدر نغير الطريقة اللي عم نحمله فيها معنا.

ماذا لو قدرتوا تشوفوا الحياة اللي كان ممكن تعيشوها لو اخترتوا قرار مختلف؟ هاد كان سؤالنا قبل الأغنية.

وهون بنفوت دغري للتخيلات. هيا سيدي، بدي تتخيل معي انك واقف بنص مكتبة ضخمة، قدامك رفوف ممتدة لدرجة انك مش قادر تشوف وين تنتهي، ممرات ورا ممرات، كتب اكتر مما عن جد ممكن تعد، بعضها شكله قديم والبعض كأنه نحط على الرف قبل لحظة. مكتبة كاملة ما إلها آخر. بس يا عزيزي، هاي مش مكتبة عادية، لأن كل الكتب اللي فيها إلك. كل كتاب هو حياة كان ممكن تعيشها أنت، لو تغير قرار واحد من قراراتك، لو اخترت تخصص تاني، لو قبلت فرصة رفضتها، لو ما تركت مكان، لو حكيت مع شخص بدل ما تسكت، لو قلت بدل لا، أو لو أخذت طريق مختلف بيوم كان شكله عادي جدا وقتها وما كنت تعرف إنه هديك الخطوة الصغيرة ممكن تغير أشياء كتيري بعدها. والأغرب إنك مش بس بتقدر تقرأ شو كان ممكن يصير،

تقدر تدخل الكتاب نفسه. يعني بتمد ايدك، تخيل انت عم تمد ايدك على عم تسحب واحد من الرف، بتفتحه وفجأة ما بتعود واقف بالمكتبة، بتفتح عيونه على الحياة اللي موجودة بالكتاب، بس مش الحياة اللي بتعرفها. يعني يمكن تصحى ببيت تاني جنب شخص تاني، يكون عندك شغل مختلف، أصدقاء ما التقيت فيهم بحياتك الحالية، مدينة ثانية، وحتى ذكريات المفروض تكون إلك بس أنت ما عشتها، نفسك أنت بس حياة تانية. ماذا لو؟ وهون بدي أسألكم عن جد، لو كان قدامكم هيك رف، كنتوا رح تفتحوا كتاب؟ وإذا أي واحد، أي لو من حياتكم كنتوا بدكم تعرفوا شو كان مخبى وراها؟ هاي الفكرة اللي طلبت منكم حاليا تتخيلوها هي العالم اللي بياخدنا إلى مات هيج برواية مكتبة منتصف الليل. بس بالنسبة لبطلة الرواية اسمها نورة، الموضوع مش مجرد فضول. لما بنلتقي فيها نورة بتكون بعمر 35 وعايشة فترة صار فيها الندم يلون تقريبا كل الطريقة اللي تطلع فيها على حياتها. في أشياء كانت شاطرة فيها وما كملتها، علاقات ابتعدت، فرص رفضتها، خطط كانت بيوم موجودة وما صارت. وبدل ما تشوف كل واحد من هاي الأشياء كقرار أو مرحلة لحالها، صارت تجمعها فوق بعض كأنها أدلة بملف واحد كبير عنوانه حياتي كان ممكن تكون أفضل. وبتعرفوا كيف مرات لما نكون بفترة سيئة العقل بصير محامي ممتاز جدا ضدنا، بيفتح الملفات القديمة كلها، موقف من 10 سنين، فرصة رفضناها، شخص خسرناه، كلمة حكيناها، إشي تركناها بالنص، وكل واحد منهم بصير شاهد جديد على نفس الفكرة. شايف؟ لو عملت غير ما كنت وصلت لهون. وهذا تقريبا المكان اللي كانت نورة واقفة فيه. بيجي يوم بتتراكم عليها في كل الخيبات، خيبة ورا التاني، لحد ما بتوصل لأزمة نفسية شديدة جدا وبتتخذ قرار إنه بدها تنهي حياتها. لكن هون يا جماعة الرواية بتاخد منعطف كتير جميل وغريب، لأنه بدل النهاية اللي كانت نورة متوقعتها بتفتح عيونها وبتلاقي حالها بالمكتبة، نفس المكتبة اللي تخيلناها قبل شوي، رفوف بلا نهاية، كتب بلا نهاية، ومكان واقف بطريقة غريبة بين الحياة والموت. وبين الرفوف تلتقي بالسيدة إلم. شوي سوا نكمل. يا جماعة وصلنا إنه نورة فاتت على المكتب اللانهائي الموجود فيها كيف ما حكينا، كل قرار ولا أخدته، كل اختيار ما اختارته. وهنا بتلتقي بالسيدة إلم. مين هاي السيدة إلم؟ هي أمينة مكتبة مدرستها القديمة، وشوي شوي بتصير تفهم منها شو هذا المكان، وبتخبرها إنه هاي الكتب كلها هي حياتها، مش بس الحياة اللي عاشتها بل كل الحيوات اللي كان ممكن تعيشها. كل اختيار أخدته فتح طريق وسكر طريق تاني، صح؟ وهم بهالمكتبة الطريق اللي تسكر ما اختفى، صار كتاب على الرف، وفي بينها كتاب مختلف عن الباقي، كتاب مليان بكل الأشياء اللي ندمت عليها نورة بحياتها، كل ياريت وكل لو، وكل مرة رجعت فيها للماضي وقالت كان لازم أعمل غير. ومن هون بتصير عندها فرصة إحنا يمكن نتمنيناها ولو للحظة. إذا كانت مقتنعة أن اختياراتها القديمة هي اللي وصلتها لكل هذا الندم وأنه تنهي حياتها، طيب تعرف شو؟ خليها تشوف، خليها تدخل الحياة اللي كانت متأكدة أنها ضيعتها، وتعرف شو كان ممكن يصير لو قالت نعم بدل لا، أو لو قالت لا بدل نعم، لو كملت بدل ما تنسحب، أو لو اختارت الطريقة الثانية. وهون يا جماعة أنا بدي أوقف عن التفاصيل الرواية، مش راح أحكي لكم أي كتاب تفتح نورة وشو بيصير وشو بتلاقي داخلها، لأنه جزء من متعة الكتاب إنكم تدخلوا هاي الاحتمالات معها. بس بدي ناخد منها سؤال، بدي ناخد منها سؤال بهمنا إحنا، لأنه نورة كان عندها امتياز إحنا ما عنا إياه، هي بتقدر تختبر اللو، إحنا لا، إحنا منعيش القرار اللي أخدناه ونتخيل القرار

الحياة دخلت امتحان الواقع. أما الحياة الثانية غالبا ما عندها كل هاي التفاصيل، عندها بس عنوان. مثلا لو سافرت، لو درست هذا التخصص، لو ضليت مع هذاك الشخص، لو قبلت هذيك الفرصة، والباقي يا جماعة عقلنا بيكمله. وخصوصا لما نكون ندمين بيقدر يبني عقلنا، بيقدر يبني للطريق اللي ما أخذناه نسخة مرتبة وحلوة الصراحة، لأنه بنعرف كل عيوب الطريق اللي مشيناها صح، بينما الطريق اللي إحنا التاني ما طار يوم يورجينا عيوبه، ما شفنا الأيام السيئة فيه ولا الخسارات ولا الأشياء اللي كان ممكن تتعقد، لأنه ببساطة ما عشناها. وهون لازم نكون دقيقين، هذا مش معناه أنه الطريق التاني كان رح يكون أسوأ، ولا أنه كان قرار أخذناه كان هو الصح. يمكن لو سافرت فعلا يمكن كنت أكون مبسوط أكتر، يمكن لو أخذت هذيك الفرصة تغيرت حياتك عن جد للأحسن، ويمكن لو حكيت مع هذاك الشخص صار إشي كنت تتمناه. إحنا ببساطة فقط ما منعرف، ويمكن هذا من أصعب الأشياء بالندم، لأنه مرات نشتاق لحياة أو نحزن عليها كأنه عشناها فعلا وخسرناها، مع أنها بالحقيقة ضلت احتمال.

هون في بعلم النفس مفهوم بيساعدنا نفهم هالحركة اللي بيعملها عقلنا، اسمه التفكير المضاد للواقع. والاسم يمكن يبين كبير، بس الفكرة بنعملها كل يوم، يعني كل مرة بنرجع فيها لإشي صار ومنغير بتخيلنا تفصيل واحد وبنسأل لو صار هذا بشكل مختلف هل كانت النتيجة بتتغير؟ لو طلعت قبل بعشر دقايق ما كنت رح أتأخر، لو درست أكتر يمكن كنت جاوبت أحسن، لو ما بعت الرسالة وأنا معصب يمكن ما كنا اختلفنا، لو حكيت بقلبي يمكن ما راحت الفرصة. العقل بياخد الواقع بغير فيه قطعة وبيبني نسخة تانية، وهاي القدرة بحد ذاتها صدقوني مش سيئة، بالعكس إحنا بنحتاجها حتى نتعلم. يعني عن جد إذا تأخرت اليوم وقلت لحالي المرة الجاية لازم أطلع أبكر، فلو هون أخذت معلومة من الماضي وحولتها لإشي ممكن أستخدمه بالمستقبل. المشكلة مش إني أقول لو عملت غير كان ممكن تطلع نتيجة مختلفة، المشكلة بتبدأ لما تتحول الجملة ل لو عملت غير كنت أكيد رح أكون مبسوط أكتر من إسا، لأنه هون ما عاد عقلي عم يتعلم عن من الماضي، صار عم يبني وراه باب مسكر حياة كاملة وبيطلب مني أقارن حياتي الحقيقية بكل تعقيداتها ومشاكلها وبرضو الحلو فيها بحياة هو كتبها لكنه ما عاشها. ويمكن لهذا السبب فكرة مكتبة منتصف الليل بتشدنا لهالدرجة. ليه؟ لأنها بتحول واحدة من أكثر أمنياتنا استحالة لمكان حقيقي. شو لو قدرت أعرف؟ شو لو كل مرة قلت فيها يا ريت كان في كتاب على رف بقدر أفتحه وأشوف الجواب؟ بس إحنا ما عندنا هالمكتبة، وعشان هيك يمكن السؤال الأهم مش أي حياة كانت رح تكون أفضل، يمكن السؤال العادل هو كيف أطلع للحياة اللي عشتها من غير ما أقارنها بحياة تانية أنا ما بعرف منها غير الأشياء اللي تمنيتها. وهون أطلب منكم هيك تضلكم مسكين بهالفكرة، لأنه بعد الأغنية رح نعمل حركة بالعكس تماما. بدل ما نتطلع على القرار اللي ما أخدناه بدنا نرجع للقرار اللي أخدناه أصلا ونسأل سؤال يمكن يكون شوي أقصى. لما أرجع اليوم لقرار قديم وأقول كان لازم أعرف، هل فعلا كان لازم أعرف؟ ولا أنا اليوم بعرف النهاية وصارت البداية تبدو أوضح مما كانت عليه وقتها؟

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على هواء ذات الشمس، بعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن. قبل الأغنية تركنا سؤال يمكن كتير منا سأل حاله بطريقة أو بأخرى. لما أرجع اليوم لقرار قديم وأقول كان لازم أعرف، هل فعلا كان لازم أعرف؟ ولا لأنه أنا اليوم بعرف النهاية صارت البداية تبدو أوضح مما كانت عليه وقتها. تعرفوا شو؟ خلونا نفكر فيها من موقف صغير جدا. تخيل إنك واقف قدام قرارين، تمام؟ عرض شغل هون وعرض تاني بمكان مختلف، فأكيد عندك إيجابيات وسلبيات. سألت ناس، فكرت، يمكن سهرت ليلتين وإنت بتقلب بالاحتمالات برأسك، وبالنهاية اخترت واحد منهم. وبعد سنة المكان اللي اخترته صار فيه مشاكل، المدير تغير، ممكن الظروف تبدلت، أو المشروع اللي كنت داخل عشانه توقف، وصرت ترجع لنفس الجملة يا الله أنا كيف اخترت هيك. واليوم وإنت واقف بعد سنة ومع كل اللي صار، فعلا بيبين القرار غريب. بتشوف أشياء كان لازم تنبه لها، ويمكن تقول ولو مالك يا زلمة كانت واضحة. بس لحظة واضحة لمين؟ إلك اليوم أكيد، بل هل كانت واضحة إلك وإنت واقف قدام القرار قبل سنة؟ بعرفش. لا صح، هون الفرق. إحنا كتير مرات لما نرجع للماضي ننسى نرجع عقلنا معه. الصراحة نرجع للمشهد القديم بس بناخد معنا معلومات اليوم، نعرف المشروع نجح أو فشل، العلاقة كملت أو انتهت، مين تغير، وأي باب فتح وأي باب تسكر، صح؟ وبعدين بكل هاي

عارفي منوقف قدام نسخة قديمة من حالنا ما كان عندها المعلومات ومنسألها باستغراب كيف ما عرفت؟ كيف ما عرفتي؟ بس هي ما كانت تعرف تعرف النهاية ولا شو؟ بعلم النفس في اسم لهي الظاهرة اسمها الانحياز الإدراك المتأخر. يعني ببساطة بعد ما نعرف شو صار منرجع للماضي ومنحس إنه النتيجة كانت واضحة ومتوقعة من البداية مع إنها وقتها ما كانت واضحة كان في أكتر من احتمال ممكن يصير بس لأنه عرفنا النهاية عقلنا بيجرب يرتب الأحداث بطريقة تخلي كل إشي يبين وكأنه كان يقود إلها من الأول. والموضوع يا جماعة مش بس بالشغل حتى بالعلاقات بشكل عام إن كان علاقة عمل علاقة صداقة أو علاقة عاطفية بعد ما نعرف كيف انتهت القصة ممكن كلمة قديمة أو تصرف صغير يبين فجأة كأنه كان إشارة واضحة من البداية ونطلع على حالنا ونرجع ونقول نفس الجملة كيف ما انتبهت كان كل شيء مبين بس مرات فعلا كان في إشارة وإحنا تجاهلناها إحنا مش عم نبرئ هذا الموضوع مرات تانية الإشارة ما صارت واضحة إلا لأنه اليوم إحنا بنعرف بقى القصة وهذا جزء تاني والفرق بين الاثنين مهم لأنه إحنا مش عم نحاول نعفي حالنا من كل قرار سيء أبدا في قرارات فعلا نعرف حتى وقتها إنه ضد قيمنا مثلا في مرات منكون شايفين إشي مهم ومنختار نتجاهله مرات منجرح حدا وإحنا عارفين إنه عم ينجرح مرات من أجل إشي مهم سنوات مش لأنه ما كنا نعرف بل لأنه خفنا أو تهربنا أو قلنا بعدين بس في فرق كبير بين هذا كله بين قرار أخذناه وقتها بناء على أفضل ما كنا نعرفه وبعدين الحياة أخذته لما كان ما كنا قادرين نتوقعه عشان هيك يمكن في سؤال عادل لازم نسأله لما نرجع على الماضي بدل ما نسأل فقط كيف طلعت النتيجة نسأل باللي كنت بعرفه وقتها كيف أخذت القرار هل فكرت؟ سألت؟ حاولت تكون صادق مع نفسك؟ هل كان عندك سبب حقيقي تختار اللي اخترته؟ ولا في إشي مهم أنت أصلاً شايفه وعم تحاول ما تشوفه؟ لأنه القرار والنتيجة مش نفس الإشي ليه؟ ممكن تاخد قرار مسؤول جداً وتطلع النتيجة سيئة وهذا إشي طبيعي إحنا ما بنعرف بالمستقبل وممكن تاخد قرار متهور وتزبط معك بسبب الحظ والنتيجة الحلوة ما بتحول التهور لحكمة مثل ما النتيجة المؤلمة ما بتحول كل قرار سابق لغباء وهان يمكن الندم يصير أكتر إثارة للاهتمام أو برأيي الشخصي لأنه إذا مش كل نتيجة سيئة معناها كان لازم أعرف وإذا الندم مش دايما دليل على أنه القرار نفسه كان سيء طيب شو هو الندم أصلا وليه بوجع بهالطريقة ومن هون بدنا نفتح الكتاب الثاني اللي معنا اليوم قوة الندم لدانيال بينك بينك يا عزيزي بدها من فكرة بسيطة جدا ومخالفة شوي لكل الشعارات اللي بنسمعها من نوع عيش بلا ندم أو ما بغير ولا إشي من حياتي لا هو بيقول طيب قبل ما نحاول نتخلص من الندم ليش ما نفهمه؟ ليه ما نفهم الندم؟ ولفهمه رجع العقود من الأبحاث عن هذا الشعور وعمل كمان مشروع جمع فيه آلاف قصص الندم من ناس من بلدان مختلفة والسؤال ما كان بس على شو بتندم بل شو موجود تحت هذا الندم؟ شو الإشي اللي كان مهم لدرجة إنه خسرته أو عدم القيام فيه ضل يرجع بعد سنوات وهون في فرق صغير لكنه مهم جدا بين الندم وبين شعور قريب منه اللي هو خيبة الأمل يعني تخيلوا شخصين من قبل بوظيفة كان بدهم إياها الأول حضر للمقابلة قد ما بقدر تمام ووصل بوقته جاوب بنهاية اختاروا شخص تاني طبيعي يزعل وينقهر ويحس بخيبة أمل صح التاني كان عنده نفس الفرصة لكنه ما حضر وتأخر ويمكن دخل المقابلة وهو أصلاً عارف أنه ما أعطاها حقها وبعد ما انقبل الاثنين انزعجوا من نفس النتيجة بس الثاني عنده إضافة صغيرة مؤلمة أنا كان بإيدي أعمل غير
وهنا بالضبط بيدخل الندم. لأنه الندم مش بس إنه النتيجة ما عجبتني، في إحساس إنه في إشي أنا عملته أو ما عملته كان ممكن يغيره، قرار، تصرف، ممكن سكوت، تأجيل أو فرصة ما أخدتها. عشان هيك الندم ما بحطنا بس قدام الخسارة، بحطنا قدام خسارة منحس إنه إلنا إيد فيها. وبفتح فورا باب الجملة اللي رفقتنا من بداية الحلقة، لو إني. بس هون بالضبط دانيال بينك بقلب السؤال، بدل ما يقول بما إنه الندم بيوجع خلاص نتخلص منه، بيسأل شو ممكن نتعلم منه. وهون الفكرة اللي لمحنا إلها ببداية الحلقة بتصير أوضح. الندم مش بس بيحكي لنا وين أخطأنا، مرات بيحكي لنا شو كان مهم لدرجة إنه خسرته، إنه خسارته أو الابتعاد عنه ضل يوجع. فكروا فيها هيك، إذا حدا ندم 20 سنة لأنه ما رجع حكى مع أخوه قبل ما تكبر المسافة بيناتهم، تتحول لقطع علاقة، شو الندم عم يحكي له؟ يمكن أنه أخطأ، أكيد، بس تحته في معلومة تانية، العلاقة كانت مهمة، لو ما كانت مهمة ما تضل هذا الموقف عايش معه كل هاي السنين. وهذا من واحد من أكثر الأفكار اللي شدتني بكتاب قوة الندم. بينك بوصف في الندم كأنه الصورة أي سوري بينك بوصف الندم كأنه صورة السلبة للأشياء اللي منقدرها بحياتنا، بمعنى أنه مرات إذا بدنا نعرف شو مهم فعلا لشخص، ممكن نطلع على الأشياء اللي أكتر إشي ندم عليها أنه أهملها أو خسرها أو ما تجرأ يعملها. عشان هيك بدل ما يضل سؤالنا كيف أبطل أندم، يمكن في سؤال أهم، على شو بالضبط أنا ندمان؟ وشو هذا الندم عم يكشف لي؟ وهون دانيال بينك كاتبنا عمل شغلة مثيرة. لما بدأ يشوف آلاف القصص اللي وصلته على السطح كانت مختلفة جدا، يعني شخص ندم من دراسة ما كملها أو أنه ما درس هذا التخصص، شخص عن علاقة تركها أنها تبتعد، شخص على صحته، شخص على فرصة ضل خايف ياخدها. لو قرأنا كل قصة لحالة عن جد ممكن نحس أنه البشر بندموا على آلاف الأشياء المختلفة. بس لما نترك تفاصيل القصص شوي ونسأل شو موجود تحتها، الصورة بتصير أبسط. لأنه بينك لاحظ أنه في مجموعة صغيرة من الاحتياجات والقيم الأساسية عم ترجع مرة ورا مرة، عم ترجع على بعضها. القصص مختلفة لكن الجذور مش مختلفة لهالدرجة. وهم بدي أترككم مع سؤال قبل الأغنية، إذا طلبت منكم تختاروا ندم واحد من حياتكم، مش ضروري الأكبر ولا الأكثر وجع، بس واحد بعد جملته بترجع أحيانا، شو موجود تحته؟ هل هو إشي كان لازم تبني أساسه من زمان وما عملت؟ ولا فرصة كنت بدك إياها لكن الخوف وقفك؟ ولا تصرف عملته ما بشبه الشخص اللي بتحب تكونه؟ ولا شخص كان مهم وتركت المسافة بينك وتكبر أكتر مما كنت تقصد؟ هاي مش مجرد 4 أمثلة عشوائية. دانيال بينك لاحظ إنه آلاف القصص الندم اللي جمعها كانت ترجع بأشكال مختلفة لهاي الجذور تقريبا. بعد الأغنية بدنا نفتحهم واحد واحد، مش حتى نصنف ندم ونحطه بصندوق، بل لأنه يمكن لما نعرف شو موجود تحته نقدر نفهم أخيرا شو كان عم يحاول يقولنا كل هذا الوقت.

ورجعنا معكم مستمعاتنا ومستمعينا على وقذات الشمس، وبعدنا مستمرين سوا في بين السطور، ومعكم أنا هبة أبو حسن.

قبل الأغنية تركنا سؤال يمكن يوقفنا شوي مع حالنا، لو بدك تختار ندم واحد من حياتك شو بيكون؟ بس مش بس شو صار، بل ليه بعده هذا الموقف عالق معك؟ شو كان مهم إلك فيه لدرجة إنك كل ما تتذكره بتحس إنك كنت بتتمنى تتصرف بطريقة تانية؟ فدانيال بينك كاتبنا لما بدأ يقرأ آلاف القصص اللي جمعها اكتشف إنه رغم اختلاف التفاصيل في أشياء معينة عم ترجع مرة بعد مرة، مش لأنه كل الناس عاشت نفس الحياة ولا لأنه كل ندم ممكن نحطه بسهولة تحت عنوان واحد، بل لأنه في احتياجات إنسانية أساسية لما نهملها أو نتصرف بعكسها نكتشف أحياناً قيمتها بعد فوات الأوان. فخلونا نبدأ من إشي يمكن ما منفكر فيه كتير لما نحكي عن الندم، مش قصة حب ولا فرصة كبيرة ضاعت ولا قرار غير حياتنا بيوم. خلونا نبدأ من جملة منقولها كل يوم، بعدين لبكرة، بعدين ببدأ أوفر، بعدين بهتم بصحتي، بعدين ببدأ أدرس، بعدين بتعلم اللغة، بعدين برتب أموري. مش إسا لأنه إسا في شغل وفي تعب وفي مصاريف وفي أشياء مستعجلة أكتر، لا، وبصراحة كتير مرات منكون فعلا مشغولين، ومش كل تأجيل السبب وكسل أو إهمال، بس أحيانا من غير ما ننتبه بصير بعدين هو الطريقة اللي منعيش فيها سنوات كاملة. يعني تخيلوا معي شخص اللي هو بعمر 50 وقاعد يطلع على حياته وبحكي لو أني بلشت أوفر من أول ما اشتغلت، لو أني اهتميت

بصحتي قبل ما تصير المشكلة أكبر. لو أني كملت الدراسة بدل ما أضل أقول السنة الجاي. هو مش بالضرورة ندمان على يوم واحد، هو ندمان على أشياء صغيرة تكررت لدرجة إنها صارت جزء كبير من حياته. وهذا يا سيدي اللي بيسميه بينك ندم الأساس، الأشياء اللي بنبني عليها حياتنا شوي شوي، صحتنا، تعليمنا، استقرارنا المادي، المهارات اللي بنكتسبها، والعادات اللي بتساعدنا نوقف على أرض أقوى. أشياء يمكن ما بتعطينا شعور كبير بالإنجاز كل يوم، لكنها بعد سنوات بتعمل فرق أكبر مما كنا عجد فعلا متخيرين. ويمكن هون نفهم ليه هذا النوع بيوجع، لأنه لما نتطلع لورا منكون شايفين النتيجة الكبيرة وننسى قديه كانت الخطوات الصغيرة اللي كانت تبدو عادية وقتها. ما حدا بيحس إنه عم يضيع 10 سنين لما يأجل إشي ليوم واحد، صح؟ بس السنوات بالنهاية بتتكون من هاي الأيام. وبينك لاحظ إنه في ناس كتير لما بتحكي عن ندمها ما بتقول يا ريتني عملت إشي خارق، بتقول يا ريتني اهتميت أكتر بالأشياء اللي كانت رح تساعدني أعيش بشكل أفضل. من هون رح ننتقل لنوع تاني مختلف تماما بالشكل، لكنه قريب جدا بالشعور. لأنه في ندم بيجي من الأشياء اللي عملناها، وفي ندم بيجي من الأشياء اللي ما عطينا حالنا فرصة نعملها أصلا. يمكن تكون قاعد اليوم بمكان شغلك وبتتذكر فرصة اجتك قبل سنوات، ووقتها كنت بدك تقدم بس قلت لا أكيد في ناس أحسن مني، أو يمكن كنت بدك تسافر بس خفت، كنت بدك تبدأ مشروع صغير بس كل مرة لقيت سبب يخليك تستنى، أو كان في شخص بدك تحكي له إشي ضليت تأجل لحد ما صار الوقت نفسه جزء من المشكلة. وبعد سنوات مش بالضرورة بتكون ندمان، لأنك متأكد إنك لو جربت كنت رح تنجح. يمكن بالعكس أنت بتعرف إنه كان ممكن تفشل، بس في سؤال بضل موجود، طب ليه ما عطيت حالي فرصة أجرب وأعرف؟ وهذا هو ندم الجراءة. مش الجراءة بمعنى التهور، ولا إنه الإنسان لازم يقول نعم لكل فرصة ويترك كل إشي يمشي وراء أي حلم. المقصود هو اللحظات اللي منكون فيها بدنا إشي فعلا، لكن الخوف وحده بيصير صاحب القرار. ويمكن هذا النوع قريب منا كتير فعلا، لأنه الفشل على الأقل بيعطينا قصة، جربت ما زبطت تعلمت، ويمكن جربت مرة تانية. أما الإشي اللي ما جربناه فمرات بضل احتمال مفتوح براسنا لسنوات. وهون لازم ننبه لإشي حكينا عنه قبل شوي على فكرة، مش كل فرصة ما أخذناها كانت رح تكون فرصة ناجحة، مش كل طريق ما مشيناه كان رح يوصلنا لمكان أحسن. بس يمكن السؤال اللي بيستحق نسمعه من هذا الندم مش هل كنت رح أنجح، بل هل أنا عم أترك الخوف يقرر عني أكثر من ما أنا بدي؟ بس في نوع ثالث من الندم يمكن أصعب علينا نحكي عنه بصوت عالي، لأنه مش متعلق بإشي ما بنينا ولا بفرصة ما أخذناها، متعلق بموقف منعرفه بيننا وبين حالنا إنه ما تصرفنا بالطريقة اللي كان بدنا نتصرف فيها. يمكن كلمة حكيناها لشخص وإحنا متعصبين وضلت معه أكتر مما توقعنا، يمكن كذبة صغيرة كبرت، يمكن موقف بالمدرسة أو الشغل شفنا فيه حدا عم ينظلم وسكتنا، يمكن تصرف عملناه من سنوات واليوم لما نتذكره منقول أنا فعلا مش مرتاح مع اللي عملته. وهون ما بنقدر نستخدم كل اللي حكيناه انحياز الإدراك المتأخر حتى نعفي حالنا، لأنه في فرق بين إني ما كنت أعرف شو رح يصير وبين إني كنت أعرف إنه اللي عم أعمله غلط بس عملته. وهذا النوع بسميه بينك الندم الأخلاقي، والشيء اللي بيوجعنا فيه مش بس النتيجة، بل إنه بخلينا نواجه مسافة بين الشخص اللي بدنا نكونه وبين الطريقة اللي تصرفنا فيها بلحظة معينة. والسؤال هون مش كيف أقنع حالي إنه اللي صار ما كان غلط، يمكن بالعكس أول خطوة تكون إني أقدر أعترف أصلاً أنا غلطت، من غير ما أضل أهرب من الجملة ومن غير ما أحولها بنفس الوقت لحكم نهائي على كل حياتي. لأنه الاعتراف بالخطأ إشي، وإنك تقرر إنك ما بتستحق تتغير إشي تاني، وإذا كان في مجال نصلح نعذر نرجع حقه ونتحمل مسؤولية، فهذا جزء من التعامل مع الندم. وإذا ما عاد الإصلاح المباشر ممكن، بضل في سؤال مهم، كيف بدي أخلي هذا الموقف يغير الطريقة اللي بتصرف فيها من هاي اللحظة؟ وهون

وصل للنوع الرابع، ويمكن هو النوع اللي كتير منا رح يلاقي فيه اسم أو وجه من حياته، ندم العلاقات. بدي أحكي عنه من موقف صغير. يعني تخيلوا أنك بتفتح تلفونك وبتشوف اسم شخص كنت قريب منه كتير، يمكن صديق من أيام الجامعة، أخو، قريب، أي مين بدكم. ما صار بينكم أي خلاف ولا في قصة واضحة بتفسر ليش ابتعدتوا، بس الحياة أخذت كل واحد لمكان وصارت المكالمات أقل، الرسائل أقصر، والزيارات تتأجل، وبتقول لازم أحكي معه، صعب علي اليوم، إيه نسيت، طيب مش اليوم، بكرة بحكي معه. وبعد فترة بتصير الجملة، واو صار لي كتير ما حكيت معه، يعني غريب أبعد إسا صح. وبعد فترة أطول بتصير المسافة نفسها سبب يخليك أصلاً إنك ما ترجع. ويمكن هاي، يمكن هذا من أكثر الأشياء اللي بتوجع بنادم العلاقات، إنه أحياناً ما في لحظة واحدة بنقدر نحدد ونقول هون خسرنا الشخص. في أشياء صغيرة ما عملناها لحد ما صار الغياب هو الإشي المعتاد. وبينك لاحظ إنه كتير من قصص الندم على العلاقات بتدور حوالي روابط تركناها تضعف، أو أشخاص ما حاولنا نرجع نتواصل معهم، أو كلمات كان ممكن نقولها وما قلناها. ومش كل علاقة لازم ترجع طبعاً، في علاقات الابتعاد عنها كان ضروري، في أشخاص ما كان ممكن نكمل معهم، في ظروف أكبر من قدرتنا على الإصلاح، بس في علاقات تانية يمكن الوقف بيننا وبينها ما كان إلا الخوف من الإحراج أو الاعتقاد إنه بعد في وقت. ويمكن هون السؤال بصير قريب جدا، جماعة هل في شخص بحياتك لو بعت لك الليلة رسالة رح تنبسط؟ وإذا شو اللي مانعك، شو اللي مانعك تكون أنت اللي تبعتها؟

يمكن لهذا السبب الندم مش مجرد شعور بيقول كان لازم تعمل غير، مرات هو كمان بيكشف لنا شو نوع الحياة اللي منعتبرها مهمة. بس هون بدي أوقف عند سؤال يمكن يكون الأهم بحلقتنا كلها، لأنه ممكن الواحد يفهم كل هذا ويقول طيب جميل، عرفت أنه ندمي على علاقة أو على فرصة أو على إشي ما بنيته، بس شو استفاد؟ الشخص يمكن ما عاد موجود، الفرصة راحت، والسنوات اللي ما تمت فيها بصحتي ما رح ترجع، شو بعمل بهالمعرفة؟ وهذا سؤال عادل جداً، لأنه فهم الندم ما بغير الماضي، وما في كتاب مهما كان جميل بيقدر يرجعنا للحظة قديمة ويخلينا نختار من جديد. حتى رواية مكتبة منتصف الليل بكل خيالها بتشدنا، لأنها بتعطينا إشي إحنا بالحقيقة ما عنا إياه، فرصة نشوف شو كان ممكن يصير. بس يمكن هم بالضبط لازم نغير الإشي اللي بنطلبه من الندم، بدل ما نطلب منه يرجع لورا نسأله إذا ممكن يساعدنا نعيش اللي جاي بطريقة مختلفة. ودانيال بينك بيقترح إنه التعامل مع الندم ما بيكون بإنك تنكره ولا بإنك تضل تعاقب حالك عليه. أول إشي إنك تقدر تحكي عن اللي صار من غير ما تحول الحديث كله لإهانة لنفسك.

الندم مش بالضروري اعتراض على كل حياتنا. مرات اعترف انه في اشياء معينة كانت مهمة كيف ما حكينا وانه ما عرفنا نعطيها حقها. ويمكن هون بعد ما وصلنا لنهاية حلقتنا نترك المكتب شوي ونرجع للمكان اللي احنا فيه فعلا، لانه طول الحلقة كنا عم نطلع على الابواب اللي ما فتحناها والطرق اللي ما مشيناها والكلمات اللي ضلت جواتنا. كنا عم نحاول نتخيل كيف ممكن تكون حياتنا لو اخترنا بشكل مختلف، بس الحقيقة إن ما منعرف. ومع هيك في حياة واحدة إحنا منعرفها، الحياة اللي إحنا عايشينها إسا، مش لأنها الحياة المثالية ولا لأنها خالية من الأخطاء والندم، بل إنها الوحيدة اللي بعدها مفتوحة قدامنا. فيها أشياء ما انحسمت، وكلمات بعدها ما ممكن تنقال، وقرارات بعدها ممكن تتغير، وأيام بعدها ما عرفنا شو راح تحمل. يمكن ما نقدر نرجع على الصفحة اللي ندمانين عليها، بس بعد في صفحات بعدها فاضية. ويمكن بدل ما نضل واقفين عند الكتاب اللي ما فتحناه ننتبه للكتاب اللي احنا جواته. يمكن الغريب انه احنا بنقضي وقت طويل نتخيل الصفحات اللي ما عشناها، لدرجة انه مرات بننسى انه في صفحات من حياتنا الحالية بعدها ما انكتبت. يمكن هاي هي الفكرة اللي بدي اتركه مع اليوم، انه مش انه ما تندموا ولا انه تقتنعوا حالكم انه كل اشي صار كان لازم يصير، بل

إذا رجعتلكوا جملة لو إني ما تستعجل تسكتوها ولا تتركوها تاخدكوا كل مرة لنفس المكان. كان معكم بين السطور ومعكم أنا هبة أبو حسان على هواء إذاعة الشمس. فتصبحوا على ألف خير مستمعي الشمس.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات.
1: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من لبنان. حذر الجيش اللبناني من أن استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعرقل جهوده لإرساء الاستقرار، وأكد أن وقف الاعتداءات الإسرائيلية يشكل عاملا أساسيا لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. يأتي ذلك بعد أن أشارت تقارير لبنانية إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عددا من الاستهدافات في مختلف بلدات الجنوب اللبناني. رحب وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر في بيان مشترك بقرار بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة المنظمات الاستيطانية، ودعوا إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية. وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وجه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، حذر فيها من أن تأخير الميزانيات المخصصة للشرطة يضر بأدائها وبالخدمات المقدمة للمواطنين وبالأمن العام. وقال ليفي إن استمرار تجميد ميزانيات الشرطة في وزارة بن غفير لا يمكن أن يستمر بأي حال، وذلك بعد إعلان بن غفير تجميد مئات ملايين الشواقل من ميزانية الشرطة. زار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس

0: منطقة قمة جبل الشيخ، وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بتمركز أي قوة مسلحة تصفها بالإرهابية على حدودها، معتبرا أن المهمة الرئيسية تتمثل في حسم المواجهة مع النظام الإيراني. من جهته أكد كاتس بقاء القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية وعدم نيتها الانسحاب منها، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية ضد جماعات جهادية في سوريا. وفي الملف الإيراني، هدد كاتس بتوجيه ضربة ثالثة إلى إيران إذا دعت الحاجة، معتبرا أن إسرائيل نجحت في إحباط التهديد النووي الإيراني والقضاء على خامنئي وضرب قدرات استراتيجية إيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون الأجواء لطيفة ومنعشة في ساعة الليل، لا سيما في المناطق الجبلية والمرتفعات، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس لهذه الليلة 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 24، النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية خرق التزاماتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً وفقاً لدبلوماسيين. ويأتي القرار استكمالاً لقرار سابق صدر في 12 من حزيران يونيو من العام الماضي قبل يوم من الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، والذي أعقبه لاحقا دخول الولايات المتحدة في المواجهة. بقاء في الملف الإيراني، أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجار من جهة البحر في مدينة جاسك جنوب إيران دون ورود تفاصيل إضافية حتى الآن. رحب وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر في بيان مشترك بقرار بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة المنظمات الاستيطانية، ودعوا إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي وديمغرافي للأرض الفلسطينية. وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وجه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حذر فيها من أن تأخير الميزانيات المخصصة للشرطة يضر بأدائها وبالخدمات المقدمة للمواطنين وبالأمن العام. وقال ليفي أن استمرار تجميد ميزانيات الشرطة في وزارة بن غفير لا يمكن أن يستمر بأي حال، وذلك بعد إعلان بن غفير تجميد مئات ملايين الشواقل من ميزانية الشرطة. زار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس منطقة قمة جبل الشيخ، وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بتمركز أي قوة مسلحة تصفها بالإرهابية على حدودها، معتبرا أن المهمة الرئيسية تتمثل في حسم المواجهة مع النظام الإيراني. من جهته أكد كاتس بقاء القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية وعدم نيتها الانسحاب منها، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية ضد جماعات جهادية في سوريا. وفي الملف الإيراني، هدد كاتس بتوجيه ضربة ثالثة إلى إيران إذا دعت الحاجة، معتبرا أن إسرائيل نجحت في إحباط التهديد النووي الإيراني والقضاء على خامنئي وضرب قدرات استراتيجية إيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 24، النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اشتغل.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهر سعيد وإليكم التفاصيل. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية خرق التزاماتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً وفقاً لدبلوماسيين. ويأتي القرار استكمالاً لقرار سابق صدر في 12 من حزيران يونيو من العام الماضي قبل يوم من الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، والذي أعقبه لاحقا دخول الولايات المتحدة في المواجهة. بقاء في الملف الإيراني، أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجار من جهة البحر في مدينة جاسك جنوب إيران دون ورود تفاصيل إضافية حتى الآن. رحب وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر في بيان مشترك بقرار بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة المنظمات الاستيطانية، ودعوا إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع الجغرافي وديمغرافي للأرض الفلسطينية. وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وجه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حذر فيها من أن تأخير الميزانيات المخصصة للشرطة يضر بأدائها وبالخدمات المقدمة للمواطنين وبالأمن العام. وقال ليفي أن استمرار تجميد ميزانيات الشرطة في وزارة بن غفير لا يمكن أن يستمر بأي حال، وذلك بعد إعلان بن غفير تجميد مئات ملايين الشواقل من ميزانية الشرطة. زار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس منطقة قمة جبل الشيخ، وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بتمركز أي قوة مسلحة تصفها بالإرهابية على حدودها، معتبرا أن المهمة الرئيسية تتمثل في حسم المواجهة مع النظام الإيراني. من جهته أكد كاتس بقاء القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية وعدم نيتها الانسحاب منها، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية ضد جماعات جهادية في سوريا. وفي الملف الإيراني، هدد كاتس بتوجيه ضربة ثالثة إلى إيران إذا دعت الحاجة، معتبرا أن إسرائيل نجحت في إحباط التهديد النووي الإيراني والقضاء على خامنئي وضرب قدرات استراتيجية إيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 20، وأخيرا في

29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل.
1: أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية خرق التزاماتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً وفقاً لدبلوماسيين. ويأتي القرار استكمالاً لقرار سابق صدر في 12 من حزيران يونيو من العام الماضي قبل يوم من الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، والذي أعقبه لاحقاً دخول الولايات المتحدة في المواجهة. بقاء في الملف الإيراني، أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجار من جهة البحر في مدينة جاسك جنوب إيران دون ورود تفاصيل إضافية حتى الآن. رحب وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر في بيان مشترك بقرار بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة المنظمات الاستيطانية، ودعوا إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع الجغرافي وديمغرافي للأرض الفلسطينية. وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وجه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حذر فيها من أن تأخير الميزانيات المخصصة للشرطة يضر بأدائها وبالخدمات المقدمة للمواطنين وبالأمن العام. وقال ليفي أن استمرار تجميد ميزانيات الشرطة في وزارة بن غفير لا يمكن أن يستمر بأي حال، وذلك بعد إعلان بن غفير تجميد مئات ملايين الشواقل من ميزانية الشرطة. زار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس منطقة قمة جبل الشيخ، وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بتمركز أي قوة مسلحة تصفها بالإرهابية على حدودها، معتبرا أن المهمة الرئيسية تتمثل في حسم المواجهة مع النظام الإيراني. من جهته أكد كاتس بقاء القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية وعدم نيتها الانسحاب منها، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية ضد جماعات جهادية في سوريا. وفي الملف الإيراني، هدد كاتس بتوجيه ضربة ثالثة إلى إيران إذا دعت الحاجة، معتبرا أن إسرائيل نجحت في إحباط التهديد النووي الإيراني والقضاء على خامنئي وضرب قدرات استراتيجية إيرانية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: في ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 24، النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية خرق التزاماتها المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة

0: النووية، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما وفقا لدبلوماسيين. ويأتي القرار استكمالا لقرار سابق صدر في 12 من حزيران يونيو من العام الماضي قبل يوم من الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، والذي أعقبه لاحقا دخول الولايات المتحدة في المواجهة. بقاء في الملف الإيراني، أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجار من جهة البحر في مدينة جاسك جنوب إيران دون ورود تفاصيل إضافية حتى الآن. رحب وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر في بيان مشترك بقرار بريطانيا فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يسهم القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة ومحاسبة المنظمات الاستيطانية، ودعوا إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير طابع الجغرافي وديمغرافي للأرض الفلسطينية. وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. وجه المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حذر فيها من أن تأخير الميزانيات المخصصة للشرطة يضر بأدائها وبالخدمات المقدمة للمواطنين وبالأمن العام. وقال ليفي أن استمرار تجميد ميزانيات الشرطة في وزارة بن غفير لا يمكن أن يستمر بأي حال، وذلك بعد إعلان بن غفير تجميد مئات ملايين الشواقل من ميزانية الشرطة. زار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس منطقة قمة جبل الشيخ، وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بتمركز أي قوة مسلحة تصفها بالإرهابية على حدودها، معتبرا أن المهمة الرئيسية تتمثل في حسم المواجهة مع النظام الإيراني. من جهته أكد كاتس بقاء القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية وعدم نيتها الانسحاب منها، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية ضد جماعات جهادية في سوريا. وفي الملف الإيراني، هدد كاتس بتوجيه ضربة ثالثة إلى إيران إذا دعت الحاجة، معتبرا أن إسرائيل نجحت في إحباط التهديد النووي الإيراني والقضاء على خامنئي وضرب قدرات استراتيجية إيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: في ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة ومنعشة، لا سيما في المناطق الجبلية، أما درجات الحرارة تكون على النحو التالي: في القدس 19، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب 24، النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.